0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ماما.
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: ده انت سامع اللي انا سامعه ده يا جمال؟
1: انا سامع صوت.
2: لا انا سامع حاجه.
0: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجوم FM على كيفك.

اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما قسمت فيها من سوء وبلاء وشر وداء فاصرفه عنا وعن المسلمين يا ذا الجلال والإكرام.

0: نجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: صباحك
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش صباحك.
2: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 100.6.
4: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار،

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجني، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط.
2: على تردد 11900 راس.
5: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعاده على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: دلوقتي جي معادكم مع عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقه جديده ويوم جديد بنبتدي معاكم من عيش صباحك. هنعيش صباحنا مع بعض لمده ساعتين من دلوقتي لحد الساعه 10 معاكم يوسف التهامي وفنا امام. صباح الفل عليك يا جوجو.
2: صباح الفل عليك يا فنا وصباح الخير والهنا والسعاده والجمال على كل عيلة عيشة صباحك اللي صاحي دلوقتي وبتسمعنا على 100.6 وبيشوفونا على 11900 راسي سواء على نجوم اف ام او نجوم اف ام تي في. احنا معاكم لمدة ساعتين نفانا ويوسف ان شاء الله عشان نستقبل يوم ده بمود مختلف. حلقتنا النهاردة تاريخ 13/10/2026 الموافق يوم التلات. صباح الفل نفانا.
1: صباح الفل. ايه
2: الاخبار؟
1: الحمد لله
2: كله تمام؟
1: كله زي الفل.
2: طب الحمد لله
1: ماشي. ابعتوا لنا يا جماعه على 015-595-2006 ده رقم الواتساب صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6 ورقم التليفون الارضي 38350-22. عشان نبدا بفيروز النهارده بس كله حلو يلا بينا.

0: ابتدينا يومنا مع بعض بدنيا سمير غانم وحمائي، صح؟
1: صح كده.
0: طيب خلينا نقول لكم دلوقتي على درجات الحراره ليوم 13 اكتوبر. القاهره العظمى 30 درجه والصغرى 19، اسكندريه العظمى 29 والصغرى 20 درجه، ومطروح العظمى 29 والصغرى 18، سوهاج العظمى 33 والصغرى 20، اما اسوان فالعظمى 36 درجه والصغرى 24 درجه.
1: طيب بالنسبة للتوقعات، فالجو النهاردة هيكون خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارا معتدل الحرارة ليل. في ايه؟ اللام والري النهاردة في مشكلة على اغلب الانحاء، مع شبورة مائية صباحا على طرق السفر، وفي امطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية والوجه البحري، قد تصل خفيفة للقاهرة الكبرى، وقد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الاحمر.
0: 0-15-5-9-5-5-1006 ده رقمنا على إلا واتساب، 3-8-3-5-0-22 رقم التليفون الأرضي، 1006 رقم الموبايل، وصفحتنا على الفيسبوك نجوم FM 100.6.

0: طول. نزل ابلكيشن كارفور دلوقتي واطلب كارفور ملاب على طول.
1: رقم التسجيل الضريبي 200185128.
2: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. فهي في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 3533-44-57.
3: 20 سنة من رامي صبري. يوم 6 نوفمبر نحتفل سوا بمسيرة مليانة أغاني عشنا معاها وذكريات ما تتنسيش. رامي صبري لايف في الأرينا في ليلة استثنائية تستحق تتعاش. 6 نوفمبر الأرينا، طريق العين السخنة، القطامية. التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي. نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.

شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه عايشين صباحنا على نجومة في أم ونجومة في أم تي في. عايزين نعرف بقى أخبار الطرق إيه يا ولاد. امبارح كان في شوية زحمة حلوة كده، عايزين نعرف النهاردة الدنيا لذيذة ولا إيه. وإحنا جايين برضو كان في شوية زحمة بدري عليها شويتين، بس يعني تمام، كان في شوية تكدس كده. فبعتولنا بقى قولولنا أنتوا طريقكم منين لفين وأخبار الشوارع إيه دلوقتي.
2: طيب عايزين نصبح على اسلام. صباح الفل عليك يا اسلام، ومسي جدا على المسج اللي انت بعتها. عايز في حد عايز يصبح علينا وهو بيصبح على زوجته الدكتوره ساره ياسر.
1: صباح الفل.
2: وبعت لنا برضو صوره من شارع فيصل، الدنيا زحمه جدا. صباح الهنا.
1: صباح الفل،
2: تمام،
1: ربنا معاكم.
2: طيب في مين تاني؟ في حد بعت لنا برضو صوره من غالبا دي التجمع، برضو في حتة التجمع، بس قولنا فين والنبي الحسن. التجمع كبيرة قوي علينا عشان نقول ان التجمع كلها زحمة، دي حاجة الصراحة تقلق. بس لو المنطقة اللي انت فيها دي فاريت تعرفنا بالظبط انت فين.
1: الا لو شارع التسعين فالتجمع كده كلها زحمة يعني. خلاص كده كده لخصنا الموضوع. طيب امبارح كنا بنتكلم على السوشيال ميديا والاي اي وكل الكلام ده، ولقينا قرار كده جديد طلع. القرار ده أعلنته شركة أنتروبيك المالكة لنموذج الذكاء الاصطناعي كلود. قرار إن إهانة مشاعر الذكاء الصناعي هيكون السبب في بلوك ووقف الخدمة. يعني لو قررت إن أنت تتكلم بعنف مع الذكاء الصناعي أو يعني تهينه أو تهين مشاعره أو تجرحه، هيحصل لك إن أنت هيتعمل لك بلوك ومش هتتعامل تاني مع كلود. في المحادثات اليومية التقليدية مع الذكاء الصناعي الروبوت بيكمل معاك في المحادثة عادي جدا، مهما طول الحوار ومهما تغيرت نبرة الحوار لنبرة حادة، لان في احيان كتير مش بيعجبك الرد، بتحس ان هو مش فاهمك فبتبتدي تقفش عليه. يعني بنشوف الموضوع ده اللي هو انت مش فاهمني ليه، وبنبدأ بقى نزهق لان احنا عايزين الرد سريع وعايزين الحاجة ان هي تحصل بسرعة.
2: ده بيحصل طول الوقت، لكن شركة أنتروبيك قررت تفرض قواعد جديدة بتحذر بقى الناس من ان هم يسيئوا للروبوتات بتاعة كلود، وفي حالة التجاوز هيتم البلوك ووقف الخدمة. شركة أنتروبيك حددت سياسة الاستخدام الجديدة لتشمل حظر السلوك المسيء أو القاسي المستمر وغير الضروري تجاه نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة ليها. طبعا القرار أعد للنقاش سؤال متكرر، هل الذكاء الاصطناعي عنده وعي زي الوعي البشري ولا لا، وهل بيحس ويتألم زينا، ولا دي مجرد بس شوية محاذير عشان خطر الناس تلم الموضوع شوية بدل ما هي عارفة ان هي بتكلم
1: في العموم
2: بتكلم جهاز، فعادي ان انا بقى في الشغل في الجهاز ده، فهو كده كده مش هيقدر يتطول عليا. فهو لقى شركة أنتروبيك بتقول يعني ان هو هتخلي الموضوع ليه كرامة شوية للأبليكيشن، ان انت تحترم الذكاء الاصطناعي والسيستم اللي هم عاملينه، عشان في الاخر مش بعد كل الشغل اللي هم عاملينه ده تيجي انت في الاخر عشان عايز تركب صورتك جنب كريستيانو رونالدو فهو بوز لك الصورة وكده، فتقرر ان انت تقوم هينه. فهو حاسس ان لا،
1: احترم مشاعره.
2: بالظبط،
1: احترم
2: مشاعره، احترم يعني احترم كل حاجة عشان خاطر ان انا الذكاء الاصطناعي على فكرة
1: معلومة صح كمان، خد بالك
2: الذكاء الاصطناعي انا بشتبك معاه في الحاجتين دول. لما باجي بقى عايز اعمل صورة وما بعرفش اعمل ايه صور خالص وفي ساعات يبقى البريف سهل وبسيط خالص، اللي هو عايز اشيل مثلا المبنى اللي ورايا اللي يرعى خليني اشيل المبنى
1: اشيله حرفيا،
2: ومسك المبنى شايله رفعه لفوق، فاهم؟ انا عايز اشيله من الصورة،
1: لا شيل لي المبنى اللي ورا من الصورة،
2: وبيخليني شايل المبنى يعني. مش
1: ايوه، ما هي طريقة توصيل المعلومة، عارف اكنك بتكلم طفل صغير بيترجم بالحرف بالظبط.
2: فهنا بيبتدي يحصل شويه مشادات بيني وبين الجهاز المعين ده، يعني قصدي
1: تعبيط يا شيخ
2: السيستم. وبرده من الحاجات اللي بتستفزني منه قوي قوي قوي قوي اللي هو لما باجي اكلمه وبيقاطعني في الكلام كتير، ان هو ما بيخلكش تكمل فبالتالي وعنده طريقه معينه في اللي ايوه فاهمك يا ابني ما انتش عايز سيبني اكمل للاخر عشان انت بترد في حته يعني
1: وهترجع تركز من اول وجديد وانا هعيد الجمله يعني
2: مثلا ممكن اكون باخد منه مثلا مش تشخيص طبي ولا حاجه بس قصدي ببقى اللي هو عايز اطمن قبل ما يعني بيبقى في اوقات كده بتبقى انت عارف حاجه او حاسه بحاجه او بتعاني من حاجه او ايه فلسه بتقولي له وبتقولي له البروسيجرز كل او كل الخطوات اللي انت مشيتي فيها عشان توصلي لاخر حاجه وتقولي له انا هبعت لك دلوقتي التقارير وكده ومش عارف ايه فهو بيجي عند اول حته وبيمسك في اول حته اللي هو صحيت النهارده الصبح لقيت مش عارف ايه فادر فبيبتدي هو يعلق على اول
1: أيوة.
2: يا ابني انا مش جاي لك هنا انا بقول لك بس
1: اسمعني
2: إن أنا
1: للاخر اسمع للاخر ما تتسرعش
2: صح فدي الحاجتين او الحالتين اللي انا
1: لا وفي النص كمان لما بيعمل بني ادم برضو لا ايوه فاهمك يا عم ما تسكت
2: ايوه
1: وانت لازم هتفهمني في الاخر رد عليا عشان افهم ان انت فاهمني في الاخر فتعملش فيها بني ادم وعندك مشاعر والجو ده عشان ايه مفهوم المهم يا جماعه ان في قرار ان احنا لو يعني ابلكيشن كلود بالذات لازم نتكلم معاها بادب واحترام وبرفق كده مش عايزين يكون في عنف او ان احنا نجرح مشاعر الابلكيشن ده اللي اتقال بالظبط لان لو حصل كده هيتم بقى ايه البلوك انت هتتبلوك ان انت تتعامل مع الابلكيشن تاني عشان انت جرحت مشاعر
2: وقولوا لنا المواقف اللي غصب عنكم لما بتتعاملوا مع الاي اي بتخرجكم بره شعوركم بتحس اللي هو لا انت محتاج تسمع لك كلمتين عشان تبتدي تبرفورم او تخلي الاداء بتاعك احسن يعني
1: وهل بعد ما تسمعوا كلمتين بيبقى الاداء احسن برضو عايزين نفهم
2: غصبا عنك ما انت في اوقات بتبقي خلاص انت عارفه ان ده كده كده يعني ده لو بني ادم عمرك ما تتكلمي معاه بالطريقه دي لكن عشان هو اي اي فبتلاقي نفسك ان انت
1: دافع
2: ده يا ريت اصلا ابقى دافع انا بشتمه وانا مش دافع
1: انا
2: بشتمه وانا مش دافع والله
1: شوف بقى الانسان بقى لما ايه فاهم
2: والله لا فانا بقول لك في موضوع الصور ده بحس ان هو مش اذكى حاجه يمكن عشان انا مش دافع ممكن لو حد دافع فبيعمل صور
1: بيبقى
2: اذكى
1: كل ما تدفع
2: وممكن يكون بيعمل كده عشان يخليك تشتركي في
1: احتمال
2: في الباكج الاكبر يعني
1: طرق ضغط مختلفه برضه مش
2: حاجه يبقى يستاهل يتشد يعني لو انت بتبتزني
1: ايوه هل لما بتشتم يعني بيظبط الاداء بالظبط
2: بس
1: مين اللي بيحرق دمه
2: بس مثلا في بتاعه المحادثه اللي هي الصوتيه دي مولتو بسيبني اكمل كلامي
1: ايوه يعني. لا هو بيبقى
2: فبيقول لك خلاص هسيبك تكمل كلامك
1: مفهوم
2: فاهمه
1: هو بيبقى مستفز اوقات بقول لك بيبقى مستفز بالنسبه لي في طريقته اللي هو بيحاول
2: يبقى بني ادم
1: يعمل فيها بني ادم وصاحبك وكده
2: ايوه
1: ما تمثلش بقى يعني تمام ما تمثلش بس فقولوا لنا يا جماعه قولوا لنا برضو لو في مواقف حصلت بينكم وبين الاي اي احنا وصلنا للمرحله دي وصلت لايه امتى بتتعصبوا عليه امتى الحاجه اللي بتحسوا ان هو بجد مش فاهمها وبتقتنعوا ان انتوا قايلين كل حاجه وشارحين كل الخطوات اللي انتوا محتاجين ان هي تتم بس هو برضو بيحصل ما فيش بيترجم في حته تانية خالص بعتوا لنا على 015-595-2006 وبرضو لسه عايزين نطمن على الطرق قولوا لنا يا جماعه بعد اذنكم اللي بعت لنا صوره يقول لنا الصوره دي فين بالظبط في اي منطقه في اي شارع عشان بس نعرف ايه نفيد بعضنا

0: إنك تبقى أب وإنك تكوني أم دي مسؤولية كبيرة جداً، لازم تستعدوا ليها صح. ومهم إننا نسيب فترة مناسبة بين كل طفل والتاني علشان نعرف نربيهم ونراعيهم ونلبي احتياجاتهم، وده أبرك مليون مرة من خلفة عيال يعانوا ونمد إيدينا علشان نعيشهم. أعقلها وتوكل
1: معاً بالوعي نحميها، مع تحيات المجلس القومي للمرأة.
2: أتشيه، أنا مريض ربو، ومن أكتر الحاجات اللي بتتعبني الأنفلونزا، عشان كده كل سنة بكون حريص إن الطعم أول لما التطعيم يتوفر.
3: من ساعة ما كنت حامل وأنا مواظبة على التطعيم عشان أحمي نفسي والجنين، والنهاردة أنا لسه مكملة ومصممة أني أحمي أولادي من الإنفلونزا بإن طعامهم كل سنة.
2: أنا أبويا كبير ومريض سكر، وكل سنة بعمل حسابي أن أطعمه عشان أحميه من مضاعفات الأنفلونزا الخطيرة على مرضى السكر. استشر طبيبك عن تطعيم الأنفلونزا الموسمية.
3: يجب قراءة النشرة الداخلية قبل الاستخدام. هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم BF0026B9927-06-2026.
4: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي. اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير، فهي في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
5: لو لسه بتسألوا، أيوة شاكيرا جاية مصر. فنتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم اف ام والنايل اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
6: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، تتصل على 012-2005-1006 أو

برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com/نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الاي اي وعمايله، حد كان بعت لنا صوره لذيذه قوي.
2: تسلم يا اسلام، صباح الفل،
1: ضحكتنا والله.
2: ايوه، هو كاتب لما تقولوا للاي خلينا ننشر خبر، فحطيت لنا فانلة في بلكونه كده و
1: بننشر غزيل
2: وفانلة داخليه مكتوب عليها الخبر.
1: ده الخبر. ده حقيقي. ده
2: هايله يا اسلام.
1: ساعات بيبقى مستوى فهم الذكاء الصناعي لما بيجي نطلب منه حاجه معينه، وللاسف بيخرجنا عن شعورنا. يعني طبيعي الواحد بيبقى عايز حاجة وشرح تفصيلي بكل حاجة، يعني اللي هو مفيش مجال ان انت تفهم اي حاجة تانية. لا، الاي اي بيفاجئنا، لا في حاجة تانية ممكن تتفهم، في حاجة تالتة اساسا. فده ليه؟ لان في خبر بيقول ان القائمين على ابليكيشن كلود قالوا ان لو حصل ان لو كان في تعامل بعنف او لو جرحت مشاعر الاي اي بعد كده في طريقتك في التعامل معاه، هيتعمل لك بلوك ومش هتتعامل تاني مع الابلكيشن. لازم تحترم الذكاء الصناعي اكتر من كده.
2: بس طيب، سالنا حضراتكم ايه المواقف اللي بتلاقوا نفسكم ان انتوا خرجتوا عن شعوركم فيه مع الاي اي، فناس بعتت لنا حاجات كتير. حد بيقول لما الاي اي بيقول لي انت استهلكت الحد اليومي بتاعك، ببقى داخل دايما في اهم جزء في الشغل او بفضفض في موضوع شخصي، وفجاه بلاقيه بيقول لي لقد وصلت الى الحد الاقصى للاستخدام. يعني فدي بالنسبه له حاجه مستفزه جدا. وبيقول لك لما اطلب منه يركب لي الصوره فبيبوظ الملامح، يعني دايما يقول له شيل الشخص اللي ورايا، افتح فتحه سقف العربيه، قلل مش عارف ايه، زود ايه بتاع، تلاقيه غير وشك ولون
1: ساعات
2: بتلعب في الملامح. يعني
1: مش انت اصلا
2: بالظبط. انا قايل لك شيل الحاجات اللي هو شيل الباسكت اللي ورايا، شيل الكرسي،
1: حاجه بسيطه بعيده عن وشي اساسا. فانت ليه بتغير لي ليه فجاه بالنتيجه النهائيه بلاقي في حد، او بلاقيني محوله، او بلاقيني اللي هو حد تاني اساسا. فبتبقى معصبه
2: شويه. في حد بيقول ساعات لما بحس ان انا محتاج ان انا اشرح له نفس الحاجه 10 مرات ومش بيفهم. انا بعتمد عليه اعتماد كلي في الشغل، فدايما في المقالات بقول له عايزها بالمصري، لان انا شغاله سوشيال ميديا يعني اكزيكتيف، اللي هي بتصنع محتوى في احدى الشركات يعني. فبتقول ان هي دايما تقول له عايز الجمله بالمصري، عايزها بالفصحى، عايزها قصيره، عايزها طويله، مش عارف ايه، مش عايز حلول، عايز افكار. فبيرجع يديك خطوات تنفيذ لحاجات معينه. هو
1: لا، وبالمصري كمان لازم مصري بطريقه معينه مثلا. لازم شرح مفصل تفصيلي، اللي هو اوقات بتبقى اللي هو ما تفهمني، يعني افهم دماغي. احنا برضو بنبقى اللي هو خلاص بقى طالبين حاجات كتير قوي، طالبين ان هو يفهم دماغنا وينفذ على طول من غير ما يتفلسف من عنده. فللاسف دي مواقف ممكن تكون بتخرجنا عن شعورنا مع الاي اي. هو بيستحمل يعني، والله شايل كتير.
2: ايوه، في حد بيقول انا بتعصب منه لما يفضل يقول لي جاري التنفيذ وبعدين بيفشل، ببقى مستني الصوره تخلص او الملف يتحمل او المهمه تكتمل وفي الاخر يبعت لي ايرور.
1: بيبقى مستفز.
2: يقول لك طب ما كنت قلت لي من الاول، كنت رحت على الابلكيشن التاني وخلاص
1: مثلا. ماشي، ساعات بقى بتقول له طب تصدق بقى انا رايح على الابلكيشن التاني عشان هو اذكى منك، بتدمر نفسيته.
2: أيوة.
1: يعني لا احنا برضو بنعامله معامله وحشه قوي.
2: طيب، في فاطمه من الفيوم برضو بعتلنا بتقول انا وهو اصحاب قوي اساسا، وفي شغلي بعتمد عليه اعتماد كل. هو ايه حوار اعتماد كل في الشغل ده؟ مش بتقول في اوقات الصراحه بطلب منه تعديل صور معينه ومش بيفهمني وبتعصب عليه، بس هو في الاخر ذكاء اصطناعي مش انسان حقيقي، فانا لو بعت له حاجه وبدا يخربها بغير الايميل اللي داخله بيه وادخل بايميل جديد وبتظبط الحاجه اللي انا عايزاها. طيب،
1: اعتماد كلي ده برضو هنتعب جامد يعني لازم يكون فيه برضو التاتش بتاعك
2: طبعا.
1: انت كل ما كان التعديل بسيط كل ما كان الموضوع اسرع وتاخدي النتيجه سريعه وكل حاجه. بس هو اعتماد كلي بقى اللي هو اعملي الموضوع من اوله لاخره، مش حاسه انه ممكن هيطلع زي ما احنا عايزينه بالظبط.
2: اكيد اكيد. في حد بيقول انا لسه مسمعه ربع مشكل ساعتين بحاول اقنعه ان فرامل اليد بتاعه العربيه بتبقى مرفوعه لقدام مش لورا.
1: تمام. هو قلبها.
2: ماشي
1: يا جماعه. ما هي في حاجه بتقلش ما اعرفش ليه، يعني تبقى طالب حاجه معينه ملهاش علاقه بالفرامل اليد بيقرر ان هو يعملها ميرر مثلا، اللي هو تتعوج ليه؟ طيب ليه بنقلش؟ دي برضو بتبقى حاجه مشكله منه برضو، تجيني اعدلها شويه.
2: في اسلام صباح الفل عليك يا اسو، بيقول انا شخصيا تطاولت على الاي اي بالاب والام، لذيذ انه رد عليا بيقول لي لم افهم جيدا وضح اكتر، فقمت موضح
1: الحمد لله ان هو ما عندوش القاموس.
2: بس انا ساعات بحس ان احنا
1: لو عنده
2: عندنا الحته بتاعه
1: هنزعل
2: احيانا، بيبقى الشخص عايز يفش غله في حد اللي هو يكون قاعد بيسمعه كلام يعني معتبر يعني من غير ما الحد ده يرد عليه، فقاعد بيخرجها في الاي اي، هو عارف ان هو ما اعتقدش ان الاي اي قبل كده اللي هو
1: رد مثلا
2: رد عنيف يعني، ممكن اخر يقولك لا اتكلم كويس، لا انا مش هكمل غير لو انت مثلا يعني
1: مثلا اخر.
2: بس طول ما هو ما بيردش احنا الناس هتتمادى بقى، سيبني بقى اطيح فيك بقى يا اخي، ده انا بتدس عليا في الشغل وفي البيت وفي العماره وفي الشارع وكل موقف الناس يعني حط عليا ضغط والكلام ده كله، لا ما انت محتاج ان انت اللي تمتص غضبي.
1: طب احنا اوقات بنعامله ان هو مثلا حد بنفش غلنا فيه فعلا،
2: اي وعشان عارفه ان هو مش
1: هيرد
2: بالظبط،
1: مش فاهم ومش هيرد ومش هيعمل حاجه وهو هيسكت، فاطلع بقى اطلع، ما انت موجود ليه؟ موجود عشان تريحني، انا محتاجه ارتاح برضو في ان انا عايزه افش غلي وفضفض وانهار واطلعه كله فيك انت. انت السبب في كل حاجه.
2: ايوه. طيب في يارا بعتلنا بتقول للناس اللي بتتعصب دايما على الاي اي عشان خطر بيقولوا ان هو خلاص جابوا الليمت اليومي بتاعهم او الاستخدام اليومي بتاعهم خلص، والاي اي دايما بيطلب منهم ان هو يستنوا لوقت معين عشان
1: يكمل
2: شغل معاهم، يعني بتقولك ممكن يا جماعه تعملوا اكونت تاني والدنيا تتحل.
1: ونخش من الاكونت
2: شغلانه ولا ايه؟
1: شغلانة طبعا.
2: بس برضو فكرة حلوة للناس اللي هي خلاص مش قادرة تستنى، بحس ان خلاص لو قال لي انت وصلت للليميت اقول طب خلاص شكرا
1: جزيلا،
2: نروح على التاني بقى، نروح على الجيميناي ولا حاجة.
1: ما هو لازم بصراحة الواحد يبقى منزلهم كلهم ويعمل نفس الحاجة في التلاتة ويشوف كده احسن حل، يعني احسن نتيجة وصل لها.
2: هو في نسمة قسمة، في حد يقول لك انا اللي بيساعدني في البحث كذا، اللي بيساعدني في تعديل الصور كذا، اللي بيساعدني في المعلومات يعني، فيعني ماشي
1: نحاول احنا نتذاكى عليهم ناخد احسن نتيجه وافضل نتيجه بطريقتنا احنا من غير ما نتعصب. بس هنتعصب وهنسمعه كلمتين هيعمل ايه يعني؟
2: صح
1: ولا اي حاجه؟
2: صح جدا. النقطه لما احتاج يساعدني في ايميل ولا ايه بيكبر الموضوع، فلازم اقول له يشعبوا لي الموضوع عشان يتصدق انه مش اي اي. انا القبطان محمد صباح الفل. اوكي.
1: ساعات بتضطر تعمل كده فعلا.
2: في حد بيقول لك يا جماعه الحقوني انا دخلت امبارح على اخويا الصغير لقيته ماسك في الاي اي واللي
1: ماسكين في بعض. ما هو عقلهم من عقل بعض، عارف يعني خشوا بقى ايه.
2: في برومبت كده بتحطيه
1: بيعمل ايه؟
2: بيخليك ان انت لما تيجي تبقي عارف في حاجات بتقولي له قول لي خطوات اعمل كذا.
1: ماشي.
2: فبيديك الخطوات بس ما بيعملش بريك داون او ما بيفصصش الخطوات لخطوات صغيره. فانت بتبقي عايزاها اللي هو بص عاملني كاني طفل عندي 5 سنين عشان
1: بالزبط.
2: انا مش فاهم البتاع ده بيشتغل ازاي، فانت قول لي بالظبط. في برومبت معين بتكتبيه في الاول خالص مش محتاجه انك تدي له مقدمه اللي هو عاملني ان انا مش فاهم اي حاجه.
1: ده بينزل بقى
2: بينجز الموضوع.
1: حلو قوي. بيبسط الدنيا
2: خالص. عندي البتاع ده، عندي كام حاجه كده بقى يعني بس بتكسل اخش اجيبهم من والله في شباب جامد قوي على التيك توك بيطلع لي لو بيبعدين كلهم بيبقوا نفس السيت اب بس كل واحد في اوضته، يعني بتبقى اوضه معينه كده ومصور كاميرا من فوق كده وبيقول لك وبيبتدي الفيديو بتاعه اللي هو عايز تخلي الاي اي يشرح لك كل حاجه زي ما انت عايز بس من غير مش عارف ايه كذا. هو بقى دايما بيدوكي المدخلات اللي انت بتدخليها للاي اي عشان خاطر لو عندك صورة عارفة الصور بتاعت زمان المنخبشة مش عارف ايه
1: تخليها الكواليتي احسن,
2: تخلي الكواليتي اتش دي من غير ما يلعب
1: في الملامح او في
2: خالص, فدي لذيذة. جربي كده بعتيلي صورة عندي, ده البروم ده انا بعرفه سو طويل يعني مش عمري ما قريته اصلا,
1: بس بتاخده
2: محفوظ بالظبط. جربي كده اعملك صورة قديمة
1: اطلع لك صورة
2: دلوقتي من اغبشها كده صورة وانتي صغيرة ولا حاجة,
1: بس لزاز الشباب دول
2: خطار خطار
1: والعينوا بقى دول قعدوا يعينوا لحد ما وصلوا جايب لنا الخلاصة بقى عشان احنا ما نعانيش في نفس الموضوع ده.
2: وفي حاجة تقولي له عايزة منهم في 10 خطوات كذا, عايزة ده ان انت يعني كل حاجات بتسهل عليك الاستخدام وببرومس معينة قصيرة وكده تبقى محفوظة يعني
1: تلخص كده عشان الخلق الضيق عشان ننجز عشان ما فيش وقت
2: يعني. فدول حاجات عايزين
1: نتعمق فيهم اكتر, حاجات تسهل لنا التعامل علشان ما نمسكش في بعض, يعني مش لازم بقى نمسك في بعض, احنا عايزين نخلص شغلنا ولا احنا في بيننا طار ولا في اي مشكله, مش كده بنطول في الوقت وخلاص.
2: صح,
1: فحلوه الحاجات دي ان الواحد, ما هي الفكره ان انت اكيد انت الغلط من عندك, دايما بيبقى انت اللي بتطلع المعلومه غلط او بتدي الخطوات غلط او بتقول له الحاجه ممكن تتفهم بكذا طريقه, فتحاول اللي هو تنزل بالتفكير كده شوية يعني,
2: أو مش فكرة تنزل بالتفكير, ما فلو في الآخر ذكاء اصطناعي.
1: أيوة.
2: بالعكس انت المفروض شرحك يبقى
1: مفصل
2: يوافي قوي ان انت تفهمه بالظبط ادق التفاصيل اللي انت محتاجها في البريف اللي انت عايزه, سواء عايز تكتب حاجة او تاخد رأيه في حاجة او تعمل صورة
1: وستريت تو ذا بوينت, ما تلغيش كتير برضه, تديله بوينتس كده اللي عشان يفهم.
2: اكيد
1: تلخصهولي الكلام يبقى بسيط مصري طبيعي اي حاجة,
2: ما تستخدمش يعني كلمات مجعلصة عشان ما يبانش ان انا ناقش من ذكاء اصطناعي مثلا كده
1: عشان تتصدق
2: وانا مديري في بيني وبينه مشاكل فانا مش عايز اهزر في الموضوع, او انا عايز اهزر عشان انا في بيني وبينه مشاكل, يعني حسب انت عايز تودي الموضوع لفين يعني
1: بالظبط كده,
2: فحاول تشرح له اكتر. يلا. صح ولا ايه؟
1: نسمع عمرو دياب.
2: ده الهضبة؟
1: ده الهضبة. لا ده الهضبة.
2: ده الهضبة بقى. يلا بينا.

0: في هدايا بتفرح وقتها وفي هدايا قيمتها بتزيد مع الوقت. عشان كده الفضة بقت اختيار مميز لكل مناسبة، سواء عيد ميلاد، تخرج، خطوبة، أو هدية قيمة لحد بتحبه. وتأكد دايما وانت بتشتري إنها مدموغة، مغلفة، ومن جهة توزيع معتمدة وموثوقة، وده اللي هتلاقيه في منتجات الفضة من بي تي سي. دي كانت معلومة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ومعرفة أقرب موزع ليك، كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور، ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
2: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن 40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
3: حبايب قلبي، أنا توليت ومستنيكم يوم 16/10 في المنارة القاهرة. متحمس جدا أشوفكم إن شاء الله.
1: التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
4: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900.
5: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم FM على tiktok.com/@نجوم FM.
6: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم FM. خش عليا بالجديد يا مستير.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: بنبدأ معاكم الساعة الثانية من برنامجنا، وبما اننا يوم الثالث فقلنا نطلع على الطيارة النهاردة. طيارتنا رايحة فين؟ هنديكم شوية هنت كده، بس سهلة قوي يعني، في هنت لو قلته دلوقتي خلاص هيتعرف.
1: يلا.
0: بيبقى البلد اللي احنا رايحينها النهاردة بتبقى عادة اول اختيارات لو قاعدين بنفكر اتنين كده ناويين يتجوزوا ان شاء الله ويبدأوا حياتهم، فايه رأيك الهانيمون يبقى كذا؟ يعني معظم الناس لو ما راحتش فكرت فيها، وناس كتيرة برضو راحتها بدون سبب عامة، فده هنت برضو ممكن يقول على طول البلد اللي احنا رايحينها النهاردة.
1: بلد فيها معابد ذهبية وتماثيل في كل حتة، وبنعتبر الفيل رمز مهم جدا في الثقافة والتراث بتاعنا. عندنا مهرجان الناس بتضرب بعض فيه بالمياه في الشوارع احتفالا بالسنة الجديدة، وعندنا أكلات مشهورة جدا طعمها حادق وحلو وحراق في نفس الطبق. تمام. عندهم من أشهر شواطئ العالم، وفي ناس بتيجي من آخر الدنيا عشان تزور الجزر بتاعة البلد دي، وفي أفلام من هوليوود اتصورت هناك، وتسمى أسامي واحدة من الجزر دي باسم شخصيات هوليوود العالمية المعروفة.
0: شواطئ خطيرة هناك. بحر عظيم. في هنت مش هنقوله بقى.
1: ياهو.
0: حصل ما فيش شوية لخبطة كده في البني آدمين. في لخبطة كده معايا. الناس بتقول ايه؟ طيب انا حاسه ان الناس،
1: طب ما تحكي لنا انت عن اللخبطه دي.
0: لا انت اللي هتحكي لنا.
1: لا انا مالي.
0: الموضوع موتر شويه كده.
1: طيب في حد بيقول بالي. هي مش بالي. بالي مش بلد، بالي جزيره في اندونيسيا. بس برضو شبيهه شويه للي احنا بنتكلم عليها. في حد بيقول الهند
0: عشان انت قلت الفيل فوديتهم الهند.
1: في حد تاني قال اندونيسيا. لا مش اندونيسيا اللخبطة، يبقى ماليزيا. لا مش ماليزيا. برضو
0: ماليزيا مفيش لخبطة.
1: في دينا الهامي صح. في صباح الخير بلد هبة صح. هبة. في امنية سامي 100%. في حد بيقولك انا طلعتها في هانيمون. صباح الفل.
0: صباح الفل.
1: هاجر إجابة صح. شعبان حسن. في نمر كتير الناس بتبعت لنا اهو. هنا ماشي.
0: هنا جابتها صح.
1: في حد بيقول لنا فيلبين. لا يا مروان مش الفلبين.
0: لا
1: بس بلد برضو للشباب عينيها ضيقة وكده.
0: تقريبا
1: بلد جواز استوائي. بمعنى ايه الجو الاستوائي؟ ان انت عادي جدا تبقى ماشي في عز الحر تلاقي الدنيا مطرت عليك فجأة. بالظبط.
0: يبقى لذيذ قوي الجو ده، مش مفهوم كده.
1: لذيذ بس في اوقات عندهم المطره بتوجع يعني. حته المطره بتبقى لذيذه.
0: المطره بخيرها
1: هناك. من ايدك لكوعك. لا ثانيه
0: بلاش.
1: دي المطر اللي عندنا عادي. لو قد دراعك تبقى دي المطر اللي عندنا عادي. دراع البني ادم يعني، فاهم قصدي؟
0: البني ادم الطبيعي.
1: الطبيعي لكن الغنى دي دي المطر اللي في التجمع عادي تنزل
0: اللي فيها حتت التلج دي
1: اللي هو مجروش ده. تمام؟
0: تلج الفريزر.
1: بالظبط كده.
0: الفليزر. طيب هنطلع ولا ايه؟
1: نطلع ولا ايه؟ طيب هناخد كل بقى الاجابات بتاعتكم وهنفصح عن البلد اللي احنا رايحينها ان شاء الله بدايه من اللينك اللي جاي. ابعتوا لنا على 015-5952-1006 او على صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. يلا بينا.
2: في الركن البعيد الهادي اسموك حالي قاعد في الاسكيم ومش هرد فيش داري. بسأل نفسي يا نفسي مالك مش عجباني. كل يوم بتبني بتتهد من خيالي. دي مشاكلك برا عني اي حد شكلك. بص على اليمين فشمالي تاكلك. تعب الوحيد اني بسلكلك. قفلك مكانه وايه كمانه.

0: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
1: لو لسه بتسألوا، أيوة شاكيرا جاية مصر. فينتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم اف ام والنايل اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
2: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي. احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
3: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: أنتم الآن على متن طائرة عيش صباحك برجاء ربط الأحزمة. نتمنى لكم رحلة سعيدة.
1: وصلنا على طيارة عيش صباحك وناس كتيرة جابت الإجابة صح. البلد اللي احنا طالعينها النهاردة هي تايلاند. هيا بنا بلد الجزر الجميلة، بلد ريحة جوز الهند. شامم ريحة جوز الهند ولا لا؟ مش شامم حاجة. مشروبات الاستوائية، المكان اللي بتهدي الأعصاب، يمكن أكتر أوبشن زي ما قلنا في الأول كده اللي هو يلا هانيمون يلا تايلاند. تايلاند مليانة بالأماكن المنعزلة اللي تقدر ان انت تستمتع بيها بالطبيعة، الدنيا تبقى بسيطة. عايز الرفاهية، الرفاهية موجودة، عايز الحياة البدائية موجودة، الصور الخطيرة اللي بنتفرج عليها دي اللي انت تبقاش مصدق الطبيعة كله موجود هناك. ناسها طيبين جدا جدا جدا، بيرحبوا بيك وهم متعودين على طول على السياح، فخلاص دي حاجة طبيعية بالنسبة لهم ان هم متعودين ان هم يستقبلوا ضيوفهم من جميع انحاء العالم. عايز نطلع على فين الاول؟ بانكوك؟
2: روح انت.
1: انت مش جاي النهاردة؟
2: لا لا ليه، ما بالعكس انا اللي الف الزورة، انت صحيح
1: قاعد النهاردة. ماشي يا جماعة، تعالوا نبدأ الاول ببانكوك. خلاص، ودي العاصمة، المدينة اللي هنزورها دلوقتي. اول حاجة، في هناك تجربة شوبينج خطيرة ممكن ما تبقاش موجودة في أي حتة، وهي إن أنت بتروح السوق العائم، اسمه السوق العائم. بتأجر مركب خشب صغيرة بتمشي بيها في المية، والبياعين حواليك بمراكب برضو بيبيعوا كل حاجة أنت عايزها، كل بقى الفاكهة الاستوائية الخطيرة اللي بتاكلها هناك، أكلات سخنة موجودة، سوفونيرز لو أنت عايز تشتري سوفونيرز تفكرك بالمكان أو تجيب هدايا بقى للناس اللي أنت راجع لهم، بتشتري كل حاجة وأنت في المية. خلاص، يعني اللي هو تجربة شوبينج لذيذة. كمان هنزور القصر الكبير، ده تحفة معمارية مذهلة، كله باللون الذهبي، المباني والتماثيل هناك متصممة بدقة شديدة بتعكس التراث والجمال الأسيوي الأصيل. المصريين لما بيمشوا في شوارع بانكوك بينبهروا بتنوع الفاكهة، الفاكهة الكتير منها مش موجود طبعا عندنا، زي المانجا التايلاندي الحلوة جدا، الموز الاستوائي، الدراجون فروت أو فاكهة التنين اللي ابتدت تبقى موجودة عندنا برضو في الأسواق واكتشفنا أنها طعمها مية.
2: طيب ماشي، نطلع من بانكوك العاصمة نروح على واحدة من أشهر الجزر اللي موجودة في تايلاند، وهي جزيرة بوكيت، فهي مكان الجنة الاستوائية الحقيقية. وهنزور جزيرة بوكيت، أشهر جزيرة سياحية هناك، وغالبا هتلاقي كتير من ناس انت عارفهم زاروها سواء في هانيمون أو طلعوها مجموعة من الصحاب عشان خطر، بس هي مشوارها بس بعيد شويتين، فالناس دايما بتسايف تقولك أنا لو هضرب المشوار ده فخليها إيه ضربة واحدة. تمام أوكي. شواطئ رملة أبيض ناعم ومية زرقاء زي الكريستال، تقدر تشوف السمك بيعوم تحت رجلك والشعب المرجانية الجميلة. جزر بي بي آيلاند، ودي جزر موجودة وتصور فيها أشهر الأفلام العالمية، فيها صخور خضراء عملاقة طالعة من وسط المية وكهوف بحرية تقدر تلفها بالمراكب وتعمل فيها دايفنج وسنوركلينج. صعب جدا ان انت تنساهم من كتر ما المية يعني انت بتبقى واقف بتبقى شايف السمك بعينيك تحتيك من غير نظاره من غير اي حاجه. فده اللي منظر كبير
1: للدرجه دي.
2: بي بي ايلاند من الـ من الـ الجزر اللي عليها قرود كتير جدا، فانت عشان مش حياتك مش مرتبطه قوي بعالم القرود، فانت الحماس هياخدك ان انت تروح تلعب مع القرود اللي هناك. دايما بيبقى في تحذيرات ان انت وانت على الجزيره دي بلاش ان انت تتصاحب قوي على القرود، لان القرود دي مش مضر، يعني ما تفتكرش انت بره مصر فانت كل حته الدنيا مدربه، لا بالعكس هم ده المكان بتاعهم، فهم بيحسوا احيانا ان انت
1: رايح على المكان بتاعهم
2: جاي على المكان بتاعهم بالزبط. فبيبتدوا هم
1: بتهجم، يعني بيحاولوا ان هم فاهم انت مين، انت بتعمل كده ليه.
2: صح،
1: فبلاش نتصاحب قوي على القرود عامه، يعني عشان بنرجع ونخاف ونقول بصوا يا جماعه القرود شرسه او الحيوانات انت رايح مكانهم
2: في اي بلد فيها قرود دايما بيقولك بيحذرك من 3-4 حاجات، ان انت لان الحاجات دي بتستفزهم، بتزغلل في عينيهم. ان انت تكون ماسك حاجه في ايدك، فطبيعي بتبقى ماسك تليفونك، فدي ممكن يتنتش منك من القرود. لو لابس اي حاجات معدنيه بتلمع زي ذهب، فضه، سلسله، غويشه معينه باينه قوي واضحه، عادي البس وكل حاجه، بس ما تقربش منهم، يعني ان هم بينتشوا الحاجات دي. والنظارات الشمس
1: اي حاجه عامه، هو هيبقى
2: زي الطفل كده،
1: انت بتشيل من ايه ده
2: من
1: ايه ده، وايه اللي انت لابسه، وايه الحاجه دي، فهو
2: من اللي جاي علينا
1: بالظبط. ما تزعلش بقى، ما تزعلش لو في حاجه اتقلبت منك من قرد هناك.
2: ودايما لما بيحصل اي حاجه من الحاجات دي دايما تروح لحد من المشرفين اللي بيبقوا موجودين، وهم بيعرفوا نسبه يتعاملوا مع
1: شوفوا بقى انتوا شوفوا عيالكم هنا تصرفوا معايا وما تقولنا الحاجه اللي قلبونا فيها. طيب نروح لواحد من اغرب الاسواق برضو اللي ممكن تشوفها في حياتك كلها، سوق القطر في مدينه مايك لونج. في سوق هناك فوق شريط السكه الحديد، البياعين راصين البضاعه والفاكهه والاكل التايلاندي على شريط القطر مباشره، والمظلات يعني مغطيه المكان كله. طبعا تسال نفسك بيحصل ايه في لحظه لما القطر يجي. اول ما القطر يقرب ويصفر لهم في ثواني، البياعين متدربين ان هم يلموا المظلات دي كلها وكل البضاعه بسرعه خرافيه، والقطر يعدي في ثانية كده عادي خلاص، هما بيبقوا متعودين على الموضوع ده. بعد ما يعدي يرجعوا على طول يفتحوا تاني ولا اكن في اي حاجة حصلت. سألني ليه؟ معرفش، انا معرفش، بس هما متعودين انهم يعملوا كده، فبيبقى في لحظات من الاكشن كده بيبقى منظر لذيذ ان انت تتفرج عليه ومرعب في نفس الوقت. بس هما ثقتهم في نفسهم بتطمنك ان هما لا متعودين على الكلام ده، ف طبيعي. حاجة من الحاجات الغريبة اللي ممكن تبقى حابب ان انت تشوفها لما تسافر بلد، حاجة انت مش متعود عليها، فسوق القطر ده حاجة منهم.
2: طيب بعدها نزور مدينة شانج ماي اللي بيسموها وردة الشمال التايلاندي، وبتعتبر الوجهة الاولى للباحثين عن الروقان والهدوء، لان موقعها بين جبال خضر عالية وجوها ابرد بكتير من العاصمة والجنوب. شوارعها القديمة مليانة ضباب ومحاطة بأسوار وأنهار صغيرة بتدي راحة نفسية غير طبيعية، زي الصور اللي بنشوفها دايما على يقولك أنا الفيلم المعروف المشهور المعلب القديم بتاع أنا قاعد في الديسكتوب.
1: بالضبط كده،
2: بتشتري لابتوب جديد بيبقى فيه كده كام صورة كده محطوطة في الخلفية، بتختار ما بينهم، كلهم صور من مناظر
1: طبيعية خلابة
2: طبيعية. واللي فيه ده موجود بقى من قبل الاي اي، فكت الصور دي بتبقى حقيقية متصورة بكاميرا بروفيشنال مش عارف ايه، ومتسطبة عندك على اللابتوب، بتبقى بقى دايما متصورة من الأماكن دي. تمام. عندهم هناك حاجة اسمها المعبد الذهبي، بيبقى فوق جبل، وده معبد أثري ساحر مقسم على قمة جبل عالي جدا، عشان تطلع له بتركب التلفريك، مساره طويل جدا، أو تطلع سلم عريض متزين بتمثيل التنانين الملونة. موضوع التنانين هناك هم ده عندهم قناعات كبيرة جدا بيه، ومن فوق بقى بتشوف منظر بانورامي للمدينة كلها والغيوم تحت رجلك، في مشهد
1: خطير
2: يعني خطير
1: ما يتوصفش.
2: تواقف شايف الضباب والسحاب تحتك كتر ما هو الجبل العالي.
1: هي الاكسبيرينس بقى، يعني مهما الواحد حكى لك هو شاف ايه، ان انت تشوف ده وتعيش ده، دي الحاجه اللي انت بيقول لك، يعني هو السفر انت بتاخد منه اكسبيرينس، او يعني بتشوف حاجات ما شفتهاش قبل كده، عشان حاجات مش هتشوفها في مكان تاني، فدي بتبقى احلى حاجه، وبتبقى دايما بتدور على الحاجة الغريبة اللي ممكن تشوفها مش موجود او انت عينيك مش متعودة عليها.
2: في حد بعت لنا بيقول يا جماعة على فكرة تايلاند من البلاد الحلوة جدا اللي رحتها، اللي ممكن تكون تذاكر الطيران بتاعتها مش رخيصة، ولكن البلد هناك هتلاقوها
1: رخيصة
2: نسبيا مقارنة ببلاد تانية. اكيد هتلاقيها رخيصة. ماشي، صباح الفل.
1: برضو لو بتحبوا الشوبينج، يعني ناس كتير بتحب برضو الشوبينج، في هناك سوق الليل التراثي، اول ما الشمس تغرب شوارع مدينه تشينغ ماي بتتحول لاكبر سوق مفتوح للمنتجات اليدويه والملابس الحريريه. ناس كتير قوي بتحب تقتني حاجه من البلد اللي انت رايحها دي، حاجه بقى يعني بتعبر عن البلد، حاجه هاند ميد، حاجه اوثنتيك قوي كده، اللي هو بدل ما في ناس بتحب تروح تشتري ماركات عالميه وكل حاجه، بس في ناس بتبقى يعني هوايتها اشتري حاجه ليها علاقه بالبلد، معموله في البلد دي، فده من ألذ الاماكن اللي ممكن تشتري منها حاجه زي دي. لو حد راح تايلاند برضو يحب يشاركنا بشوية معلومات، حاجات مواقف طريفة حصلت له هناك، يبعت لنا على 015 5952 1006.

0: سعر جرام الذهب عيار 24 ب 7056 جنيه للبيع و 7021 جنيه للشراء. اما سعر جرام الذهب عيار 21 ب 6180 جنيه للبيع و 6150 جنيه للشراء.
1: سعر الجنيه الذهب ب 50056 جنيه. سعر الفضة عيار 999 103 جنيه للبيع 99 جنيه للشراء.
2: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15057.

0: تشيه، أنا مريض ربو، ومن أكتر الحاجات اللي بتتعبني الأنفلونزا، عشان كده كل سنة بكون حريص إن الطعم أول لما التطعيم يتوفر.
1: من ساعة ما كنت حامل وأنا مواظبة على التطعيم عشان أحمي نفسي والجنين، والنهاردة أنا لسه مكملة ومصممة أني أحمي أولادي من الإنفلونزا بإن طعامهم كل سنة.
0: أنا أبويا كبير ومريض سكر، وكل سنة بعمل حسابي أن طعامه عشان أحميه من مضاعفات الأنفلونزا الخطيرة على مرضى السكر. استشر طبيبك عن تطعيم الأنفلونزا الموسمية.
1: يجب قراءة النشرة الداخلية قبل الاستخدام. هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية بالرقم BF0026B9927062.

0: طول. نزل ابلكيشن كارفور دلوقتي واطلب كارفور ملاب على طول.
1: رقم التسجيل الضريبي 200185128.
2: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16 602 وخلي فالنا دايما خير. فهي في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35 33 44 57.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 او ابعت ايميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على x.com/nogumfm.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: والمصحف مناعي يلا تفضل كمل انت في تايلاند ما كنتش خد بالك بس وانت ماشي في الشارع عشان بتتلخبط
2: هاخدك في مرسل من جوهر حالا والله يعني كنت ماشي
1: فيها دراجون فروت ما فيهاش دراجون فروت
2: فيها
1: كل حاجة
2: دراجون بس ما فيش فروت
1: دراجون هناك
2: فانتي اه يعني أوه. طيب رجوعا لتايلند يا جماعه بما اننا في طياره عيش صباحك النهارده ويوم الثلاث تعالوا ناخدكم على
1: ما تيجي ناكل بقى انت مجوع
2: المطبخ التايلاندي عامه
1: بالظبط كده
2: تمام الاكل التايلاندي معروف بنكهاته القويه عامه اللي بتجمع بين الاكل اللي بيبقى حلو وحادق في نفس الوقت سويت اند ساور يعني تمام بيحبوا جدا الكركم وبيحبوا الليمون اللي في عندهم حاجه اسمها بات تاي دي اكله الشارع التايلاندي الاولى عباره عن نودلز او اللي هي اللي بتبقى زي المكرونه كده ونودلز مقليه على الصاج مع جمبري او فراخ ومرشوش عليها سوداني مجروش
1: الله
2: فول سوداني مجروش كده وبيض وعصره ليمون استوائي
1: كنا ماشيين صح لحد ما دخلوا البيض معايا
2: طب انا اقول لك على حاجه بمناسبه الناس اللي
1: بس
2: احنا في تايلاند يعني تايلاند من البلاد اللي لو انت نزل في اوتيل الفطار بتاعهم بيحتوي على رز مكرونات نودلز جمبري فراخ لا في كورس معين في المطبخ التايلاندي رهيب والكلام ده فين في صباحيات ربنا يعني انت لسه صاحي
1: تصحى تفطر الكلام ده
2: تصحى تفطر الكلام ده وعادي ويقوم عامل لك عليها يقوم
1: بضايه نقفله بضايه
2: والله وفي مثلا عندهم الحاجه المشهوره قوي الرز شبه البسمتي كده وبرده بيبقى عليه نكهات معينه برده
1: بهارات
2: وكده وبيبقى متقطع جواه قطع
1: بيض
2: صغيره
1: ايوه هم البيض داخل معاهم في
2: ده لذيذ قوي الرز ده
1: مش
2: اسمعي مني
1: والله ما
2: انت قصدتي مش كل يوم هناك فانت مضطره تضربي
1: أنا
2: يعني
1: فهم.
2: خلاص هتأكل
1: بس ما عشان ما نبوظش اليوم في اوقات كده بتبقى اللي هو
2: لا ما هي معروفه ان انت دايما الواحد
1: ووجبه واحده تبوظ لك
2: طيب عمرك نزلتي في اي اوتيل في حياتك في اي حته في الدنيا حتى لو في مصر وصحيتي مخصوص للفطار وضربتي وجبه الفطار اول حاجه بتعمليها بعد وجبه الفطار بتعملي ايه
1: بعمل ايه؟
2: تطلعي اوضتك عادي تخشي تلمي بقى الدنيا اللي انت عملتيها دي بقى كل امانه بكلمك بجد مفيش حد بينزل يفطر ومن بره
1: دايما اوقات مبيبقاش في وقت لازم من بره علشان نلحق اليوم من اوله
2: مستحيل مستحيل انا بقول لك اهو والله راجعي نفسك كده عشان تلحقي اليوم من اوله والله مستحيل تكوني في مره ممكن تكوني لابسه اللبس اللي هتكوني خارجه بيه بعد مستحيل تكوني خرجتي من المطعم على بره
1: لازم اطلع الحمام الاول
2: 100% 200%
1: وحمام الاوضه ما اروحش الحمام بتاع
2: لا الناس ذنبها ايه انا بتكلم على
1: تلاقي
2: الاوضه بتاعتك تشوفي بقى وكده كده هتبقي سايبه كام حاجه هتبقي سايبه تليفونك يتشحن هتبقي هتاخدي حاجه وانت من بره بره دي مستحيله فانت بما ان انت كده كده طالعه الاوضه اضربي الرز والله وجهه نظر يا جماعه ولا ايه
1: صح خليك انت بقى كده خليك انت جرب
2: والله انا بقول لك بجد
1: جرب
2: بجد
1: طيب نطلع من الرز بالبيض كميه البيض اللي موجوده في الاكل دي نروح على التوم يوم سوب خلاص لذيذه شوربه جميله شوربه جمبري سويت اند ساور برده في نفس الوقت احنا قلنا ان اكلهم بيشتهر ان هو سويت اند ساور او حلو وحادق يعني خلاص معمول بعوش بالليمون او الليمون جراس و المشروم والبهارات بس هي حلوه يعني اوقات كده ما بتسمع المكونات ما تتخيلهمش مع بعض تاخد المكونات كلهم في معلقه واحده تحس الورق حلو يعني في حاجات متصاحبه على بعض حلوه ده يعني دخلوا كده تكيفوا مع بعض بقى كلهم نفس الطعم فانت مش حاسس ان في مشكله في كمان مانجو ستيكي رايس او الرز بالمانجا وجوز الهند أسطورة الحلويات هناك رز حلو مطبوخ في حليب جوز الهند الدافي ومحطوط جنبه شرايح مانجا طازجة مسكرة خطيرة، طعمها خطير. مثلا اي حاجة بالكوكونات ميلك برضو بتبقى طعمها حلو قوي. وفي شوربة، شوربة بالكوكونات ميلك والحركات وكده، برضو الاكل التايلاندي بيشتهر بالكوكونات ميلك.
2: بصي حمزة عمل زي ما كنا نتكلم على الشات جي بي تي
1: انه
2: هو بيفهم منها، قال لي عادي ما هي ممكن تفطر في الأوضة يا براحتها. ماشي ما هي براحتها
1: يا حمزة، قول له ان انا براحتي.
2: استني بس
1: هو جه على اخر جملة وبيدافع عني، شكرا يا حمزة.
2: اه يعني حمزة جه مش سمعش اي حاجة او ما فهمش اللي فات، وجه يقول ما تفطر في الأوضة. انت ما تفطر
1: في من حقي افطر في الأوضة
2: بالظبط. بس احنا كنا بنتكلم على انسايت كده هتفهمها لما تروح على اي فندق، ان انت بتبقى اصلا متعت الموضوع ان انت تنزل تاخد اكسبيرينس
1: الفطار،
2: الفطار في المطعم بتاع
1: الفطار. انا لما ببقى مسافره الفطار بيبقى اهم حاجه في اليوم صراحه.
2: ده بس عشان الحاجه الوحيده اللي بتبقى دافعه فلوس، عشان بتبقى واخده بدن بريكفاست.
1: والله بحب الحق بس الفطار قوي.
2: فاهم والله
1: بحب الحق وبحب
2: فاهم والله،
1: بيبقى اليوم طويل وكده، فاللي هو لازم يكون في وجبه الفطار.
2: بس بتبقى عشان
1: وطول اليوم رمرامه بقى، اي حاجه قدامك دي
2: رمرامه
1: شارع.
2: طيب ابراهيم حلمي بيقول على فكره الرز بالبيض حلو جدا بجد، وساعات بيضيفوا عليه ورق البصل الاخضر وبيبقى اجمد. جدع ابرام، ده ابرام مش ابراهيم. صباح الفل يا ابرام.
1: برافو يا ابرام.
2: ايوه ده الكلام بقى، خش البتاع حمزه حط ايده على عينه. صباح الفل يا حمزه.
1: ما انا هنعمل ايه،
2: حلوه انها
1: الحاجه على ما تتعود عليها برضه.
2: طيب اتفضلي. في يا سلام عليك يا يارا. ايوه كده
1: هي يارا مصور لنا
2: مش تاخد كلام مني هي، بس عارفه انت بيبقى في شويه عقد ونفسيات كده تاخدها من اي حد. يعني ابرام قال الرز بالبيض بقطع البصل،
1: هوافق.
2: ايه ده يا ابرام؟ لا ده هي اصلا خدت نمره ابرام دلوقتي، عايزين النهارده يتعشوا في المعادي في مطعم تاني. المهم بس لكن انا ازاي وازاي، فهي بعت لنا صوره الرز ده. صباح الفل يا يارا. وفي قطع رز
1: اللي هو بالبيض
2: وقطع بسله وبتاع.
1: اه
2: والله بيبقى حلو
1: حلو. ما انا عارفه والله، ما انا بقول لك لما تسمع المكونات ما تتقبلش الموضوع. اوقات بتاكل وانت بتاكل انت مش عارف ان ده بيض اصلا، بس هو طعمه بيبقى حلو في الاخر. جربوه. هي البهارات خدوا بالكم بتبقى مهمه جدا، يعني بتغطي على اطعمه كتير معينه فبيبقى كله نفس الطعم، فانت في الاخر واكل مفيد جدا، بروتين كربوهيدرات.
2: طيب في حد بيقول على فكره كويس ان انتوا بتتكلموا على تايلاند، وتايلاند فعلا فيها حاجات كتير حلوه، بس في 100 حاجه وحشه في تايلاند وانت اكيد عارفها.
1: انت اكيد عارفها.
2: لا مش عارفها يعني. قولي فلو في الاخر اي بلد في العالم، في العالم
1: طبعا فيها الحلو وفيها الوحش وفيها
2: فيها الحلو والوحش، ف
1: فيها الخطر
2: وفيها الحاجات اللي ممكن تبقى مختلفة عن ثقافتنا، وفي حاجات هتبقى تمام. بس انت حسب انت رايح تبسط ازاي، وانا مش رايح عشان ادور على الوحش، بالعكس انا رايح عشان ابسط وتجنب الحاجات الوحش. صح ولا ايه؟ مين صاحب الرساله؟ محمد سلطان. صباح الفل. فلو عندهم 200 حاجه وحشه، مش 100 حاجه وحشه بس، بس فيها حاجات حلوه انا حابب اعملها ممكن استمتع بيها جدا. وبالعكس انا والله
1: بس قولوا
2: رحت لو البلد دي وشفت حاجات اكيد وحشه بتجنب. مش
1: لو سلطان في حاجه ضايقته هناك يقول لنا عادي، كل واحد بيقول رايه برضه.
2: انا فاهم، بس في ناس بتبقى قافله من البلد
1: من معلومات
2: من بابها عشان ثقافتنا مختلفه. دول بياكلوا إيه مش عارف ايه،
1: واحنا بنسافر بلاد عشان نشوف الثقافات المختلفه.
2: صح.
1: ايه يا راجل ده؟ بالعكس خلي الواحد كده عشان تحسش ان انت قاعد في في في في, في ام كده لوحدك. لا في حاجات كتيره جدا، وانت ما بقولكش روح اتاثر بالثقافه المعينه، بالعكس يعني احنا ناس كبار وعاقلين وفاهمين احنا بنعمل ايه. نروح نتعرف على الثقافات المختلفه، نحترمها زي ما هما بيحترمونا، مفيش اي مشكله. وشكرا ميرسي مع السلامه. بس خلاص.
2: في حد بيقول لك على فكره الفطار احيانا هناك بيبقوا عاملين فيه سوشي على الفطار مثلا.
1: انا احب المفيد افطر سوشي.
2: نصبوني نصبوني من شويه كان الـ الـ الـ الـ الـ اللحوم والحاجات دي كلها كانت بالنسبه لها ايه ده على الصبح وبتاع، لكن احنا السوشي عادي.
1: انا ممكن افطر فراخ عادي.
2: بالظبط. ما هو
1: فطرت سمك قبل
2: كده. عندهم سمك على الفطار.
1: ايوه مش
2: خطير.
1: بروتين ده ولا مش بروتين؟
2: والله
1: والله.
2: ما انا بقول لك انت كده كده في زياره للاوضه، انت مش هتطلعي من بره. انسي من بره بره دي، انسي. عارفه ليه؟ عارفه ليه تنسي؟
1: ليه؟
2: عشان يومك هيبوظ.
1: ما انا عارفه.
2: هتحس ان اليوم زروت. هي مش عارفه تعملي حاجه
1: اليوم قفل مني
2: والله. فيعني عندهم حاجات كتير غريبه ومختلفه.
1: وفي الاول وفي الاخر تكون معانا
2: لما بتيجي تسافر اي بلد من البلاد عامه اللي ثقافتها بتبقى مختلفه عنك تماما. انا من الناس اللي احب اجرب الحاجات المختلفه اللي انا مش لما ارجع بلدي مش هلاقيها مش هعملها كل يوم
1: بالظبط.
2: فما جربها
1: جربها ايه المشكله
2: يعني. هقول لك على حاجه مثلا لو انا معايا ناس وحد بيقول لي ايه ده مش عارف ايه البتاع دي مش حلوه انا ممكن ادوقها عشان اعرف مش فاهم قصدي.
1: ايوه ايوه.
2: لكن لو انت في مصر هنا بتقولي لي بتاع دي مش حلوه هقول لك طب مش
1: خلاص هي موجوده هترجع لها تاني لما تعوز تجربها. بس لما بتبقى في بلد جديده بتبقى عايز تجرب كل حاجه على الاقل لما تيجي تحكي تبقى جربتها مش سمعت عنها او ما قريتش عنها او اي حاجه. لا انت جربتها. وبعدين الأطعمة دي أذواق عامة ممكن تعجبني ما تعجبكش. أنت في حاجة تانية تعجبني جدا تبقى بالنسبة لهم أصلا مش أحلى حاجة بس أنت بالنسبة لك دي كانت أحلى تجربة. فبالعكس يا جماعة التجارب دي بجد بتفيد في شخصية البني آدم أنت تجرب وتتعرف على حاجات جديدة تشوف ثقافات مختلفة تتعامل مع ناس شكلهم مختلف عنك تماما
2: تدي فرصة لنفسك أنك تطلع على حاجات عمرك ما اتعرضت ليها. فكرة السفر عبارة عن إكسبوجر أو فكرة أن أنت تعرض لحاجات مختلفة فدي اللي هتعلمك يعني
1: صح
2: هذا هو تفيدك من السفرية.
1: وترجع بقى تتكلم انتوا اللي عندكم ده سمك ترجع بقى بكلمتين كده اللي هو ايه تتنطط بيهم على اصحابك عشان قعدت هناك. بس
2: في عندهم طبق كاري موجود مشهور هناك مش حر عكس الاطباق الكاري غالبا الهندي مثلا بتبقى حراقه قوي. ده بيبقى مطبوخ مع لحم بقري او فراخ وبطاطس وبرده فول سوداني بيخش في اكلات كتير جدا الفول السوداني وبهارات معطره زي القرفه والحبهان وبتصنف عالميا كواحده من اطعم الاكلات في العالم واسمها مسامان كاري.
1: مسامان كاري
2: تمام.
1: في بانانا روتي روتي الموز والشوكولاته بحب قوي الترجمة المنيو لما يترجم بالعربي بالظبط. دي بتكون فطيرة مقرمشة بتتعمل على الصاج في الشارع قدامك بقى محشية شرايح موز وعليها الشوكولاتة الصحيحة اياها تمام او حليب مكثف
2: مسئية
1: الاتنين احلى من بعض بصراحة.
2: مسئية بيقولك مسئية شوكولاتة
1: ايه
2: بقري بس قبل الشوكولاتة
1: شريح موز ومسقية كذا حليب مكثف.
2: طيب عارفين بقى شوية نديكوا شوية حقائق
1: مش
2: عن
1: مش عارف اقول ما دي براند
2: لا انا بتكلم عن الجملة اللي قبلها الكلمة اللي قبلها مسقية ماشي. المهم يعني تعالوا نقول لكم على شوية حقائق كده عن تايلند لذيذة جدا. اول حاجة تايلند معروفة بعادة السلام التايلندي اللي هو اللي اسمه الوعي وده بيتسمى بتتسمى بلد الابتسامة عامة. انت مستحيل تمشي هناك هو عامة الحتة الفار ايست اندونيسيا ماليزيا تايلند الحاجات دي كلها معروفين بحاجة اللي هي الهوسبيتاليتي او فكرة
1: الترحاب
2: والضيافة
1: بالظبط.
2: ومشاطرين قوي قوي قوي في الحتة دي ان هما الابتسامة ما بتفرقش وشوشهم على طول وليهم طريقة معينة في السلام ان هما بيضموا ايديهم كده على الصدر وبينحنوا كده لقدام احتراما للشخص اللي قدامهم وبيرحبوا بيه. وغصب عنك انت لما تروح هناك القصه دي هتلاقي ناس بتسلم عليك كده غصب عنك هتلاقي
1: انت نفسك بتعمل كده بالظبط اللي هو هتحس احتراما لازم انا كمان اعملك اصل انت لو هيعملوا كده هتعمل ايه سلام عليكم باشا صباح الفل يا باشا لازم تبقى حلو كده انت تخش تاخد التجربه بكل حاجه
2: صح. هتلاقيهم عندهم لبس معين غريب ساعات في بعض الاماكن هيقول لك لا انت لازم تلبس الحاجات دي وانت داخل المعابد مثلا
1: البسها
2: يلا يا باشا البس وتصور
1: يلا ايه المشكله يا جماعه فكوا كده شويه.
2: عندهم في المعابد حاجه برضو مهمه جدا وانت داخله لو داخله بطاقيه بيقلعوها لك
1: ايوه احتراما
2: لل
1: طبعا.
2: حد هيقول لي طب ما ده مختلف عن ثقافتي يا اخي
1: يا عم بقى بس تجرد يعمل له بلوك
2: تجرد من الفكره بقى دي وانت رايح تتفرج على حاجه
1: انا اتكلم مع
2: نادي حاجه غريبه احنا ما بنتكلمش ان انت رايح تعمل حاجه جوه هو دي حاجات عندهم
1: زي ما تروحش تايلاند ما تروحش بلد وحشه ما تروحوش.
2: عندهم محميات للفيله الفيله هناك عندهم حاجه مهمه جدا جدا جدا وفي عروض بتتعمل بيهم وكده. الفيل هناك بيرسم وكده
1: الفيل بيعمل حاجات كتير
2: بيرسم
1: ايوه
2: والله
1: ايوه
2: خطير. وبيجي فتره كده بيقول لك تعالى حمل الفيل دي بالنسبه لي فقره كانت صعبه
1: لا
2: مش عايز احمل الفيل
1: الملمس اصلا بتاع الفيل صعب قوي
2: صعب قوي
1: يعني
2: في شهر ابريل تايلند بتعمل حاجه لذيذه جدا وهي اكبر حرب ميه في العالم احتفالا بالسنه الجديده عندهم. هم الشعب والسياح بينزلوا الشارع بمسدسات ميه وبيبتدوا يرشوا على بعض ميه. فاكرين زمان لما كان بتعمل حاجه اسمها كالر فيستيفال؟ فاكره كانت بتتعمل حضرتي الكالر فيستيفال؟
1: الكالر فيستيفال
2: حضرتي
1: بالالوان
2: حضرتي قبل كده؟
1: حضرته.
2: اه ما حضرتوش.
1: حضرت
2: مش هعمل كده والله.
1: انا بحبه
2: بجد. ده حضرتي طيب. فين ده؟ في الجامعه يعني؟
1: في جزيره في جزيره هناك متسميها على جيمس بوند وتصور فيها فيلم جيمس بوند The Man with the Golden Gun، فسموها جزيرة جيمس بوند. ناس بتروحها وتتصور هناك وكل حاجة. قلنا لكم الموضوع ده. احنا خلاص على فكرة بنختم.
2: على وشك. استعلت في حاجات كتير جدا.
1: معديين الوقت. هنزورها تاني. طيب. لان ما خلصناش النهاردة.
2: ماشي. للأسف طيارتنا يعني خلاص على وشك الوصول او هي خلاص وصلت. فهنسيبكم دلوقتي مع سارة النجار برنامجها ممنوع الجد، واحنا نقابلكم بكره ان شاء الله في حلقه يوم الاربعاء من عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. في حاجه في عصام صاص مالك قلب كده.
1: يلا يا جماعه نشوفكم بكره ان شاء الله، صباحكم زي الفل. هدوا اعصابكم خالص. في حاجه يا يوسف؟

خطوة صغيرة النهاردة ممكن تصنع فرق كبير بكرة. ابدأ ادخارك مع سبائك الذهب الربع جرام والنص جرام بالقيمة اللي تناسبك، وتأكد دايما وانت بتشتري انها مدموغة مغلفة ومن جهة توزيع معتمدة وموثوقة، وده اللي هتلاقيه في منتجات الذهب من بي تي سي. دي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ومعرفة أقرب موزع ليك، كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643 648 878.

0: على طول. نزل أبليكيشن كارفور دلوقتي واطلب كارفور من الآب على طول.
1: رقم التسجيل الضريبي 200-185-128.
2: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الأربعين، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. فهي في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
3: الخصيصة بعنوان بطارية الريموت.
4: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: محطة اسمها ايه؟
4: نجوم اف ام تيفي.
6: تابعونا على youtube.com/@nogumfm.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: العاشرة صباحا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية يشارك في اجتماع وزراء ومحافظي مجموعة 24 في تايلاند.
2: وزير الخارجية يبحث مع رئيس مجموعة البنك الدولي دعم أولويات مصر الاقتصادية والتنموية.
1: رئيس مجموعة البنك الدولي يشيد بقدرة الاقتصاد المصري على الصمود رغم التحديات العالمية الراهنة.
2: وزير الخارجية يؤكد خلال لقائه وزير المالية الكويتي عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع مصر والكويت.
1: وزارة الخارجية تتمكن من إعادة بحارة المصريين العالقين في أوكرانيا.
2: صندوق النقد الدولي توقع إعادة فتح مضيق هرمز مارس 2027 وعودة حركة الشحن لطبيعتها بحلول أكتوبر المقبل.
1: هيئة الدواء المصرية تؤهل 100 مفتش لتعزيز كفاءة الرقابة الدولية.
2: وزير السياحة يشارك في الاحتفال بالعيد الوطني لإسبانيا ويؤكد عمق العلاقة بين البلدين.
1: برشلونة يلتقي جالاتا سراي اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا.
2: استقبال الرسمي لأبطال الوشو كونغ فو بعد إنجاز البطولة العربية.
1: طقس اليوم خريفي مائل للحرارة وسقوط أمطار متفاوتة على بعض المناطق والصغرى بالقاهرة 20 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس الساعة. موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم.fm.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جمعاتكم مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ممنوع الجد
2: احنا وربحنا وبين عبادك ما تفضحنا ارزقنا.
3: يا صباح الفل لكل الناس اللي بتسمعنا على نجوم اف ام 100.6 او بيشوفونا على نجوم اف ام تي في. يوم جديد وحلقة جديدة من ممنوع الجد معاكم سارة النجار، وبكون موجودة معاكم كل يوم من الحد للتلات من 10 لـ11 الصبح. وحلقة يوم التلات حلقة ايه افيهات الافلام، برافو عليكم. معانا افيه النهارده من فيلم لذيذ جدا جدا، وهنتكلم على موضوع ممكن ما يبقاش كل الناس عدت بيه ولكن اكيد سمعت قصة عنه. بما ان دايما بيقولك ايه شهر اكتوبر شهر الوقوع في الحب، قال لك يعني شهر الوقوع في الحب والدنيا ايه لذيذة واجواء جميلة. فالإفيه النهاردة بيقول لكم يعني ايه خليكم حريصين شوية وانتوا كده بتحبوا، عشان في ناس بتتعشم بزيادة ويلا هو ده او من غير حتى ما يبقوا عارفينه هندخل يلا البيت من بابه ونطلب ايد العروسة، ولكن بنتفاجئ بحاجات على حسب كل بيت عاداته وتقاليده والقواعد بتاعته وطلباته. فبتنشأ من هنا شوية قصص كده لذيذة أو شوية مواقف أنت ممكن تبقى عديت بيها أو تعرف حد عدى بيها زي الإفيه ده كده.
4: احنا نوصلها لحدية البيت من غير أيتها حاجة.
5: العشان برديك يا حاج.
6: برديك يا هارا الله هتتجوزها كده بغير ما تشوفها.
5: شوفها
6: حالة بابا
5: عايز تشوفها.
3: ابوها ما شافهاش. طيب ده الإفيه اللي معانا النهارده، وطبعا هتقولوا لي الإفيه ده من فيلم ايه عشان الجيم كلها هتكون على الفيلم ده. هتبعتوا لي على 015 59 55 1006، ده رقم الواتساب، او كلموني على 3835022 وصفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. دخول البيت من بابه ده طبعا المتعارف عليه والحاجه المفروض تحصل، ويعني لاي قصه حب جميله خلاص تيجي تتقدم والحاجات اللذيذه دي. ولكن في ناس كتير بتخش البيت من بابه وهي ما يعرفوش بعض، ما يعرفوش بعض خالص، ما يعرفوش الاهالي، ما تعرفش بعض، ما اول مره نشوف او تاني مره نشوف العروسه واهلها، ونبدا بقى يبقى في ايه الطلبات وانتوا عندكم ايه واحنا عندنا ايه، ايه العادات هنا وايه العادات هنا، خصوصا بقى لو في اي اختلاف ما بين بقى محافظات ما بين الحاجات دي، بيبقى في حاجات كده انت ممكن تبقى اول مره تسمعها او طلبات غريبه او احكام عجيبه تحس اللي هو ماشي طب اجي لكم بقى وقت تاني. فسواء حصل معاك او حصل مع حد قريبك حد صاحبك اي حاجه، ايه اغرب موقف سمعت عنه في العريس عامه؟ العريس دخل البيت من بابه كده ورايح عادي جدا، هتقدم احنا عايزين نقرا فاتحه، عايزين مش عارف ايه طلباتكم ايه، لا الموضوع في حاجات مختلفه وحاجات غريبه بالنسبه له غريبه، يعني حتى لو هي مش غريبه في المطلق او مش غريبه بالنسبه للناس دي او في المحافظه دي او في التفكير ده، ولكن هي بالنسبه له كانت غريبه واول مره يسمع عنها. ابعتوا لي على 015 59 55 1006 وقولوا لي الافيه اللي معانا النهارده من فيلم ايه عشان نكمل الجيم.

0: مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: ده الفيل معانا النهارده. ومن فيلم ايه يا جماعه؟ هو مش من فيلم الناظر، يعني عيب قوي، عيب قوي قوي قوي. هو اي نعم، يعني نفس العمل الحلو، ولكن لا يعني نفس الروح، ولكن مش نفس العمل. فهو مش فيلم الناظر. فانت هتقولوا لي الافيه ده من فيلم ايه على 0-15-59-55-1006. وسؤالنا هو، او الموضوع بتاعنا هو، اغرب موقف سمعت عنه سواء حصل معاك او لاي بقى حد قريبك، مثلا حد من صحابك عريس دخل البيت من بابه وتفاجأ بطلبات، بحاجة، بقوانين، بعادات مختلفة عنه او ما سمعش عنها قبل كده، وكان بالنسبة له لا يعني انا هكمل الجوازة ازاي. معايا موني. صباح الفل، ايه الاخبار؟
1: تمام الحمد لله.
0: بتكلميني منين كده يا موني؟
1: من الشغل.
0: شغلك ده فين؟
1: الدقي.
0: ماشي، حلو قوي. مالك مالك يا موني، متضايقه ليه يا موني؟ انت بادئه يومك من بدري؟
1: احنا بنبدا اليوم من بدري جدا.
0: ربنا معاكي يا رب ويبقى يوم خفيف. قولي لي بقى، هل ليكي اي تجربه كده او قصه مع عريس رايح يتقدم وسمع حاجه مريبه؟ تعرف ايه؟
1: احنا بنسمع حاجات كده الواحد مبقاش عارف يرد عليها.
0: زي ايه؟ هل حصل اصلا معاكي قبل كده ممكن العكس، حد كان جاي يتقدم لك او كده واللي هو كانوا بيتكلموا في حاجات غريبه وعادات غريبه وكده؟
1: لا، دي احنا ساعتها بقى اللي بنسمع حاجات غريبه من عريسنا.
0: زي ايه بقى؟ قولي لي حاجه.
1: يعني لو اخويا مثلا راح يتقدم لوحده، فهم بيطلبوا حاجات يعني رهيبه. اصل فلانة مثلا عملت وفلانة جايلها كذا، انت مين؟
0: طب انا مالي؟
1: لا، هل انت طيب قصاد الحياه دلوقتي الدنيا بقت ماشيه تقريبا نص بالنص
0: في الاغلب
1: بالظبط، او انت مثلا تجيبوا حاجات واحنا بنجيب حاجات، هل انت هتبقى جايب لبنتك حاجات قد الحاجات اللي انت طالبها؟
0: لا
1: بالظبط.
0: لا انا مديكوا بنتي ايه؟ هتعوزوا ايه اكتر من كده؟
1: بنت خالتها مثلا.
0: ايوه وبعدين بتبقى حاجات انا ما ببقاش عارفه بجد هي حقيقيه ولا لا، اللي هو بنت خالتها جالها 50 كيلو ذهب وفاهم و100 مش عارف ايه، اللي هو بجد جيبوا لي جوز بنت خالتها ده دلوقتي، جيبوا لي على التليفون اشوف ايه اللي بيحصل. اشوف. طب انت متجوزه ولا لا؟
1: لا لسه.
0: طب هل انت حاسه انك ممكن تبقي او اهلك انه تبقوا عندكم الطلبات دي ولا انا بنت خالتي كذا وانا مش هجيب حاجه، ولا حاسه انه خالص. عشان شفتي مع اخوكي فهتبقوا متساهلين شويه؟
1: لا، انا الفكره ان انا يعني بابايا متفاهم، بس الناس بقى اللي بيقابلهم ايه ده، هو انت مش هتجهز معايا وتجيب معايا في العفش وتجيب معايا في كذا وكده بقى الحاجات اللي هي عاديه نص بالنص.
0: اللي هو لا، هم عايزين زياده كمان.
1: انت عايز ايه طيب؟
0: اللي هو طب اجي اخده بشنطه هدومه وانا اجيب لكم كل حاجه.
1: والله لو هم يقولوا كده صراحه
0: هحترم. اما هي بتبقى الاتفاق في الاول حاجه وبعد كده نقعد بقى لا ما احنا صرفنا كتير فمش عارف ايه، طب الفرح يعني. يبقى مش عارف ايه، تبقى قصص كتيره قوي ولحد اخر لحظه
1: الناس تاكل وشي.
0: يا نهار ابيض. طبعا البوفيه مش عارفه مش هيبقى فيه سالمون. انا مش عارف ازاي
1: ايه ده، هو انتوا بتجيبوا مش عارفه
0: معلش. ايوه، ابني متعود على السلمون من وهو صغير لازم ياكله في الفرح. طيب تعالي، طيب بقى نلعب الجيم. وتقولي لي كده الافيه من فيلم ايه؟
1: عبود على الحدود.
0: عبود على الحدود، برافو. ماشي، مين طبعا البطل؟
1: حسن حسني وعلاء ولي الدين.
0: حلو جدا. مين كانوا صحابه في الفيلم؟ صحاب علاء ولي الدين.
1: كريم عبد العزيز واحمد حلمي.
0: برافو. مين اللي كان في المشهد ده بيتقدم للجواز؟ مين اللي كان العريس؟
1: بابا. عشان
0: حسن حسني. برافو. ليه حسن حسني كان عايز يتجوز؟
1: عشان يجيب ابني يدخله الجيش عشان يربي ابني.
0: برافو. كملي الافيه ده. احنا مهر ما بندفعش، شبكه ما بنجيبش، والفاتحه
1: مش حافظينها.
0: مش حافظينها. ماشي. في برضو افيه تاني، واخره مشينا مع بعض ايه يا عبود؟ قلت له اخرت مشينا مع بعض ايه يا عبود؟ قال لها اكيدها ايه؟
1: لا
0: اكيدها ايه، ما احنا مش معقول هنفضل ماشيين. قال لها اكيدها ايه؟ ايوه اكيد هنقف، ما احنا مش معقول هنفضل ماشيين. في اول الفيلم عبود بيكون شغال فين؟ في الاول
1: شغال مفرد. يعني في الكورال كده ورا حد.
0: كورال في كباريه. ايوه، قول لي عمل لك ايه؟ كبدي. شنبك. برافو برافو يا موني والله. يومك حلو ونورتيني.
1: يومك زي الفل.
0: شكرا ليكي. باي باي. طيب الفيلم اللي معانا عبود على الحدود. اوكي اوكي هقول لكم سؤال، ولكن في حاجه كده لو يعني عرفتوها هتبقى ايه زي بونس كده. صحاب عبود علاء ولي الدين، كريم عبد العزيز، واحمد حلمي، كان اساميهم ايه؟ اسامي الشخصيات كان اسمهم ايه؟ لو عرفتوا ابعتوا لي على 015 59 55 1006. ماشي، نشوف بقى ايه المواقف اللي انتوا عديتوا بيها او حد تعرفوه عدى بيها. ليا كم صديق نوبي، وجواز النوبيين موضوع كبير جدا، ولازم تكون عارف ايه اللي هيحصل لك، والفرح يومين وقبائل وقصه طويله جدا. وفي حاجه تانية في الهند، المهر على العروسه، وكل ما العروسه تكون مش متعلمه او اهلها فقراء المهر بيكون اكتر، ولو غنيه ومتعلمه المهر بيقل، والمهر فلوس وذهب. بس ده مش معناه ان الجوازات بتكون ناجحه، معظمها قبائليه وحاجات كده. ده يعني مين؟ محمد سلطان. عامه في بقى عندنا في مصر فعلا، وسمعت من النوبيين او مثلا اهالينا برضو في سيناء، اللي هو الموضوع تحفة بصراحة، اللي هو الفرح كذا يوم ومش عارف ايه، ويبقى بقى في حاجات كتير وليه تجهيزات لا بحس انه ايه ده، ايه الحلاوة دي؟ بحس ان احنا ايه بقى في كده كروتة. ماشي. في انا اعرف واحد راح اتجوز واحدة من عيلة كبيرة جدا، جاب لها نص كيلو ذهب وكتب مؤخر صداق كبير جدا، والبنت اتطلقت بعد شهر وخدت كل حاجة. يا عيني يا ابني مصطفى. ماشي، صباح الفل عليك يا مصطفى. احكي لك موقف عرسان بقى. انا بشتغل سيلز ذهب، فكل شويه يجوا يتخانقوا على ذهب. مامتها دايما بتبقى عايزه ذهب زي اللي جه مش عارف مين في العيله، وانا بنتي مش اقل منهم. بقوم انا لمم الذهب اللي بفرجوا عليهم وقايل لهم لو سمحت حلوا مشاكلكم بره. محمد صباح الفل. يا محمد انت خلقك ضيق جدا، خلقك ضيق. بس هو دي خناقه في بجد في اي محل ذهب، بتلاقي له لا لا لا لا هات لنا بقى الغويشة التعبان التمساح اللي هي أغلى حاجة عندك. معلش، رغم أنه ممكن تبقى العروسة ما بتحبش الذهب وما لهاش فيها ومش لايق عليها، بس بقول لك إيه أغلى حاجة عندك؟ إيه ما شاء الله اللي عليها؟ فاهم؟ رسمة مش عارفة عاملة زي، هتهالي هبص بس هقسها، مش أكتر من كده. إحنا عندنا في العيلة كده، معلش، غير الشبكة تبقى فيه هدية العروسة اللي هي بقى غويشة 3 كيلو ذهب، أقل من كده أنت مش في مستوي. معلش، فهي الفكرة أنه في حاجات بتطلب بتبقى غريبة أو حاجة عجيبة أو حاجة اللي هو هي أصلا بقى مش في فكرة الذهب ولا المهر ولا لا، هي حاجة تانية اللي هو مثلا أنتوا لما تتخطبوا مثلا أنت لازم تبقى بتعزمونا عندكم مثلا كل جمعة مثلا، بتبقى لازم لما ما هنخرج العيلة كلها يلا بابا يلا عمر يلا يلا بينا كلنا مثلا، بتبقى في شوية حاجات كده اللي هو طب ليه يعني ليه انتوا على عيني وعلى راسي اهل العروس، بقيت القرايب دول انا مالي؟ فبتبقى في شويه حاجات عجيبه، وبتبقى في شويه حاجات ليها علاقه بالطلبات على حسب بقى كل واحد طلباته ايه وانت شاري ولا مش شاري. فبعتوا لي على 015 59 55 1006 ايه اللي حصل، ايه الدنيا، سواء انت كنت عريس تعرض لهذا الموقف او تعرف حد تعرض لهذا الموقف راح يطلب ايد واحدة واكتشف الحاجات العجيبة دي. غير كده بقى احنا معانا فيلم عبود على الحدود، ده غير كده بقى تمام. فهتقولوا لي كريم عبد العزيز واحمد حلمي كان اسمهم ايه في الفيلم.

اسلام بيقول لي انا رحت مع واحد صاحبي يتقدم لواحده، المهم انا رايح صوره بس، لقيت ابو العروسه بيقول لصاحبي وانت بقى بتشتغل ايه؟ قال والله يا عمي انا بلعب اليومين دول فيفا وبيطلع لي منها قرشين حلوين. يعني ايه؟ اترميت على الارض غصب عني من الضحك. يعني ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مش فاهمه. اي سوير مش فاهمه. يعني هي انا عايش طبعا في الجيمز، بس هي بيلعب فيفا بيطلع له منه فلوس وبس كده خلاص. شكرا يا ربي يا اسلام على حكاياتك انت. ما ماشي. اكتر موقف يضايق في موضوع الجواز ان واحد صاحبي كان الفرح بتاعه قرب والعروسه جدتها ماتت من عند قرايبهم، فهو سابها عشان جدتها ماتت. يعني ايه برضو؟ يعني ايه يا جماعه؟ يا جماعه ما تجننيش. يعني ايه؟ فهو كان ايه عشان الفرح اتاجل؟ يعني ما كانش عايز ياجله يعني ولا ايه؟ ماشي. ماندو بيقول لي كل كليشيهات الجواز بتتلخص في مثل واحد، ما تتعشمش عشان الألم ما يعلمش. يعني عامة ده ممكن يبقى مش في الجواز بس، أو عامة في الحياة. حاسة لو ما تتعشمش عامة يعني في اللي احنا بنشوفه ده. طيب كده كده في ناس كتير مجاوبة صح، فهكلم حد فيكو حالا. جون صباح الفل عليك. في برضو كريم، صباح الفل عليك يا كريم. كريم برضو لو عايز تبقى معانا على الهواء ابعت لي رقمك على الواتساب عشان انت عامل يوزر نيم.

نصف اللي هي الدنيا بتبقى صغيره جدا، لو انت اتعرفت على واحده ورحتوا اتقابلتوا مش عارف ايه، فباباها يطلع يعرف باباك كانوا مثلا مع بعض في المدرسه، يعني حاجه بتبقى اللي هي الحاجات اللفه دي، ولكن دي صدف جميله. احنا بقى عايزين نتكلم على الحاجات اللي مش ألذ حاجه، اللي انت رحت تتقدم ولقيت في طلبات مريبه، في حاجات غريبه، البيت في تبقى في بيوت عندهم عادات غريبه، مثلا اللي هو في الاكل، اللي هو انت رحت لهم في اي ميعاد، هو مثلا الناس اللي كانوا بيبعتوا لي ان هو مثلا بيشربوا شاي بلبن طول الوقت، فاللي هو انت رحت لهم في اي ميعاد وفي 5 شاي بلبن لحد ما انت تمشي مثلا موجودين، مش حاجه هتاثر على الجوازه ولكن حاجه بتستغربها، يعني مش لازم الموقف يبقى موقف اثر على الجوازه، ولكن موقف انت استغربته عشان انت رايح لناس ما تعرفهمش، يعني في الاغلب بيحصل في جواز الصالونات يعني. ف ابعتوا لي على 015-59-55-1006 الموضوع ده، او على صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6، وقولوا لي اسم كريم عبد العزيز واحمد حلمي في فيلم عبود على الحدود اللي معانا النهارده، اسمهم ايه، الكاركترز او الشخصيات كان اسمها ايه.

0: 20 سنة من رامي صبري. يوم 6 نوفمبر نحتفل سوا بمسيرة مليانة أغاني عشنا معاها وذكريات ما تتنسيش. رامي صبري لايف في الأرينا في ليلة استثنائية تستحق تتعاش. 6 نوفمبر الأرينا، طريق العين السخنة، القطامية. التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي. نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في

0: حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الآخر كده ساعة الحظ على نجوم FM ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: كل بيت وليه العادات بتاعته والتربية بتاعته اللي ممكن تبقى متأثرة بحاجات كتير جدا. ولكن انت كعريس رايح يتقدم، انت ممكن متبقاش نفس العادات، مش نفس التفكير، مش نفس التربية، مش نفس الحاجات اللي انت بتسمع عنها دايما في اتفاقات حتى الجواز. بنسمع حاجات مختلفة، بتبقى في حاجات مشتركة، ولكن بتبقى في حاجات كده ممكن نسمعها اللي هو اوه عندكم الموضوع ده، سواء حاجة بقى يعني محافظة جدا او العكس تماما. فلو عديت بموقف زي ده قولي ماشي، وده فيلم ايه؟ عبود على الحدود. فالجيم بتبقى ايه على الفيلم؟ تمام. معايا كريم. يا كريم صباح الفل.
2: صباح الفل،
1: عامل ايه؟ كله كويس
2: الحمد لله بخير والله.
1: انت بردان ولا لسه صاحي؟
2: لا ده اسكندرية اكيد برد.
1: ايوه اسكندرية وجميلة. ايه وصلتوا للدرجة دي؟ مش حاسس برجع الدنيا بجد برد للدرجة دي؟
2: بدأت فعلا.
1: ماشي يا كريم، قولي بقى يا كريم، هل عديت بأي موقف كده تقدمت لوحدة حد من صحابك وسمعت حاجة مختلفة او غريبة؟
2: والله هو قصة العادات التقاليد دي زي ما
1: كنت بقول
2: اغلب الناس الناس كده كده ما يعني بتفقش مع بعض في النقطة دي، لان بيبقى كل واحد عايز يعمل حاجات معينة او كل واحد عايز يمشي الدنيا بمزاجه او على حسب ما هو عايز.
1: بس انت ايه اللي حصل معاك؟
2: قالوا تعالى النهارده دلوقتي اتغدى معانا
1: وعدينك
2: دلوقتي، طب انا عندي شغل مثلا، انا مش عارف اجي، انا
1: مش هينفع،
2: في حاجات في ايدي، لا تعالى دلوقتي. طب ما حاجات من حاجات
1: تعرف
2: من
1: ان انا بجد اكتر حاجه بسمع عنها ودي حاجه بالنسبه لي غريبه جدا، ان هو الناس بتفركش جوازه مش على مؤخر ولا مهر ولا بتاع، لا بتلاقيهم على غدوه فعلا زي ما انت بتقول، على هديه ما جابش هديه في عيد الام، ما جابش هديه في مولد النبي.
2: أيوة
1: ما جاش،
2: ما اعرفش اصلا ان في
1: حاجه بالظبط حضرتك. لا وبعدين في اعياد
2: انا مش متعود على حاجه زي دي.
1: ايوه
2: وبعدين غير كده برضو قصه ان العشم برضو يعني اهلها برضو ساعات بيبقوا داخلين بعشم، مش عارف العشم ده بيبقوا جايبين
1: طبعا. تعال بقى وصلني بقى، انت اسكندريه، تعال بقى وديني ايه.
2: لا انا مش اسكندريه، انا اصلا منوفيه.
1: اصلا ماشي، تعال بقى وديني المنوفيه. تعال وديني المنوفيه. طب يعني انت متخيل ان العادات دي مختلفه من اسكندريه للمنوفيه؟
2: لا ولا... الكلام ده مش قصه في اسكندريه والمنوفيه، الكلام ده في المنوفيه عندنا عادي.
1: ماشي خلاص اوكي تمام ماشي. بس فانت ما فيش حاجه كملت يعني؟
2: والله
1: احب اقول حاجه زي كده،
2: ما فيش حاجه ظبطت.
1: ماشي ان شاء الله النصيب يجي في الوقت المناسب. طيب تعالى بقى فيلم عبود على الحدود بالظبط كده.
2: اسالني بقى اسئله مقنعه. انت المره اللي فاتت سالتيني سؤال على
1: ايه ده، احنا المره اللي فاتت طلعنا امتى؟ كان امتى؟
2: لما كنت لسه صاحي.
1: لما كنت لسه، ما انت لسه دلوقتي، انت دلوقتي برضه لسه صاحي. اللي ما في انت كده ما فكرتنيش ابدا، بس يعني ما علينا، انا ان شاء الله هنكرمك المره دي. اسمهم ايه؟ اسامي الشخصيات كريم عبد العزيز واحمد حلمي.
2: عبود و انا كنت اسمه ده، انت صدقني ما بطلع معاك هو، انا بنسى اصلا. انا كنت
1: كريم
2: يعني الوضع على هو بيبقى مختلف.
1: ايوه يا كريم، انت مجاوب وبعت لي الاسامي بتاعتهم. الحمد لله.
2: انا لسه
1: ما كملتش. طيب تعالى ان شاء الله كده. طيب ايه السبب اللي كان هيمنع عبود انه يدخل الجيش؟ كان عنده ايه؟
2: وزنه.
1: بس كان عنده ايه سبب وزنه؟
2: التصاق.
1: عبود واصحابه كانوا اتوزعوا على سلاح ايه؟
2: مشاه تقريبا.
1: لا اصعب، وكان هو قاعد كده وكان عمال يقولها من كلمه واحده كده و اولها صاد.
2: سلاح اوله صاد.
1: ايوه
2: ما مش كمان دخلت في الجيش، انا كمان واخد اعفاء، بس مش عشان
1: مش مشكلتي دلوقتي يا كريم. قول لي في الفيلم. ايوه هم توزعوا على سلاح ايه؟ ابوله صاد وسلاح كان صعب ومش لايق عليهم خالص؟
2: لا مش مجمع.
1: كان بيقعد يقولوا لا لا. طيب مين كان السول اللي مسؤول عنهم في الجيش؟
2: السول اللي
1: كان ايه؟ كان بيقول السول
2: في الجيش؟
1: اه كان بيقول السول ايه مقدرني؟
2: السول اللي كان مقدر عبود في الجيش.
1: ايوه يا رب.
2: مشكلة الأفلام دي أنا كنت حافظها
1: يا رب. وإيه اللي حصل بقى؟
2: أنت
1: يعني قول لي إيه اللي حصل وأنا سميح. وأنا هحاول أساعدك.
2: سميح؟
1: سميح الحمد لله. السول سميح بيقدرني. أيوة. وهم في الصحراء كانوا بيجروا يعني في الكاوتش بتاع العربية والحاجات دي، كانوا هيدخلوا فين؟ دخلوا في حاجة كده و... آه ما كانوش عارفين يطلعوا منها.
2: كانوا بيجروا في إيه؟
1: كانوا لما كانوا بيجروا كاوتش العربية والحاجات دي، بس هم دخلوا في حتة وفضلوا واقفين ما كانوش عارفين يتحركوا. كان ليه
2: لما دخلوا الصحراء؟
1: لا لا لا لا لا كريم، لا لا لا لا لا لا خلاص خلاص خلاص والله. خلاص والله. صباح الفل. صباح الفل يا كريم. مفهوم
2: جدا.
1: مفهوم جدا. ابعتها لي. يبقى ابعتها لي. ابعت هالو. صباح
2: الفل. لسه لون بيشتغل.
1: باين باين باين يا كريم. ماشي يا كريم. صباح الفل عليك. باي باي. ماشي يا جماعة. الحجج بقى بتاعت أصل الهوا بيوتر، أصل المش عارف إيه، دي كلها حاجات يعني دخل في سلاح الصعقة يا كريم. كان بيقعد يقول صعقة يعني ده أشهر حاجة موجودة في الفيلم. بس أقول لك إيه، ودخلوا حقل ألغام. يا ربي يا ربي. وانا بس بقول لك ايه. انا في الفيلم ده ما اقولكش. ماشي ماشي ماشي. طبعا طبعا طبعا يا جماعه طبعا. طيب محمود بلال طبعا يا محمود، حقك جدا حقك جدا. اسلام بيقول لي انا قعدت 4 سنين بتوع الكليه من 2009 ل 2013 مش بقول غير في واحد من الفيلم ده، بس هو يجي يا فندم وانا مسمره هنا. كنت أقصد أبويا برضو. والمشكلة بقى لما كان أبويا بيجي الكلية عندنا كان هو اللي بيمسمرني برضو، بيحط عليا أكتر وأكتر. أنت دايما أنت والحاج كده في حوارات دايما دايما إسلام، في كده إيه رايح وجاي يعني. سلامي للحاج والله، سلامي كبير جدا للحاج. طبعا كل الناس مجاوبة صح. آية برافو عليكي. طبعا مورا برافو عليكي. جون يعني ناس كتير بجد. حد بيقول لي أنا جوزي لما جاي يخطبني كان مستغرب جدا من تشدد بابا. يعني عندهم عادي الواحد يخرج مع خطيبته أو يجي لها كل يوم أو كل أسبوع عادي، بس إحنا عندنا لأ، ممنوع الخروج وممنوع يجي كل يوم أو كل أسبوع، لازم يجي المناسبة مهمة، وكمان ممنوع يجي لوحده، لازم حد معاه. فالموضوع كان خناقه، بس يلا عدت على خير واتجوزنا بقى لنا 2 شهر. وكمان كان مستغرب طريقه الاكل عندنا في رمضان بالذات، لان احنا لما المغرب بيقدم بنشرب مشروبات او عصاير بعدها نصلي او ونرجع نتعشى بقى بعد الصلاه، او اوقات ممكن بعد التراويح، مش من الناس اللي بتاكل مع اذان المغرب. فهو كان مستغرب ده جدا. مش اتجوزته في الاخر؟ ده المهم، ده اهم حاجه انه في نهايه سعيده. بس دي فعلا من الحاجات اللي يبقى اللي هو العادات اليوميه دي اللي بيبقى فيها استغراب كده، لان انا مش متعود على ده، وده طبيعي باختلاف البيوت يعني والتربيه. فبعتولي على 0159555006 ايه اللي شفتوه غريب او سمعتوه غريب في موضوع العرسان وكده.

طبعا الاغاني دي اللي بعد ما تسمعها بتروح في داهيه على طول على طول، اللي هو بقى ايه الرومانسيه واللي ما تقابلناش بدري ليه واللذاذه والجمال، بعدين ايه تعالى بقى عشان في شبكه ومهر وقصه كبيره. حد بعت لي ان واحد صاحبه يعني فركشوا الجوازه عشان في العيد جاب 2 كيلو كحك بس. دي بقى زي ما كنت بقول لكريم كده من شويه، دي من الحاجات اللي انا بجد ما بفهمهاش. يعني مسائل بقى فلوس وشبكه، واحنا عندنا عائلتنا بتجيب كذا كذا وبنتي تسكن هنا، هنروح وهنيجي فيها، ولكن فكره ان احنا هنفركش الجواز عشان المناسبات وهدايا المناسبات، وبعدين اللي هو انت مش بتجيبه بس، لا انت لازم حاجه كبيره، يعني لو انت في العيد ما جبتش كحك، لا انت جبت كحك بس جبت 2 كيلو. معقول يعني؟ معقول 2 كيلو بس؟ احنا اقل من 10 كيلو كحك ما تدخلش البيت. وبعدين بتبتدي تسمع انت كشخص يعني ما يعرفش غير العيد الكبير العيد الصغير شويه اعياد وخلاص، لا بتبتدي تسمع بقى ان في بقى مواسم وفي اعياد وفي واجب لازم يتعمل وكل حاجه ليه بهديه، والهديه لازم تبقى قيمه معينه، اقل من كده انت هتبقى زيك كانك ما جبتش اصلا. فبحس انه ايه ده، في ايه الغدا، العزومه، مين عند مين راح لفين، دي كلها بتبقى دواخل كده في القصه ممكن تبوظ الجوازه عادي جدا. فانت جوازتك باظت ليه؟ على 2 كيلو كحك. حاجه وحشه جدا. حاجه اقول حاجه تانية بقى، اقول سبب تاني بقى لو السبب باظ عشان كده او الجوازه باظت عشان كده. طيب اسلام بيقول لي انا واحد صاحبي قبل كده كان بيتقدم لوحده، مامتها قالت له روح شوف الحد الادنى للشبكه كام دلوقتي وتعالى، لان قال لهم انا هجيب ب30,000 بس، فيعيني كان هيتجنن وقعد فتره يسالنا ايه الحد الادنى للشبكه. متخيله قوي حضرتك، بس ايه الحد الادنى؟ والعادات اللي مش بفهمها خالص بصراحه، وكان مع اخر بنت ارتبطت بيها فكرة ان هما بيتغدوا بالليل الساعة 10، وده شيء غريب جدا مش بفهمه. يعني انا بتغدى الساعة 2 الظهر، مواعيد الغدا دي برضو مختلفة جدا من بيت لبيت، في ناس متأخر جدا في ناس بدري جدا، فانت لازم تواكب. يعني انت مش هينفع كده، مش اي سبهلله هي، انت شوف احنا بنتغدى الساعة كام وانت هتيجي على ميعاد الغدا ده، ما بتحب ما بتحبوش بقى مش عندنا. عبد الرحمن بيقول لي فعلا كان عندنا سايبي موضوع الشاي باللبن ده، زي ما انا قلت انا كنت بقول يعني بودي ده طلع حقيقي. ماشي، في برضو هيصبح على محمود مصطفى، صباح الفل عليك بيرو، صباح الفل عليك. ماشي، في كمان جماعه الموقف اللي حصل معانا شخصيا، حماية طلب يشوف بطاقتي عشان يتاكد اني مهندس ولا لا، مع اني صاحب ابنه بقالي 3 سنين قبلها. ممكن ده اللي كان مشككه، يعني هو انك صاحب ابني انا اشك فيك اكتر، ده دي مش حاجه ثقه. بس متخيله قوي الموقف ليه، يعني متخيله موقف قوي اللي هو بطاقتك، طلع لي بطاقتك بس كده عشان اتاكد. ومش عارفه لسه الموضوع لسه الاهالي بتعمله ولا لا، فكره ان هو ينزل يسال على العريس، بحس برضو تحريات جدا، اللي هو انا هنزل اسال عليه في منطقته، فتبقى داخل السوبر ماركت اقول لك ايه في محمد مش عارف مين اللي ساكن هنا كويس، فتلاقي اصلا بتاع السوبر ماركت اللي هو يا باشا زي الفل، وباخد منكم ايه وبسرق منكم ايه، هم بيروحوا الشغل مثلا يسالوا عليه الحاجه. بحس برضو الفقره دي لذيذه جدا. سهام ماشي، ما تقوليش اسمي، ايه الهبل ده، خلاص قلت يا سهام معلش خلاص. ماشي خلاص مش هقول المسج بقى، بما ان انا قلت الاسم فمش هقول المسج، هي ما فيهاش حاجه بس يعني احتراما انت قلت ما اقولش، ولكن معلش بقى. في ده مين انت كده، يا ريت تكوني بتغششي جدا، يا ريت تكوني علينا في الامتحان. والله العظيم انا بحب اسهل جدا الموضوع، بس يعني زي ما انت شفت كده بعد ايه الموضوع ما كده. عايز صبح على كندا ومليكة من سليمان، صباح الفل عليك. نور، برافو يا نور، والله كان فعلا نور دايما اشطر شطور فعلا. صباح الفل عليك. في برضو هو في حد اصلا بيسأل الهدية اللي جاية له كام كيلو، او اللي جاب الكحك ده لو كمل يبقى بينطبق عليه المثل. هي الفكرة مش في انه هو كمل، الفكرة ان انا اصلا ابقى بتكلم في حاجة زي كده، يعني انا اصلا كأهل ابقى بتكلم في حاجه زي كده. احمد صديق، صباح الفل عليك، ما هو عشان الهبل اللي بنسمعه ده ما بنتجوزش. حقك.
حقك والله حقك جدا هاجر. صباح الفل عليكي، شكرا جدا جدا. في لما بيسألوا عليه ويقع في حد عارف بقى انه خاطب، اه طبعا ده حافظ القرآن كله طبعا، او تسأل بقى حد من صحابه او مش عارف ايه، مين الخلوق، مين حماية وهو متنكر بيسأل عني. لا لا لا، فكرة ان هم يسألوا يعني بجد زي بحس انه لا لا لا، قصة كبيرة. وعلى حسب بقى تقل ايه، ولو سلام لو وقع في ايد حد اصلا ما بيحبكش مثلا، او انت عندك مشكلة معاه فيبتدي يقول عليك كلام غلط، او يسأل بقى فعلا الناس تبقى بتحبك قوي فتبتدي يطبله جدا، واللي هو لا ده في زيه، ده انت يا بختكم يساعدكم يا هناكم ان فلان الفلاني يتقدم لبنتكم. لا لا لا، انا لو كان عندي بنت كنت جوزتها له، يعني ده مش عارف كان ايه استاذ مش عارف ايه، انا شخصيا استمناه نفس الفكرة. فاهم؟ حد بيقول لي انا بنت عمي جوزها ضحك عليها وقال لي انا سكنك في شقه وكذب علينا، وبعد كده كانت يعني اللي هو تتمنى له الرضا يرضى هو ومرات ابوها، واتطلقت بعد كده عشان اكتشف انه كان بيخونها. دي بقى قصه ثانيه، ده موضوع تاني في حته ثانيه. ده مين؟ صابرين. صباح الفل عليك يا صابرين، صباح الفل اهو رديت، صباح الفل. ماشي يا جماعه، انا بس ايه كنت حابه بس اطمن كده ايه اللي بيحصل، سوق العمل حصل فيه ايه دلوقتي، وصلتوا لايه، يعني مين بيطلب ايه، الشبكه وصلت لكام. ان شاء الله ده نصيب، يعني ده نصيب. اهم حاجه التوافق الفكري والاجتماعي، نبقى مقتنعين، نبقى مش عايزين نتجوز عشان نتجوز وخلاص، نختار كده ونتأنى، وكل شيء اسمه نصيب. والف الف مبروك لكل العروسين. يوم الثلاث ان شاء الله يبقى يوم حلو، وخلصنا الحلقه، واشوفكم بقى بكره، لا مش بكره، الاسبوع اللي جاي في حلقه جديده من ممنوع الجد. كان معاكم ساره النجار، سلام.

0: حبايب قلبي انا توليت ومستنيكم يوم 16/10 في المنارة القاهرة. متحمس جدا اشوفكم ان شاء الله. It's too late.
1: التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي نجوم فام الراعي الاذاعي الرسمي.
2: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات الافلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الاثاره، الرعب، الرياضه والعلوم بكل انواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض اسرار ورا الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤيه للحياه بزاويه جديده. هكون معاكم في التوليفه كل اسبوع على نجوم فن. احمد مراد.
3: التوليفه مع احمد مراد كل يوم ثلاث من الساعه 8 للساعه 10 بالليل برعايه ايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: في كريشاندو سمعنا اعمال موسيقيه كتير، واتكلمنا عن الات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحله كده خلصت؟ اكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
3: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
5: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
3: دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
6: 11 صباحا على نجوم اف ام.
7: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
6: وزير الخارجيه يشارك في اجتماع وزراء ومحافظي مجموعه الـ24 في تايلاند.
7: وزير الخارجيه يبحث مع رئيس مجموعه البنك الدولي دعم اولويات مصر الاقتصاديه والتنمويه.
6: رئيس مجموعه البنك الدولي يشيد بقدره الاقتصاد المصري على الصمود رغم التحديات العالميه الراهنه.
7: وزير الخارجية يؤكد خلال لقائه وزير المالية الكويتي عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع مصر والكويت.
6: وزارة الخارجية تتمكن من إعادة بحارة مصريين عالقين في أوكرانيا.
7: صندوق النقد الدولي يتوقع إعادة فتح مضيق هرمز مارس 2027 وعودة حركة الشحن لطبيعتها بحلول أكتوبر المقبل.
6: هيئة الدواء المصرية تؤهل 100 مفتش لتعزيز كفاءة الرقابة الدوائية.
7: وزير السياحة يشارك في الاحتفال بالعيد الوطني لإسبانيا ويؤكد عمق العلاقات بين البلدين.
6: برشلونة يلتقي جالاتا سرايا اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا.
7: استقبال رسمي لأبطال الوشو كونغفو بعد فوزه بعد إنجاز البطولة العربية.
6: طقس اليوم خريفي مائل للحرارة وسقوط أمطار متفاوتة على بعض المناطق، والصغرى بالقاهرة 20 درجة.
7: انتهى موجز الأخبار. على رأس ساعة موجز جديد.
6: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
3: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
8: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
9: فاكرني عقولها جديه بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
8: طب غني المزة.

دلوقتي جماعتكم مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

صباح الفل وصباح الجمال على كل الناس اللي بتسمع نجومة في أم، كل الناس اللي بتشوفنا على نجومة في أم تي في. حلقة جديدة وساعة حظ جديدة كل حد وثلاث من الساعة 11 الصبح للساعة 12 الظهر. بكون فيها معاكم أنا ندى فليفل على نجومة في أم ونجومة في أم تي في. تيجوا تلفوا عجلة الحظ النهاردة بحرف أو برقم. النهاردة هيكون إيه؟ النهاردة هيكون برقم. إحنا محتاجين نعمل سيستم في هذا الموضوع علشان أنا كل حلقة بتلخبط. ليه بقى؟ يا إما أنتوا بقى اللي هو تبقوا عايزين النهاردة بحرف أو برقم. بس إحنا كده بصراحة مش هنخلص، لا لا لازم أنا أقول لكم من بدري عشان أنا المذيعة هنا. صباحكم زي الفل يا جماعة، وصباح الفل يا رب الطرق تكون رايقة. الطرق رايقة النهاردة وأنا جاية على غير العادة، لعل المانع خير، ولكن إن شاء الله كده الطرق تكون لذيذة رايقة هادية. نسمع أغاني حلوة، نلعب شوية ألعاب جميلة، ونشوف حظنا النهاردة يا ترى هيكون إيه. طيب إحنا نبتدي بأغنية علشان نفرفش الجو وكده. أنا حطيت أغنية وبعدين مش عايزة تشتغل، ده شيء غريب جدا. طب أحطلكوا إيه؟ يلا بقى نبتدي على طول بقى كده، يلا بقى يلا جدا. عمك وعم عمك صباحكم زي الفل. 015-595-1006 ابعتولي الحرف أو الرقم، ابعتولي الرقم.

0: التفسير هو ليه عمل كده؟
1: لا ما أعرف.
0: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogoomfm.
1: انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: طيب انا متحمسه للحلقه دي ومتحمسه لحظوظنا اللي هتطلع النهارده، فتعالوا بقى تحمسوا معايا. افكركم بارقامنا 015-595-1006 رقم الواتساب بتاعنا، تبعتوا لي عليه رقم النهارده، رقم انا حددت اهو، ما تبعتوش تقولوا لي يا ده يا ده عشان ما نتلخبطش كلنا مع بعض. تبعتوا رقم تبقوا متحمسين بيه متفائلين بيه، او عادي رقم يعني عادي حاسين لو اوكي رقم عادي يعني. ايه تاني؟ انا هبتدي اكون سعيدة الحظ الاولى زي ما مجدي علمنا كده. ابتدي برقم 19، عنديش اي فكرة لي، ده اللي جيب بالي. يلا قول مأثور بس مش مكتوب من مين. مكتوب استند على نفسك وكأنك أكثر الأشياء ثباتا بهذا الكون. برافو عليك، برافو للي قال هذا القول المأثور، لأنه ده حقيقي جدا، ولأنه أنت اللي بقي لك. يعني أنا أحب أقولها كده، يعني أنا بحس أنه أي شخص هو فعلا فعلا فعلا أكتر حاجة هتتسند عليها وهتنفعك هي نفسك. احتمالية أن الأشخاص ممكن يبقوا فعلا، والناس ممكن تبقى حواليك وممكن يطلعوا كويسين، وحسن الحظ حاجة كويسة جدا وكل ده، بس هو أكتر حاجة هتنفعك وأكتر حاجة. وأصلا الواحد بيبقى دايما لوحده في كل حاجة، يعني مهما لقى شريك عمر، مهما لقى صحاب، مهما لقى، لكن لما بتيجي تعدي في امتحان، لما بتيجي تكون بتنجح نجاح معين وبتبقى أنت اللي بتستلم جايزته، لما تفشل فشل معين وانت اللي بتشيل الـ الـ الـ العواقب المادية بتاعته او العواقب النفسية بتاعته، انت في الاول في الاخر اللي بتعيش كل اللحظات دي. مهما كنت مسنود من الناس حواليك انت اللي حاسس الحاجة، انت اللي عايش الحاجة. فبالتالي اكتر حاجة ينفع ولازم تنفست فيها وتستثمر فيها وتعرف ان هي قوتك فعلا انت نفسك، علشان مش أنانية. يعني في شعر برضو ما بين ده وما بين الأنانية، هي مش أنانية، هي بس استثمارك في نفسك هو أكتر حاجة هيبقى ليها عائد وليها فايدة، لأنه عمره ما هيروح على الأرض، لأنه أنت اللي محتاج تتشال من نفسك في الأوقات اللي أنت هتبقى فيها مش تمام. فكأنك كده لما بتستثمر في صحتك، لما بتستثمر في أكل كويس، لما بتستثمر في علاقات كويسة، لما بتستثمر في نفسك بأن أنت تروح الأماكن اللي فيها طبيعة، ودي بقولها مش اللي هو للناس اللي بيفرق ده معاها، أي حد ربنا خلقه كده هيفرق معاه جدا إن هو يطلع في الطبيعة، إن هو يشوف شمس ربنا، إن هو يشوف السماء بالذات في الجو الجميل اللي احنا فيه، إن هو يشوف طبيعة خضرة، في نوع من الإلهام كده بيجي من الحاجات اللي طبيعية اللي ربنا خلقها بجد. تقعد تتفرج على شجر وهو نسمة الهواء بتعمل فيه ايه، والعصافير وهي طريقتها ازاي بتطير، ده نوعا ما كده. بس لما تديله ان شاء الله ربع ساعة من يومك، في حاجة معينة في نفسك بتهدى، يعني في كده حتة كده معينة في نفسك بتبقى حاسة انه الدنيا اهدى بكتير، وفي كده عارف اللي هو خدت نفس كده. ده بيفرق قوي، بيفرق جدا جدا. عشان كده اي حاجة تعرف تحطها تستثمر بيها في نفسك، انك تتسند على نفسك، اعمل كده ما تستخسرش ابدا. دي تذكرة للنهاردة لينا كلنا بقى، كلنا بقى فنسقف لنا كلنا برضو حاجة برضو ايه ساعدنا كده على التفاؤل. تفاؤل يا جماعة، صباح الخير صباح الخير. انا عارفه انه يوم ثلاث وكده مش ناس كتير بتتفائل بيه، بس انا اتفائل مع بعضينا نكمل اليوم ان شاء الله. نقرا بقى ماشي، انتوا كتير ما شاء الله عليكم. طيب بصبح على الناس اللي باديه من بدري، ماشي. مين بقى؟ بقى الناس اللي بتبعت ورد من غير ما تصبح عليا دي ما لناش دعوه. محمد الحفناوي بصبح على نجومه في ام وبيتمنى الشفاء العاجل لابنه محمود. طب وندى؟ وهل ندى يعني مش معاكم في الموضوع؟ انا ندى. هاي مساء الفل. طيب رقم يا ندى صباح الخير، حرف بنتي خديجة أصغر متابع ليكي 7 شهور. طيب ماشي، رقم يبقى 3. طب ليه ما رقم 7 عشان هي 7 شهور؟ ماشي نشوف لك رقم 3 نقول ايه. معلش يا جماعة أنا بيجي سيرة الأطفال بقلب إنسانة كده اللي هو كده سكويشي بول كده كده بقعد أعمل كده. ماشي يلا بينا. ماشي. رقم ثلاثة بيقول لا تحتاج إلى سنوات كي تكتشف أقنعة الناس، فقط تحتاج موقف واحد. ده كان رأي نجيب محفوظ، وأنا معايا بصراحة، بس أنا مش مع أنه موقف واحد، بس مواقف مبدئية كده بتوريك، وبعدين موقف واحد يجي يحسم الموضوع. أنا مع ده، بس للأسف في سنوات في ناس بتحتاج معاها سنين عشان تكتشف معدنهم عامل إزاي، لأنه في السنين دي ما بيكونش عدى على علاقتكو حاجات كتيرة تخليك تشوف يعدي، يعني في السنين دي ما بيكونش عدى موقف واحد كبير، يكون عنده مواقف صغيرة، فأنت عادي ممكن تعدي حاجات وكده، لكن موقف كبير واحد في علاقات بيعدي عليها سنين ما بتكونش للأسف عدت بالموقف اللي هو التقيل ده اللي بيبين معدن حد فعلا يعني. فمش عارفة أنتم معه ولا ضد هذا الموضوع. عايز أسمعكم أغنية النهاردة بقى. مود الأغاني عبارة عن إيه؟ عبارة عن اللي أنتوا هتسمعوه ده. صباح الخير، هنصحى جدا، اطلبوا الاغاني اللي انتوا عايزينها. صباحكم زي الفل.

طب يا جماعة أنا فتحت نجومة في أم ولا قناة المولد، وبص بقى يعني أنا مبسوطة جدا إن المود عاجبكم، واضح إنه عاجبكم النهاردة، يعني واضح إن في إقبال على إنه أنتوا مش فاهمين إن المود ده يطلع مني. طيب لا بيطلع بس يعني النهاردة على يوم تلات وكده. لا ندوتي الحلوة صباحك ورد. أيوة صباح الفل، عايزة أسمع أغنية مراية الحب تامر عاشور وممكن حظي النهاردة برقم 23، وبعدين كاتبة بومبوني وأنا طالبة مراية الحب. إحنا بعاد قوي يا لطيف. هو متى إحنا بعاد فعلا، بس النهاردة في شوية كده اللي هو هنفرفش على الصبح، في كده مود عارفين يوم اللي هو بتصحوا فيه كبنات تحديدا، يعني معلش كأولاد خليكم على جنب اسمعونا بس من دلوقتي، فيكم بنصحى كده نحط مزيكا معينة كده بنبقى اللي هو في طاقة رقص عايزة تطلع، هو النهاردة كده نطلعها مع بعض على واحنا سايقين على الطريق تفرفش الدنيا. طيب مش تعالي نشوف لك رقم 23 يا أيوة، ربنا يستر ربنا يستر عشان حظك اللي احنا نطول مش فاهمينه ده. تعالي ايه بقى؟ برضو شيء يعني ماشي. مخرج وكاتب سيناريو روسي اسمه أندريا تاركوفسكي، أندريا تاركوفسكي أو أندغاي تاركوفسكي على حسب هنقولها ازاي. يعني نحن لا نرتب أماكن الأشخاص في قلوبنا، أفعالهم تتولى ذلك. وأنا مع المقولة دي جدا جدا جدا جدا جدا من هنا لبكرة بقى. ليه بقى؟ عشان مهما كنت أنت عايز تحط حد في مرتبة عالية جدا في حياتك وإن هو حد مهم جدا ومن كتر يعني من حبك فيه أنت بس عايز تحطه في مرتبة عالية في حياتك، بس أفعاله يعني مش زقاه في المرتبة دي، مش يعيني حتى هو المختار. أنا بشوف إن كل واحد بيختار الأفعال بتاعته تحطه في أي مرتبة في حياة الشخص اللي هو في حياته. يعني أنا دلوقتي لو أنا حابة إكس من الناس، حابة آية جدا وعايزة أكون صاحبتها قوي، طب ما أنا يعني هعمل أفرت، هعمل مجهود عشان أبقى في حياة آية وصاحبة آية وأبقى، فبالتالي ألاقي بقى مردود على المجهود ده والحياة تبقى لذيذة. بس لو أنا حابة آية قوي بس أنا ما بعملش أفرت وعايزة آية تحطني إن أنا أهم واحدة في حياتها، ماشي طب أنت بتعملي إيه طيب في حياة آية؟ مش فاهم، انت بس حباها كمسمى بس مش بتعملي اي مجهود. فانا بحس انه المجهود ده هو بس اللي بيحدد على حسب هتحط حد في اني مرتبه فعلا. ممكن تبقى بحابب حد قوي، لان سبحان الله بجد في ناس عندها، في ناس كاريزماتيك قوي ووجودهم كده بيدي طاقه حلوه وروح جميله وكل حاجه، فانت غصب عنك بتبقى حاببهم بزياده، حابب ان دول يكونوا صحابك، حابب ان دول يكونوا الناس اللي في حياتك. بس هل هم بيبدلوك نفس الحاجة بالأفعال مش بس بالروح؟ يعني من الروح عادي، يعني لو بنتقابل كل فترة والتانية ماشي خلاص عادي، بس انه يبقى شخص في حياتك اليومية ويبقى يستاهل ان انت تقول عليه انه صاحبك او في دايرتك القريبة او كده، دي محتاجة أفعال، دي محتاجة أفعال عشان البني آدم ياخد الدرجة دي من القرب. فده اللي طلع في حظك يا أيوة النهاردة، نحن لا نرتب أماكن الأشخاص في قلوبنا، أفعالهم تتولى ذلك. طيب مين تاني بقى؟ أنا أول مرة بعتلك بس بسمعك كل يوم بجد، كل يوم ماشي ماشي يا منار، بس أنا ما بجيش كل يوم أصلا، أنت بتقولي كلام كده وخلاص ولا إيه؟ إثبتيلي إنك بتسمعيني. صباح الفل عليك يا ندوت، عايز أعرف حظي بحرف البه، بحرف الميم. طب إحنا النهاردة برقم أصلا، فهمتي بقى إن أنتي لا منورة. طب وليه استعفي برقم كام؟ طيب عشان انت جديدة معنا فمش تفهمين زوري لسه. صباح الأمر أحلى ندى، ندوش وحشتيني قوي. لمين دي؟ حبيبة حبيبة، صباح الفل عليكي وزي القمر في الليس. شكرا شكرا يا جماعة، مرسي قوي. وعايزة رقم 7 وهاخده حكمة اليوم ليا، وبحبك قوي والله، الحب متبادل جدا. طيب تعالي نشوف لك رقم 7، وغالبا كمان إسلام هيبقى طالب رقم 7. إسلام انت هنا ولا لا؟ إسلام أيوة إسلام هنا 7. طبعا صباح الفل على أحلى ندود، يوم 3 جميل عليكي، الواحد متحمس النهاردة عشان عملت كذا بيعة في الشغل، فالحمد لله أنا شغال أصلا سيلز سوفت وير. أنا عجبني إن في حاجة اتفتحت كده من اللي هو أنت بدأت تحكي حاجة حلوة ده، ومواقع وكده ممكن رقمي مفضل 7. شوف أنا جيت لك النهاردة أصلا أنا افتكرت 7 لما هي قالت 7 افتكرتك. رقم 7 شكسبير، تحبني أو تكرهني
أو تكره، يعني هي مكتوب باللغة العربية بس مسهلة علينا، يعني تحبني أو تكرهني جميعها مفضلة لدي. إذا كنت تحبني سوف أكون دائما في قلبك، وإذا كنت تكرهني سوف أكون دائما في عقلك. في عقلك عقلك عقلك. طب يا جماعة لا نقرأها تاني، يعني تحبني أو بتكرهني كلهم مفضلين عندي، إذا كنت تحبني فسوف أكون دائما في قلبك. ماشي صح منطقية. وإذا كنت تكرهني سوف أكون دائما في عقلك. كن دائما في عقلك علشان هتبقى دائما عمال تفكر اللي هو في ضغينة أو في اللي هو لا مش لازم ضغينة، بس يعني فيها جزء كده اللي هو ممكن تبقى بتفكر في ضغينة اللي هو لو بتكره حد كده تبقى اللي هو دايما حطه في دماغك. ايوه هي فعلا قال كده فعلا، وبتكره حد تبقى حطه في دماغك، فهتبقى اللي هو ايه عايز اشوف عمل ايه، عايز اشوف وصل في الشغل الايه، عايز اشوف عدى ال ال ال المبيعات بتاعتي ولا انا اللي عامل سيلز اكتر، يا سلام ها، عايز اشوف مش عارفه ايه. بس لو كنت بتحبني فدايما هكون في قلبك، ان انت بتبقى فاكر حد بالحلو او بالمشاعر اكتر. ممكن يبقى دي هي شويه، بس يعني حاسه ممكن ناخدها للليفل اللي بعد كده في المراحل اللي جايه. 77 بقى لا ده ايه بقى، انا عاجبني ارقام بتعلى، احنا بنوصل للميات. طب احنا لازم نروح نسمع اغنيه وبعدين نرجع نكمل تاني. افكركم بارقامنا 015 595 5006 رقم الواتساب. تعالوا نسمع توليت الحب جميل. لسه مكملين على نجومه في ام ونجومه في ام تي في.

وخطر

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجوم اف ام
2: بي ياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش عارف.

تابعونا على x.com/nugumfm. انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم FM ونجوم FM TV.

0: لسه مكملين ولسه على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, ولسه بنصحصح الناس كده معانا برضو زي ما احنا هنصحصح فاطمة دلوقتي. صباح خير يا فاطمة.
1: صباح النور حبيبتي,
0: عاملة ايه؟
1: بخير والله الحمد لله.
0: الحمد لله كويسة. جاهزة تلعبي؟ جاهزة تلعبي وبعدين نبقى نشوف بقى رقم حظك بيقول ايه النهاردة. اوكي
1: تمام
0: ماشي. عارفة البتاع اللي بنتوتر بيها دي صح؟ ولا ايه؟ لا فاطمة اصحي معايا.
1: لا مش تمام.
0: طيب ماشي هسألك شوية اسئلة عامة. اوكي
1: تمام ماشي
0: ماشي. هنختبر بقى. ما هو الكوكب الاكثر سخونة في المجموعة الشمسية؟
1: سخونة المشتري؟
0: لا غلط. ما هي عملة المغرب؟ دي سهلة ده.
1: المغرب؟ الريال؟ لا مش الريال.
0: حاجة شبهه في الخليج برضو البلد اللي جنبه. خلاص مش مهم. ايه هو صوت النحلة؟
1: النحلة جني أو أنين أو حاجة تكره.
0: هو في نين فعلا بس أولها حاجة تانية. طنين. ماشي هعتبرها لك صح يعني. ايه هو الحيوان اللي عنده ثلاث قلوب؟
1: الاخطبوط.
0: يا ولد على الشطارة. كم عدد أرجل العنكبوت؟
1: 8.
0: يا ولد على الشطارة برضو. ايه هو الحيوان اللي بيرمز للحكمة؟
1: الحكمة البومة.
0: انت شاطرة في الحيوانات؟ هل شغلك ليه علاقة بالحيوانات؟
1: لا بحب اسمع عنهم كتير.
0: طيب ماشي عايز تعرفي حظك برقم ايه النهاردة يا فطومة؟
1: انا كنت بعتلك اصلا على الواتس حابة رقم 24 وان شاء الله عيد ميلادي قرب واكمل 24 سنة ان شاء الله.
0: الله ايه ده, انت ما حسيتش حساكي اكبر كده اللي هو عندك حكمة كده في زوتك
1: حبيبتي تسلمي.
0: طب كويس حلو العمر كله يا رب. تعالي نشوف لك رقم 24 هيقول ايه. مثل مصري. انت فاطمه انت مصريه؟
1: انا مصريه.
0: مش حاسه في لكنه كده مش مصريه خالص بقى, بتضحكي عليا ولا ايه؟
1: لا لان انا كنت مقيمه في السعوديه فجمع بين
0: اللهجتين. انا حابه اقول لك مفيش لهجتين, هي في لهجه واحده مش مصريه.
1: لا ما هو كتير بيقول لي كده بس انا مش بحس, انا بحس بتكلم مصري عادي.
0: والله كمصريه اقول لك لا احتمال لا يعني راجعي نفسك. ماشي طلع بقى في مصر في حظك مثل مصري جدا بقى. من حبنا حبناه وصار متعنا ايه متعنا متاعه. متعنا متاعه وان كرهنا كرهناه يحرم علينا اجتماعه.
1: حلو
0: حلو. لا قولي لي بقى كلميني عن نفسك في المثل ده.
1: لا فهمت, هو جميل جدا اللي هو فعلا اللي هو زي ما انت تعاملني انا هعاملك. انت حبيتني انا بحبك وتعامل معاك كويس, انت كرهتني فخلاص يعني خلاص.
0: بتعرفي تعملي كده ولا بتدي فرص للناس؟
1: هو بصراحة بدي فرص كتير بس على حسب الشخص يعني. لو شخص عالت عليا ممكن اديه من فرصة 100, لكن لو شخص عادي اديه فرصة 2 وبعد كده بالسلامة.
0: وبيطلعوا يستاهلوا في الاخر اللي من فرصة 100 دول ولا بيطلعوا اللي هو يعني يا ريتني ما اديتك فرصة؟
1: والله هم بيكتشفوا ان هم يستاهلوا في الفرصة 100 بعد ما خلاص نسيبهم. هو يرجع بقى يقول لي لا بالله عليكي خلاص لا.
0: كفاية مش عندي فرص تانية.
1: اديتك كتير وانت يلا
0: خلاص بقى مع السلامة.
1: كتير منهم بصراحة يستاهل يعني. لا من أول فرصة خلاص معلش وكده وخلاص.
0: ماشي ماشي دول حلوين, دول نخليهم دول معانا دول. التانيين مع السلامة باي باي في عالم آخر نراكم.
1: لا أنا ما شاء الله أشطر واحدة في موضوع التخطي عادي ممكن يعني عادي خالص.
0: شاطرة والله شاطرة. زمان كنت بحس انه لا اللي هو الناس بيقعدوا يقولوا دايما الناس بياعة وكده اللي هو لا انا مش بياعة يعني لو لا تمام عادي يعني هدي فرص بس مش قوي كده انا مش مكنة برضه انا عندي احساس كبني ادمة يعني.
1: بتقولي فعلا انت انانيه وبياعة؟ اقول لهم انا مش بياعة والله
0: دي رد فعلي. جدع جدع يا فطومة. انا اشجعك على هذا الفعل مع انه ممكن ناس تبقى بتسمعنا تقول لك لا لا لا ايه ده وبتاع بس انا اشجعك كملي كهذا كهذا كهذه. طيب صباحك زي الفل فاطمة, ارجعي كلمينا تاني وارجعي بقى قولي لنا عملت ايه في عيد ميلادك يوم 24. اوكي
1: ايوه
0: كل سنه وانت طيبه.
1: وانت طيبه
0: باي باي يومك حلو
1: باي.
0: طيب تعالوا يا جماعه نسمع عسيلي وبعتوا قولوا لنا على بعتوا قولوا لنا على 015-595-5006. انا حاسه ان احنا ممكن نسمع حاجه تانية غير عسيلي بما اني انا كنت لسه مشغله لكم عسيلي من شويه. ايه رايكم في هذا الموضوع؟ اسمع عزيز عبدو. نسمع عزيز عبده.

0: طيب يا جماعة، شوية طاقة إيجابية كده على الصبح. يعني حبيبة تهاني في أول كلمتين في التليفون، فهنكمل بقى عندكم هنا على الهواء. صباح الخير يا حبيبة.
1: صباح العسل.
0: صباح الجمال كله. عاملة إيه؟
1: الحمد لله
0: والله. ميرسي قوي يا جماعة. حبيبة من الناس اللي هي بتقعد تبعت لي مسجز كده، اللي هو بتخلي يومي أحلى كده، اللي هو إيه الجمال ده؟
1: كمان وببعت لك الصور.
0: يا خبر أبيض. صباحك زي الفل. عاملة إيه؟
1: الحمد لله يا روحي. أنت عاملة إيه؟
0: جاهزة تلعبي؟ أنا كويس. أنا كويس الحمد لله. أخبارك إيه في الأغاني والكوبليهات وترتيب الكوبليهات؟
1: الله
0: الله.
1: هنشوف.
0: ماشي، مش هجيب لك حاجات صعبة. ماشي.
1: طب ماشي.
0: طيب بصي بقى يا ستي. من بحبك النار نظرة شعلتي الغيرة ويلي صغيرة بغار.
1: هي حد لبناني. أيوة. لطيفة تقريبا.
0: لا لا مش لطيفة خالص.
1: مش لطيفة.
0: مش لطيفة خالص. ولكن صغيرة بغار. انا هقول لك باللهجة بقى عشان لكنة تديكي الاحساس.
1: اديني.
0: بحبك النار نظرة شعلتي.
1: راهب.
0: لا مش مهم مين، قولي الجملة كوبلي بس.
1: لا ما انا احبك وبغار بصراحة مش عارفة ارتب.
0: ده انتي قلتيها بالظبط اصلا، يعني هي بدايتها كده.
1: بحبك وبغار عليكي مش عارفة ايه كده.
0: بحبك وبغار يا ويلي من الغيرة. يبقى انت مش عارفاها. دي عاصي الحلاني.
1: ايوه انت قربتها لي قوي كمان. ايوه
0: انا قربتها. ايه ده انا قلتها. احنا هنهزر.
1: ايوه صح. خلاص انت واحد وانا صفر.
0: ماشي اوكي شكرا. طب بنجيب لك حاجه مش عارفه بقى هتبقي عارفاها ولا لا.
1: ربنا.
0: حاجه قديمه شويه. انت ليكي في القديم؟ مش عارفه.
1: اديني هنشوف. عايزه نشوف.
0: طيب قلوب مين
1: لينا وفي الاخر بيطلع من الناس.
0: طب ماشي استني. قلوب مين هو مكتوب ربك لينا عارف العالم ربك حبيبي رب ايه؟
1: انت عارفه انت حسيتيني ان انا عيله صغيره عندي سنتين وبتعلم القرايه وكده، بتعلم اتكلم.
0: فاهمه عامه فاهمه الاغنيه دي. الكوبليه ده بيحسس بكده وانا بقوله. فاهمه
1: مش عارفه اتكلم.
0: لو هي مالها في ايه؟ ايه اللي جرى يعني؟ كويسه. طب خلاص بلاش اغاني، مش راكبه معاكي. نلعب عروستي. انا جاي اضحكك الصبح. ماشي
1: انا بموت فيكي اصلا.
0: طب بصي بقى يا استاذه. انا هقول لك كلمات كيوردز كده وانت تقولي لي عروستي لو لسه مش عارفه. ماشي. هي ممثله مصريه من نجمات زمان.
1: تمام.
0: كوميديه. اخر افلامها كانت سنه 1975. عروستي. ماشي. اتشهرت باسم ايه؟ ثانيه ترتر. انا ما اعرفش الموضوع ده.
1: لا انت كده مستقصدوني. انت كده مستقصدوني.
0: طب استني قدمت
1: ادي ماري باي باي دي من كام يوم.
0: مين ماري باي باي دي؟
1: ممثله قديمه كده.
0: لا اسمها ماري منيب. ايه باي باي دي جبتيها منين؟
1: غير ما في واحده اسمها ماري باي باي كانت طالعه في الفيلم بتاع فؤاد المهندس.
0: عندنا
1: بيحب الجزم وبيحب الحاجات دي ومش وراها عاكسها فبيلف
0: يلاقيها
1: حاجه بقى لقاها حاجه
0: تانية
1: خالص.
0: ازاي اسمها ميري باي باي في الفيلم ولا بره الفيلم؟
1: لا انا سمعت ان هي من بره الفيلم اسمها ميري باي باي.
0: باي باي باي باي خالص.
1: باي باي على الاخر. انا لسه
0: عارفها اول امبارح. لا ده احنا نجوجل بقى نخلص الحلقه من جوجل. طب استني بس نخلص الست اللي عندنا دي. قدمت ثنائي كوميدي. مش عارفه العب معاكي.
1: لا يلا بي.
0: قدمت ثنائي كوميدي مع الفنان اسماعيل ياسين. ابهريني بقى.
1: ثانية ترتر.
0: ايوه وكان فيلم ايه بنت اسمها محمود. مش عارف. لا مش عارفه.
1: انا الكوميدي اللي كان
0: هي ست خطيره يعني.
1: ماري منيب وكانت الثانيه ديت.
0: ايوه هي دي. هي دي
1: ماتت مقتوله دي.
0: لا ما انا ما اعرفش ماتت مقتوله. انت عندك معلومات غريبه جدا. ايه ده
1: في الحقيقه ماتت مقتوله.
0: انت غريبه جدا. بتجيب معلومات دي منين؟
1: تقريبا منتج ولا حد كده قتلها.
0: ليه
1: عشان 30 جنيه تقريبا. لا معاها 30 جنيه في الاخر حاجه كده يعني.
0: لا طب انت تبعتي رقمك نقعد نتبادل الحديث في هذه الامور بعد الهوا بقى لانه كده خطر.
1: على فكره انا خريجه اعلام. وبصي انا اديني في حاجات كده بقعد اكتبها معلومات كده بقعد اكتبها عشان تبقى تمام.
0: انا يبقى عندي حاجه اقولها.
1: بجيب مصداقيتها واروح كاتباها
0: عنها. سكر.
1: طب بالله عليكي قولي لي مين ثانيه ترتر.
0: زينات صدقي. معقول كده؟
1: زينات صدقي.
0: ايوه انا اول مره اعرف موضوع ثانيه ترتر ده ولكن واضح يعني ان هي
1: شفتي يعني مش لوحدي اهو.
0: مش لوحدك بصراحه.
1: اهو مش لوحدي.
0: طيب مهم يعني ان انا هبقى اجيب لك شويه معلومات عامه بقى المره اللي جايه بقى نلعب بيها، لانه احنا كده وقت الحلقه خلص وانا قلت اختم معاكي بصراحه.
1: يا خساره، يا خساره. كانت حلوه وانا مبسوطه قوي ان انا سمعت صوتك وشاركت معاكي.
0: وانا كمان قوي حبيبه، تعالي دايما وافضلي بعتي مسدجز بتسعدني والله.
1: من عينيا من عينيا. انا بستناكي اصلا، بعض يعني بفضل فاتحه الصبح
0: يا حبيبه
1: قلبي الفقره بتاعتك.
0: شكرا قوي والله، كيوت قوي بجد.
1: يعني
0: شكرا.
1: اول امبارح كنت قاعده بس ما كنتش ايديا فاضيه للاسف ان انا اشارك معاكي.
0: مش مهم، عادي، المهم انت فاضيه بشكل عام بتسمعي يعني.
1: حبيبتي، ومش اول مش اخر
0: مره
1: ان شاء الله.
0: لا خالص خالص، يومك جميل وفله وسكر كده زيك.
1: وابتسامتك القمر دي دايما منوره
0: وشك. ربنا يخليكي، شكرا جدا، ويومك جميل زيك.
1: العفو، معاك.
0: باي باي. باي باي. طيب يا جماعه، هو الناس رايقه زياده ولا ده تاثير المواد مخدره؟ لا، هو انت يمكن اللي مش رايق مثلا او حاجه، لان انا ما كلمتكش يا مندو. انا بصبح على كل الناس اللي بعتوا لنا مسدجز الحقيقه، ولكن انا مش لاحقه اقراها والله، بس شكرا جدا ان انتم خدتوا من وقتكم وبعتوا لنا مسدجز، او حتى بس سمعتونا النهارده على نجومه في ام. كنت معاكم ندى فليفر، ولازم اختم حاليا يعني، ولكن كانت حلقه لذيذه بيكو دايما كالعاده. سيبكم برضو مع حاجه كده غريبه، اول النهارده اغاني غريبه بس معروفه. كنت ندى فليفر معاكم، يومكم جميل.

0: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: والستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
3: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
2: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
3: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
2: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
3: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
2: عشان الوقت بفلوس،
3: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
2: بدأنا الضرب تحت الحزام.
3: الحقيقة بتوجع.
2: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
3: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
2: لأننا مختلفين.
3: مختلفين جدا.
2: بس من غير الاختلاف ده
3: الحياة هتبقى مملة.
2: أنا أحمد الهوان.
3: وأنا يمنع.
2: استنونا
3: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
2: عشان نفهم بعض،
3: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
1: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11 900

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثانية عشرة ظهرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: البنك المركزي يعلن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 27.2% وتسجل 33 مليار و900 مليون دولار خلال 8 أشهر من 2026.
2: مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة في إنشاء مدن الجيل الرابع.
1: الاتحاد الدولي للاتصالات يشيد بالتجربة المصرية في تطوير منظومة اعتماد المدن الذكية والمستدامة.
2: جهاز حماية المستهلك يقرر فرض غرامة من 150 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه لحبس السلع عن التداول.
1: وزير الخارجية يؤكد أن أمن دول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
2: وزير الخارجية يشارك في اجتماع وزراء ومحافظي مجموعة 24 في تايلاند.
1: وزير الخارجية يبحث مع رئيس مجموعة البنك الدولي دعم أولويات مصر الاقتصادية والتنموية.
2: رئيس مجموعة البنك الدولي يشيد بقدرة الاقتصاد المصري على الصمود رغم التحديات العالمية الراهنة.
1: وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكولين لدعم التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية والأشخاص ذوي الإعاقة.
2: صندوق النقد الدولي يتوقع إعادة فتح مضيق هرمز مارس 2027 وعودة حركة الشحن لطبيعتها بحلول أكتوبر المقبل.
1: هيئة الدواء المصرية تؤهل 100 مفتش لتعزيز كفاءة الرقابة الدوائية.
2: وزير السياحة يشارك في الاحتفال بالعيد الوطني لإسبانيا ويؤكد عمق العلاقات بين البلدين.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: 2 و3 من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام والنجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في. تابعونا على tiktok.com/@nujumfm. انتوا مع نجوم الكاسيت على

0: توليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين، كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
4: ايه ده؟
5: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
3: على تردد 11900 رأس.
6: اعمل فولو لنجوم FM على instagram.com/نجوم FM.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم FM.

0: أنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: البنك المركزي يعلن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 27.2% وتسجل 33 مليار و900 مليون دولار خلال 8 اشهر من 2026.
2: وزير المالية يؤكد التطلع لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتشجيع فرص استثمارية جديدة بين الشركات المصرية والأردنية.
1: مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة في إنشاء مدن الجيل الرابع.
2: الاتحاد الدولي للاتصالات يشيد بالتجربة المصرية في تطوير منظومة اعتماد المدن الذكية والمستدامة.
1: جهاز حماية المستهلك يقرر فرض غرامة من 150 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه لحبس السلع عن التداول.
2: وزير الخارجية يؤكد أن أمن دول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
1: وزير الخارجية يشارك في اجتماع وزراء ومحافظي مجموعة 24 في تايلاند.
2: وزير الخارجية يبحث مع رئيس مجموعة البنك الدولي دعم أولويات مصر الاقتصادية والتنموية.
1: رئيس مجموعة البنك الدولي يشيد بقدرة الاقتصاد المصري على الصمود رغم التحديات العالمية الراهنة.
2: وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكولين لدعم التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية والأشخاص ذوي الإعاقة.
1: صندوق النقد الدولي يتوقع إعادة فتح مضيق هرمز مارس 2027 وعودة حركة الشحن لطبيعتها بحلول أكتوبر المقبل.
2: هيئة الدواء المصرية تؤهل 100 مفتش لتعزيز كفاءة الرقابة الدوائية.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم.fm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012 2005 1007.

تابعونا على facebook.com/NogumFM. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثانية ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: المجلس التصديري للصناعات الغذائية يبحث مع وزير التجارة الجيبوتي فتح افاق جديدة للصادرات.
2: مصر تحتل المركز 86 على مستوى العالم والعاشر بإفريقيا في مؤشر الرأسمالية العالمية.
1: وزير المالية يؤكد أن مصر تتصدر إفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2025.
2: البنك المركزي يعلن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 27.2% وتسجل 33.9 مليار دولار خلال 8 أشهر من 2026.
1: وزير الصحة يبحث مع نظير الإندونيسي سبل تعزيز التعاون الصحي ومجالات تطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية.
2: مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة في إنشاء مدن الجيل الرابع.
1: الاتحاد الدولي للاتصالات يشيد بالتجربة المصرية في تطوير منظومة اعتماد المدن الذكية والمستدامة.
2: جهاز حماية المستهلك يقرر فرض غرامة من 150 ألف جنيه إلى 3 ملايين لحبس السلع عن التداول.
1: وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكولين لدعم التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية والأشخاص ذوي الإعاقة.
2: وزير العمل يطلق دليل الإجراءات القياسية للتشغيل بالخارج لتعزيز حماية العمالة المصرية.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثالثة عصرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: مركز الإحصاء يعلن ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 58% خلال يوليو إلى 3,930,000,000 دولار.
2: المجلس التصديري للصناعات الغذائية يبحث مع وزير التجارة الجيبوتي فتح أفاق جديدة للصادرات.
1: وزير النقل يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء محطة الإسكندرية للصب الجاف بميناء المكس.
2: مصر تحتل المركز 86 على مستوى العالم والعاشر بإفريقيا في مؤشر الرأسمالية العالمية.
1: وزير المالية يؤكد أن مصر تتصدر إفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2025.
2: البنك المركزي يعلن ارتفاع تحولات المصريين بالخارج بنسبة 27.2% وتسجل 33.9 مليار دولار خلال 8 أشهر من 2026.
1: وزير الصحة يبحث مع نظير الإندونيسي سبل تعزيز التعاون الصحي ومجالات تطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية.
2: جهاز حماية المستهلك يقرر فرض غرامة من 150,000 جنيه إلى 3 ملايين لحبس السلع عن التداول.
1: وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكولين لدعم التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية والأشخاص ذوي الإعاقة.
2: وزير العمل يطلق دليل الإجراءات القياسية للتشغيل بالخارج لتعزيز حماية العمالة المصرية.
1: الأرصاد تتوقع انخفاض الحرارة 3 درجات بعد غد وأمطار متفاوتة الشدة ورياح مثيرة للرمال والأتربة خلال الأيام المقبلة.
2: انتهى موجز الأخبار. على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فأم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فأم. نجوم فأم على كيفك.
3: عيش الأغاني نجوم فأم على كيفك.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم الاكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض، فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريق تقييم، تحديث، تصنيف.
1: عرفت فاهم.
0: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك، اصل هي في الاخر لعبه الثلاث
3: كروت مع ملك شديد، كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا يا

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الرابعة عصرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس الوزراء يستعرض مقترحات تنمية الصادرات المصرية.
2: وزارة الخارجية تؤكد حرص الجانب السوداني على التعاون لإنهاء إجراءات نقل المتوفين في حادث الخرطوم إلى مصر.
1: وزير الخارجية استعرض في اجتماع وزاري دولي في تايلاند جهود الحكومة المصرية لتعزيز الأمن الغذائي.
2: وزير الخارجية يلتقي رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
1: تراجع أداء مؤشرات البورصة لدى ختام تعاملات اليوم.
2: مجلس الوزراء يعلن غلق باب التسجيل لحضور منتدى مصر 2026 وتسجيل أكثر من 61,300 طلب لحضور الجلسات.
1: وزير الاتصالات يؤكد التوسع في شبكات الجيل الخامس وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات.
2: وزير التربية والتعليم يؤكد أن التعاون مع جهاز مستقبل مصر بالشراكة مع الجانب الإيطالي يسهم في نقل الخبرات الدولية.
1: رئيس جهاز شؤون البيئة يتابع مشروعات رصد التلوث وحماية المحميات الطبيعية والتحول الرقمي.
2: الأهلي يهزم كينشاسا الكونغولي بنتيجة 38-20 ويتأهل إلى نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد رجال.
1: الأرصاد تتوقع انخفاض الحرارة 3 درجات بعد غد وأمطار متفاوتة الشدة ورياح ورمال وأتربة خلال الأيام المقبلة.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك.
3: عيش الأغاني نجوم فهم على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: التكنولوجيا وسيلة لمساعدة الإنسان وتعليمه وتطوير مهاراته، لكن لما تتحول لوسيلة لنشر الكذب والإشاعات تبقى وسيلة دمار وسلاح متوجه لعقلك وروحك، هدفه تدمير مناعتك الوطنية. بإيدك تقدر توقف السلاح ده بوعيك المتبت في بلادك ومؤسستها.
1: معا بالوعي نحميها، مع تحيات المجلس القومي للمرأة.
2: 20 سنة من رامي صبري، يوم 6 نوفمبر نحتفل سوا بمسيرة مليانة أغاني عشنا معاها وذكريات ما تتنسيش. رامي صبري لايف في الأرينا في ليلة استثنائية تستحق تتعاش. 6 نوفمبر الأرينا، طريق العين السخنة، القطامية. التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي. نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
3: ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع، من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: حبايب قلبي، انا توليت ومستنيكم يوم 16/10 في المنارة القاهرة. متحمس جدا اشوفكم ان شاء الله. It's too late.
1: التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الخامسة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس الوزراء يتابع مستجدات جلسة صحة المواطن خلال متابعة تحضيرات منتدى مصر 2026.
2: مدبولي يؤكد الأهمية التي توليها الحكومة لقطاع التصدير باعتباره قاطرة أساسية للنشاط الصناعي والاستثماري.
1: رئيس الوزراء يصدر قرار بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة 4 سنوات.
2: وزارة الخارجية تؤكد حرص الجانب السوداني على التعاون لإنهاء إجراءات نقل المتوفين في حادث الخرطوم إلى مصر.
1: وزير الخارجية استعرض في اجتماع وزاري دولي في تايلاند جهود الحكومة المصرية لتعزيز الأمن الغذائي.
2: وزير الخارجية يلتقي رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
1: تراجع أداء مؤشرات البورصة لدى ختام تعاملات اليوم.
2: وزير الاتصالات يؤكد التوسع في شبكات الجيل الخامس وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات.
1: وزير التربية والتعليم يؤكد أن التعاون مع جهاز مستقبل مصر بالشراكة مع الجانب الإيطالي يسهم في نقل خبرات دولية.
2: وزيرة التنمية المحلية والبيئة ووزير تغير المناخ الأسترالي يبحثان لاستعداد لمؤتمر كوب 31.
1: الأهلي يزم كينشاسا الكونغولي 38-20 ويتأهل لنهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد الرجال.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجومفهم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: يا حبيبتي ذاكري.
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
5: هو بعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين.
5: بعدين.

0: دلوقتي جيب معاكم مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الفل على كل مستمعي نجوم اف ام كلام في الزحمة من الحد للتلات. يارا جندي مروان أدري معاكم على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. يارا اجازة زي ما قلنا النهاردة، او مش اجازة، هي عندها حاجة كده هتبقى معانا ان شاء الله يوم الحد الجاي. انا النهاردة اللي معاكم من 5 لـ 7 معايا صديقي وزميلي العزيز استاذ عبد الله معايا الميكسر. يا عبد الله مساء الفل. واحنا معاكم بقى عندنا شويه اخبار لطيفه وعندنا موضوع هندردش فيه في الساعه الثانيه، وارقامنا 3 8 3 5 0 22 ده رقمنا الارضي و 0 15 5 9 5 5 1006.

0: طول. نزل ابلكيشن كارفور دلوقتي واطلب كارفور ملاب على طول.
1: رقم التسجيل الضريبي 200185128.
2: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16 602 وخلي فالنا دايما خير. فهي في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35 33 44 57.
3: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. وسامعوني
4: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم أفقام. نجوم أفقام على كيفك.
5: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900. نجوم FM TV.
6: تابعونا على tiktok.com/@نجوم FM.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب نسلم على الناس سريعا على واتساب. صباح الفل يا ابو حمزه، صباح الجمال عليك، ده رامي صباح الجمال عامل لنا صوره او عامل لنا صوره حلوه لطيفه. نجوان مساء الفل عليكي، بتقول احنا معاك وترجع يا رب السلامه. يا رب ماما بتسلم عليك، الله يسلمها، سلامي ليكي يا نجوان ولوالدتك. يعني والله ببقى سعيد وانتم بتسمعوا. سيلفيا اين انت، اهلين بيكي، بعد ما تقول لي اهلين بيك اهلين بيكي انت، اين انت مختفيه بقالك فتره. مساء الفل يا مروان، لحد ما يرى ترجع بالسلامه وترجع وليه ترجع تقعد في البيت معززه مكرمه ومش هتحتاج كفه شيء، بهزر هتوحشنا وترجع بالف سلامه. ده نبيل حماد، مساء الفل عليك يا نبيل، مساء الجمال. هي يارا بس عندها شغل النهارده وتبقى معانا لحد ان شاء الله. الرقم الاخر 953، عبد الهادي من الرياض، احلى ابو حمزه في الدنيا حبيبي عبد الهادي، ربنا يخليك. مساء الورد، ده سمير من برايتون، يا سمير بلا مساء الفل، اخبارك ايه؟ وصال مساء الفل، بتقول وير از روري، يرى النهارده عندها حاجه وهتبقى موجوده ان شاء الله لحد الجاي. ياسمين محمد سعد مساء الفل عليك، يا حماده المصري مساء الجمال. في مين تاني؟ بس دي المسجز حتى الان. طيب خلينا نقرا كده ايه شويه اخبار، عندنا اخبار كتير النهارده وعندنا موضوع هندردش معاكم فيه، بس خلينا نشوف ايه خبر كده ايه سريع لطيف. تميم اتحظ المصريين حمزه عبد الكريم يطارد اول اهدافه امام جلاتا سراي. بيساعد حمزه عبد الكريم مهاجم برشلونه عشان يخوض تحدي جديد بقميص الفريق الكتالوني بعد ما انضم لقائمه الفريق اللي بتستعد لمواجهه جلاتا سراي التركي في الجوله الثانيه من مرحله الدوري ببطوله دوري ابطال اوروبا المقرر اقامتها النهارده في اسطنبول. بيعمل حمزه في استغلال السجل المميز للاعبين المصريين امام جلاتا سراي عشان يسيب بصمه مع برشلونه ويسجل اول اهدافه الرسميه بقميص الفريق الكتالوني. حمزه بيتطلع لاستثمار فرصه المشاركه امام جلاتا سراي بعد ما ظهر للمره الثانيه في مواجهة ختافي ضمن منافسات الدوري الأسباني وحصل على 8 دقائق لعب. تمنياتنا بالتوفيق للاعبنا المميز حمزة عبد الكريم ومحترفنا المصري في برشلونة. 015-595-1006 و338-350-022 ده رقمنا الأرضي، ابعتولنا أو كلمونا ونفصل سريع ونرجع لكم سريع.

طيب هو خبر الحقيقة يعني غريب شوية، إيقاف مديرية مدرسة بعد تغيير نتائج الانتخابات الطلاب، انتخابات اتحاد الطلبة يعني في المدرسة لصالح بنتها. وقع غريبة جدا في مديرية مدرسة في ابتدائي أو مدرسة ابتدائي في ولاية كاليفورنيا، اتوقفت عن العمل عشان اتهموها بتغيير نتيجة انتخابات الطلاب عشان بنتها تفوز بمنصب أمين الفصل، رغم أنها جت في المركز الثاني في التصويت. الواقع أثارت جدل كبير بعد ما اتهم المدير أنها تجاهلت نتيجة فرز الأصوات واختارت بنتها بدل الطالبة اللي حصلت على أصوات أكتر. استمر إيقاف المدير لحد يوم 10 أكتوبر لما سمح لها أنها ترجع المدرسة، وقدمت اعتذار للطلاب وأولياء الأمور والمدرسين عن اللي حصل. وهي اسمها كاري، قالت أنها كانت مسؤولة عن المناقشات اللي حصلت بعد فرز أصوات الطلاب واللي انتهت بتغيير نتيجة انتخابات منصبين، وأكدت أنها ملتزمة بتصحيح الوضع في المستقبل. المديرة كمان اعتذرت عن السماح باستمرار الممارسة دي، واعترفت ان طريقة ادارة الانتخابات ما كانتش بتتسم بالشفافية والنزاهة مع الطلاب اللي شاركوا فيها، خصوصا ان تغيير النتائج ادى لفوز بنتها بمنصب رئيسة الصف السادس رغم انها ما جابتش اعلى عدد من الاصوات. يعني بدري قوي الحركة، وبدري قوي على طفلة في ابتدائي. الموضوع ابسط من كده بس ماشي. احسان عبد القدوس مساء الفل، محمد عبد المجيد مساء الفل، اسامه عوض الله مساء الجمال عليك، بيسلم على مساعدة البرنامج. اجازه النهارده يا اسامه. شيري بتقول احلى مساء عليك، عندها اكيد شغل في المخبز. لا لا لا لا، مش المخبز، لا حاجات تانية، بس هتبقى معانا لحد ان شاء الله. احنا لسه معاكم، ابعتوا لنا على 015 595 5006 او كلمونا على 38350 22.

0: تشيه، أنا مريض ربو، ومن أكتر الحاجات اللي بتتعبني الأنفلونزا، عشان كده كل سنة بكون حريص إن الطعم أول لما التطعيم يتوفر.
1: من ساعة ما كنت حامل وأنا مواظبة على التطعيم عشان أحمي نفسي والجنين، والنهاردة أنا لسه مكملة ومصممة إني أحمي أولادي من الإنفلونزا بإن طعامهم كل سنة.
0: أنا أبويا كبير ومريض سكر، وكل سنة بعمل حسابي إن طعامه عشان أحميه من مضاعفات الأنفلونزا الخطيرة على مرضى السكر. استشر طبيبك عن تطعيم الأنفلونزا الموسمية.
1: يجب قراءة النشرة الداخلية قبل الاستخدام. هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم BF0026B9927062026.
2: تخيل إنك بتشتري سبيكة الذهب، ولما تيجي تبيع بيرجع لك كاش باك بيوصل ل50% من المصنعية. مع سويس جولد الكاش باك بتاعك مضمون بنسبة 100%. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
3: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور

طيب نسلم على كذا حد. حماده المصري بيقول شايف بس يا حماده بقى، بس يا بابا بقى، عيب عيب. ياسمين بتقول شغاله تامر عاشور واغنيه علي بابا، او اغنيه علي بابا، علي بابا ولا على بابا، على باب السينما انت كاتباها بابا مبدئيا. يعني ماشي. مساء الخير يا مروان، ده محمد. مساء الفل عليك يا محمد. احسان عبد القدوس سلمنا عليه ونسلم عليه تاني برضو، مساء الفل. طيب مخاوف الإصابة تحاصر محمد صلاح قبل مباراة طرابزون الأوروبية، التساؤلات حول إمكانية مشاركة محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني في مباراة طرابزون سبور التركي مع كوبس الفنلندي المحدد لها بعد بكرة الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي. مباراة طرابزون سبور التركي هتتلعب على احد ملاعب النجيل الصناعي في فنلندا، وده اللي بيهدد مشاركة محمد صلاح وفقا لصحيفة فوتبول ارينا المختصة باخبار الكرة التركية. كشف محلل تركي عن موقف محمد صلاح ونادي طرابزون سبور من المشاركة في المباراة امام الفريق الفنلندي، وقال صلاح سبق لي خوض مباريات على النجيل الصناعي خلال مسيرته، لكن دلوقتي مش بيفضل اللعب على النوع ده من الملاعب، وقال ان اللعيبة كتير مش بتفضل الملعب ده لانهم بيشوفوا انه بيزود فرص اصابتهم. واوضح ان موقف محمد صلاح يتوقف على عدة عوامل ابرزها رغبته في المشاركة، مدى حماسه لخوض المباراة، وتقييم الجهاز الطبي لنادي طرابزون سبور للمخاطر المحتملة. طبعا صلاح ما شاركش مع منتخب مصر في مباراة جنوب السودان واللي كانت في تصفيات كاس امم افريقيا بسبب اقامة المباراة على ملعب النجيل الصناعي او ملاعب الترتان. لسه عندنا اخبار كتيرة، ابعتولنا على 015-595-5005-1006 في الرقم اللي اخره 052. ده محمد ابراهيم بيقول شغل لنا حاجة لحنان. ماشي عبدالله، لو عندنا حاجة لحنان شوف لنا، عشان استاذ محمد ابراهيم عايز يسمع حاجة. طيب كلمونا على 383 5. لسه عندي اخبار وعندنا موضوع لطيف كده هندردش فيه في الساعة التانية، خليكم معنا.

طيب عندنا خبر تاني ليه علاقة بعمر مرموش. عندنا أخبار رياضية كتير النهاردة. النادي توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي كشف على حسابه الرسمي على موقع فيسبوك عن رقم مميز حققه عمر مرموش نجم منتخب مصر خلال مواجهة السبيرز أمام مان يونايتد في الدوري الإنجليزي. المباراة انتهت بتقاسم الفريقين نقاط المباراة، ده بعد ما فشل مان يونايتد في أنه يحافظ على تقدمه حتى نهاية المباراة. مرموش خاض 7 مباريات.

بقميص توتنهام في مختلف المسابقات من اول ما الموسم ابتدى بدون ما يسجل او يصنع اي هدف، لكن تفضل سرعته وقدرته البدنيه من ابرز العناصر اللي بيسعى الفريق اللندني للاستفاده منها خلال المنافسات المقبله. شيء بالشيء اوسكار عبد الله زميلي وصديقي بيشجع مان يونايتد مع انه زملكاوي، مش عارف ليه، غريبه يعني، نادرا ما تلاقي حد بيشجع مان يونايتد وزملكاوي، عاده الزملكاوي بيشجعوا الارسنال بس. تمام، طيب 015 5955 1006. محمد ابراهيم، انت كنت طالب حاجه الحنان، عبد الله اللي قالك حاجه الحنان، يعني نتمنى انها تعجبك. لو انا عارف اللي هي المطربه بتاعت زمان حنان، الا لو في حد تاني انا ما اعرفش، بس يعني هي دي اللي احنا استنتجناه. فهنرجع لكم على طول بعد الفاصل.

0: إمتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الأفضل من تحديد الوقت المناسب إنك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصاً إن حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم إنك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. أما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا إنك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الأقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن 40، وإحنا في بهية مستنينك بأحد الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير، فهي في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
2: لو لسه بتسألوا، أيوة شاكيرا جاية مصر. فينتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم اف ام والنايل اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
4: ايه ده؟
5: لا ما تبصريش، أنا سايق بالظبط
3: على تردد 11900 رأس.
6: اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com/نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السادسة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: غارات جوية تستهدف شركة النفط اليمنية في العاصمة صنعاء.
2: وزير الخارجية يبحث مع مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة التعاون في بين البرنامج والحكومة والقطاع الخاص بعدة مجالات.
1: وزير التخطيط يتابع مع نائب رئيس مجموعة البنك الدولي التعاون المشترك بين الجانبين.
2: وزير الكهرباء يؤكد تدشين خط الربط الكهربائي مع السعودية خلال أسابيع.
1: رئيس الوزراء يتابع مستجدات جلسة صحة المواطن خلال متابعة تحضيرات منتدى مصر 2026.
2: مدبولي يؤكد الأهمية التي توليها الحكومة لقطاع التصدير باعتباره قطرة أساسية للنشاط الصناعي والاستثماري.
1: وزير الاتصالات يؤكد التوسع في شبكات الجيل الخامس وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات.
2: بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة وهيئة سلامة الغذاء لتعزيز سلامة المكملات الغذائية بالمنشآت الرياضية.
1: وزيرة التنمية المحلية والبيئة ووزير تغير المناخ الأسترالية بحثا عن استعداد لمؤتمر كوب 31.
2: الطقس غدا حار نهارا مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 32 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب احنا ابتدينا معاكم الساعة التانية، لسه معاكم مروان أدري ويارا جندي، بس يارا النهاردة عندها حاجة كده فان شاء الله هتبقى موجودة معنا يوم الحد بعد في الشوط التاني او في الساعة التانية حصل تبديلات. بقى معايا زميلي وصديقي العزيز استاذ ميدو احمد حسام، هو اللي قاعد معايا على الميكسر. مساء الفل عليك يا ميدو. مساء الفل والياسمين. يا مروان، يارا فين؟ انا لسه داخل والله، لسه بقول يارا تمام، عندها بس حاجه النهارده وهتبقى موجوده يوم الحد ان شاء الله. نجوان بتقول انا بشجع مانشستر يونايتد وزملكاويه، لسه عشان بس مش عارف ميدو كان بيسمعنا ولا لا. عبد الله زميلنا برضو، ميدو زملكاوي برضو، زملكاوي بيشجع مان يونايتد، قلت له عاده الزملكاويه بيشجعوا ارسنال فكانت غريبه شويه بس ماشي. ونجوان كمان اهي. الاستوديو النهارده عامل شبه كوبايه الشاي من غير سكر، ده مين بقى؟ مين السكر؟ مش باين. ماشي هنعرف. مش دي ده الرقم الاخر 715. ماشي. مساء الخير يا مروان، ازيك؟ هو ليه دايما يارا اللي بتاخد اجازه وانت مش بتاخد اجازه؟ عموما خلي بالك من الاستوديو لحد ما المديره ترجع. دكتوره وفاء شلش، ماشي يا دكتور، هي بقى كده اوكي. الرقم اللي اخره 951 باعت نقطة او باعت نقطة لانه مش كاتب اسم حتى. ماشي. طيب عندنا موضوع كده هندردش فيه، فخلينا نطلع. ابعتولنا على 015-595-1006 او كلمونا على 3835-022. نطلع سريعا فاصل كده ونرجع بقى ايه ندردش في الموضوع.

0: طول. نزل ابلكيشن كارفور دلوقتي واطلب كارفور من الاب على طول.
1: رقم التسجيل الضريبي 200-185-128.
2: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. فهي في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 353-344-57.
3: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور، ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم أفام الراعي الإذاعي الرسمي.

0: نجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 راس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: هو موضوع قد يبدو غريب حبتين، بس لما تفكروا فيه تلاقيه منطقي. اخر مرة فرحت انك فشلت ليه بقى؟ لان ساعات الواحد لما بيفشل بيبقى ده حافز ليه او علامة ليه انه ما كانش نافع في الحاجة دي، او الحاجة دي ما كانتش في صالحه، او الحاجة دي ما كانتش في مصلحته، فعشان كده فشلت باظت او هو فشل فيها. فالحياة او ربنا او الاقدار هتوجهك في اتجاه تاني. فايه بقى الحاجة؟ شغل، علاقة ما، تحول جذري في حياتك، سفر معين، جوازة معينة، ايا كان ايه. فايه الحاجة اللي انت فرحت ان انت بعد فترة؟ طبعا محدش اكيد لحظة الفشل او في وقت الفشل محدش بيبقى فرحان ومبسوط وشايف ما وراء الفشل انه الحمد لله وقدر الله ما شاء فعل ولعله خير والحاجات دي، لا بيبقى بتضايق، ده طبيعي. بس خلينا نقول احنا ليه بنسأل. النهاردة 13 اكتوبر ده اليوم العالمي للفشل، International Day of Failure. الحكاية بدأت سنة 2010 في فنلندا لما مجموعة من الطلبة من جامعة ألتو قرروا يعملوا يوم مخصوص للكلام عن الفشل. الطلبة لاحظوا ان الخوف من الفشل ممكن يمنع ناس كتيرة من تجربة افكار جديدة او بدء مشروعات، وان الناس بتحب تحكي عن نجاحاتها، لكن قليل لما حد يحكي عن الحاجات اللي ما جابتش نتيجة او فشل فيها. قرروا يعملوا يوم 13 اكتوبر مناسبة بيتكلم فيها الناس عن تجاربهم اللي فشلت بدل ما يفضلوا مكسوفين منها. مع الوقت المبادرة انتشرت خارج فنلندا وبقى اليوم معروف باسم اليوم العالمي للفشل، وده احتفال غير رسمي، مش يوم عالمي تابع للأمم المتحدة، ده حاجة غير رسمية. يعني احنا بقى النهاردة بنتكلم على الفشل باعتباره خطوة ضرورية. كل بقى الكلام اللي احنا كنا بنسمعه حتى واحنا صغيرين بقى، اللي هي لما تقع تقوم تنفض هدومك وتكمل، والفشل اول طريق النجاح، وكل الاقوال المأثورة والامثلة الشعبية والغير شعبية اللي بتتكلم عن الموضوع ده. بس هو فعلا اما تفكروا فيها تلاقي انها حقيقة. انا ما كنتش اعرف انه الشارع ده مش هينفع امشي فيه غير لو كنت مشيت فيه مرة واتكعبلت فيه، او العربية باظت فيه عشان فيه طريق مكسر، او ف كلمونا او ابعتوا لنا على 015-595-5006 ايه اكتر حاجة فرحت، او ايه اكتر موقف انت اتحطيت فيه وفشلت وفرحت بعديها. مش لازم بعديها عشان الناس بتاخدش الكلام حرفيا، بعديها بفترة او بعديها بمرحلة حسيت انه الحقيقة الفشل ده انا فرحت ان انا فشلت، عشان عرفت ان انا ما كانش لازم اخد الخطوة دي، او ما كانش لازم اعمل ده، او ما كانش لازم اسافر هنا او اشتغل هنا، او ابعتوا لنا، خلونا نسمع ارائكم كده على 015-595-5006.

0: أتشي. أنا مريض ربو، ومن أكتر الحاجات اللي بتتعبني الأنفلونزا، عشان كده كل سنة بكون حريص إن الطعم أول لما التطعيم يتوفر.
1: من ساعة ما كنت حامل وأنا مواظبة على التطعيم عشان أحمي نفسي والجنين، والنهاردة أنا لسه مكملة ومصممة أني أحمي أولادي من الإنفلونزا بإن طعامهم كل سنة.
0: أنا أبويا كبير ومريض سكر، وكل سنة بعمل حسابي إن طعامه عشان أحميه من مضاعفات الأنفلونزا الخطيرة على مرضى السكر. استشر طبيبك عن تطعيم الأنفلونزا الموسمية.
1: يجب قراءة النشرة الداخلية قبل الاستخدام. هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم BF0026B9927-06226.
2: اسمع من العيار السويسري، لما يبقى عندك دهب ترجع له دي راحة ما تتقدرش، بس تخيل لو ما عندكش، يبقى لازم تروح سويس جولد وتفكر وتبدأ تحوش وما تضيعش على نفسك أمان الدهب. سويس جولد، الدهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
3: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
4: 20 سنة من رامي صبري. يوم 6 نوفمبر نحتفل سوا بمسيرة مليانة أغاني عشنا معاها وذكريات ما تتنسيش. أنا تعبان مش مرتاح زي زمان. رامي صبري لايف في الأرينا في ليلة استثنائية تستحق تتعاش. 6 نوفمبر الأرينا، طريق العين السخنة، القطامية. التذاكر متاحة من خلال تيكت مارشي. نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
5: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012 2005

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام. هو نجوم اف ام تي في.
1: طيب احنا كنا بنسأل سؤال كده، امتى اخر مرة حسيت بالسعادة او فرحت انك فشلت في حاجة عشان بينت لك حاجات تانية كتير، وقلنا ايه سبب انه النهاردة اليوم العالمي للفشل، هو طبعا مناسبة غير رسمية برضو عشان نبقى بنتكلم صح يعني. مساء الانوار عليك يا مروان، النهاردة حاسك مبسوط زي اليوم الفري بتاع الدايت. سلامي ليارا وقول لها مروان ده حبيب الملايين، ده عمر العسيلي. يا عمر ربنا يخليك، تسلم وهنوصل

سلق، وهو ده اكبر دليل على اللي احنا بنقوله، انه حاجه بتحس انها تتضايق وقتها لما تفشل فيها او الدنيا ما تمشيش حلو، وبعد كده تكتشف انه لعله خير زي ما بنقول دايما. في مساء الخير، بمناسبه اليوم العالمي للفشل ده سيد يا ابو سيد، ماشي طب احكي لنا حاجه، قول لنا حاجه. الرقم الاخر 388. دكتوره وفاء شلش بتقول: جيلنا كان بيتعلم بالنصيحة أكتر من التجربة والفشل، موضوع التجربة ده كان على قد برنامج كمبيوتر أو طبخة باظت، وده جنبنا خسائر كتير. أما جين زي كل خبراتهم أو أغلبها بتيجي بالفشل والتجربة، بس في حاجات توجع زي الدراسة والعلاقات الإنسانية، مش كل حاجة نتعلمها بالتجربة، أحيانا سماع النصيحة بيوفر سنين ضوئية، بس المهم النصيحة من مين. متفق معك تماما يا دكتور وفاء، تماما. للأسف الأجيال الجديدة أغلبها فعلا ما بيسمش، مش ما بيسمعوش، بيبقوا حابين يخوضوا تجربة، يعني زي ما بنقول كده إيه، صدرهم مفتوح قوي، ولا إحنا نجرب ونشوف ونعمل، ومين قال اللي أنتوا بتقولوه ده حقيقي. بس يعني لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع. كل سنة وأنتم طيبين. بالمناسبة العظيمة دي محمد من جدة، مساء الفل عليك يا محمد، ده حقيقي برضو. أسرع في ده الرقم اللي آخره 654. مش هي بعت صور او هو بعت صور، بس انا مش عارف مين. عبده الرقم الاخره 728. اليوم اللي هتمسي عليا فيه يوم سعيد، ولو ما مسيتش هيبقى يوم مش حلو. لا يا عبده ازاي، ما نقدرش. مساء الفل عليك. في كمان احلى مساء عليكم، مساء الجمال عليك. حمد المصري بيقول: خلي بالك من السود يا ابني. بقى اقعد بقى حماده، بقى زهقتنا حماده. همة تيمو، مساء الفل، مساء الخير يا مروان. كنت اللي حصل معايا، كنت مقدمة في شركة وكان نفسي اشتغل فيها قوي، المهم اترفضت بدون سبب، واكتشفت انها شركة غسيل اموال. تمام، يعني برضو مثال واضح وصريح يا همة على موضوع النهاردة. طيب ابعتوا لنا، عشان وقتنا مش باقي فيه كتير، ابعتوا لنا قولوا لنا ايه الحاجة او الوقت اللي انت حسيت فيه ان انت لما فشلت بعديها حسيت براحة او حسيت بسعادة، ان الفشل ده كان علامة لشيء ما كانش حلو كان ممكن يحصل لك او ممكن تمر بيه. ابعتولنا على 015 595 5006.

طيب لسه بنسألكم وإيه الحاجة اللي فشلت فيها وحسيت براحة أو حسيت بسعادة بعديها لما عرفت إن الحاجة دي كان يعني مقدر ليك إن أنت ما تمرش بيها أو تعدي بيها أو ربنا نجدك منها أو أو أو. طيب كل حاجة وحشة بتحصل في حياة الإنسان زي طب خلينا نقرا هي فتحت من النص ماشي. ازيك يا مروان، انا فشلت قبل كده اني اخس لوحدي مع اني ما كنتش تخينه قوي بس كان في تارجت في دماغي. بعد ما رحت الجيم وخسيت واخدت فيدباك وخبره حلوه جدا قعدت بعدها تخنت تاني وحاليا استفدت من الفشل وبخس لوحدي وعملت جيم في البيت. دي هبه الدهيبي، برافو يا هبه. تمام. حماده المصري بيقول اشخاص كمان خسرتها مكسب خسارتها

مكسب بتكتشف ده مع الوقت يا مروان. متفق معاك تماما يا حماده، فعلا ده حقيقي. الرقم اللي اخره 643 ده ابراهيم بيقول: مساء الخير يا استاذ مروان، كان صديقي ابو بكر راكب معاه العربيه، بسببه بعتها ومش عارف اجيب غيرها، وصديقي احمد مرعي قال لي ما تزعلش هتجيب غيرها، وانا انتظر ان انا اجيب العربيه ان شاء الله. ربنا يوفقك ويكرمك ويوسع عليك وتجيب العربيه اللي انت عايزها. مصطفى عادل مساء الفل بيقول: كل حاجة وحشة بتحصل في حياة الإنسان وبيكون شايف الدنيا سودة قدامه، بيكتشف دايما إن الحمد لله إن ده حصل عشان ربنا دايما بيعوض بالأحسن، والوحش اللي بيحصل بيكون السبب بس. ده مصطفى عادل. طيب الخلاصة بقى عشان وقتنا يعني خلاص في قارب على الانتهاء. إحنا لما بنتكلم على فكرة إن إحنا بنخوض تجربة ما وبنفشل فيها، طبيعي ان احنا نحس بالزعل، طبيعي ان احنا نتضايق، بس لازم بيبقى في لحظه حتى ولو بعديها بفتره بيبقى في لحظه كده ايه، نراجع نفسنا ونبص نظره ابعد سنه من اللي احنا كنا فيها. هو فعلا انا لو كنت اشتغلت في الشركه الفلانيه والشركه دي اكتشفت بعد ما انا اتضايقت ان انا ما اشتغلتش فيها او اترفضت في الانترفيو او وبعديها بفتره اسمع او اقرا ان الشركه دي اتقفلت او فشلت او حصل مشكله فيها كبيره، فاكتشف انه فعلا ربنا كان رايد لي حاجة او القدر كان شايل لي حاجة احسن. نفس الكلام ينطبق على كل حاجة. فدايما نخلي مش غلط ان الواحد يتضايق، ومش غلط ان الواحد يحس انه مش ما كانش ده اللي يتمناه. انا كان نفسي اركب العربية دي وكان نفسي اسافر البلد دي، بس يمكن ربنا اراد ان انا ما سافرش عشان حاجة، ربنا نجاني من حاجة او ربنا شايل لي حاجة تانية احسن. هو كلام قد يبدو في يعني بنسمعه كتير وبيتقال كتير وبنقراه كتير، بس هو حقيقي فعلا. الفشل ساعات او اغلب الوقت او 90%، انا من وجهة نظري البسيطة يعني ان الفشل 90% من الوقت بيقود لفكر مختلف او نظرة مختلفة للحاجة اللي احنا فشلنا فيها. فما نزعلش، نزعل وقتها، ده شعور انساني بني ادميني جدا ما فيهوش حاجة، لكن الابعد من كده هيبان. فيعني ما نخليش الزعل يسيطر علينا والغضب ان احنا ما عرفناش نعمل الحاجه دي او ما توفقناش فيها تسيطر علينا، لانه في الاخر ربنا ليه اراده تانية وليه حكمه تانية. طيب عموما احنا وقتنا انتهى. كان معاكم النهارده مروان قدري، يارا جندي هتبقى موجوده ان شاء الله يوم الحد الجاي. كان معايا النهارده زميلي وصديقي العزيز ميدو على الميكسر، وقبليه عبد الله. تسلموا رجاله حقيقه، لطاف هما الاثنين جدا بغض النظر عن زملكاويتهم، لكن هما حبايبي يعني. بكره ان شاء الله هيبقى معاكم محمد منير ودينا بهجت، و معاك في السكه ودقيقه تبقى معاكم جان عبد الله، حلقه جديده من اجمل 7. يوم جميل عليكم ان شاء الله.

0: اختياراتك النهاردة بتكسبك مميزات لبكرة، وكل خطوة بتاخدها بتفتح لك فرص جديدة، وفي كل مرة بتختار منتج أو خدمة من مجموعة شركات كي بي ام بتكسب نقط على أبليكيشن كي بي ام بلس، تقدر تستبدلها من منتجات وخدمات كي بي ام أو في احتياجاتك اليومية، إلكترونيات، معامل تحاليل، صيدليات، ملابس، وحتى السوبر ماركت. نزل أبليكيشن كي بي ام بلس دلوقتي واضمن لنفسك قيمة أكبر لبكرة مع أبليكيشن كي بي ام بلس. اختياراتك هتكسبك. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 421-571-727.
1: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي. اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
2: حبايب قلبي، أنا توليت ومستنيكم يوم 16-10 في المنارة القاهرة. متحمس جدا أشوفكم إن شاء الله.
3: التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي نجوم فام الراعي الإذاعي الرسمي.
4: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل لنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
5: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
6: خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: 7 مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: قائد القوات الجوية يؤكد الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ المهام المختلفة بكفاءة من أجل حماية سماء الوطن.
2: رئيس الوزراء يستعرض محاور النقاش المقترحة خلال جلستي التعليم والثقافة في إطار التحضيرات لمنتدى مصر 2026.
1: وزير الخارجية يبحث مع مدير برنامج الإنماء للأمم المتحدة التعاون بين البرنامج والحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ عدة مجالات.
2: وزير التخطيط يؤكد أن أداء الاقتصاد المصري يشهد تحسناً إيجابياً ملموساً في معدلات النمو.
1: وزير الكهرباء يؤكد تدشين خط الربط الكهربائي مع السعودية خلال أسابيع.
2: رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس يشهد وضع حجر أساس مصنع كوري للملابس الرياضية باستثمارات 30 مليون دولار.
1: وزير العمل يترأس أول اجتماع للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بتشكيله الجديد ويناقش تعديلات قانون المنظمات النقابية.
2: وزير التعليم العالي يؤكد أهمية نقل الخبرات المكتسبة من التدريب باليابان إلى المؤسسات المصرية لتعزيز البحث العلمي والابتكار.
1: بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة وهيئة سلامة الغذاء لتعزيز سلامة المكملات الغذائية بالمنشآت الرياضية.
2: الطقس غدا حار نهارا مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 32 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

تأتي جمعاتكم مع أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

حلقة جديدة من أجمد سبعة الساعة 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تحياتي كل ضمونا من جديد وكل اللي بيحبوا المزيكا وبيتابعونا كل يوم على الهواء من 7 ل 8. هيكون معانا النهارده لسه مكملين في السباق في السبع اغنيات والمنافسة على المراكز السبعة فقرة 3-1. بنحب نعرف اخباركم ومشاركاتكم من خلال الواتساب على 0155951006 ورقم التليفون 38350220. عشان كان في ناس كتير بتسأل على رقم التليفون امبارح 38350220. شاركوا اختاروا شجعوا اغنية بتحبوها وابعتوا اسماءكم مهمة جدا جدا وانتوا بتبعتونا على الواتساب. هنبدأ برقم 7 يا مسكرة النهاردة لعساف وسنت لبونت. اسمعها وراجعين.

يلا بما احلاها المسكرة في المركز السابع معانا النهارده وبنكمل ومجموعة من المسجز اللي جات لنا من اصدقائنا ممكن اغنية شفت كلام مشاركة معانا في السباق، فبنعتبر اي المسج زي دي يعني انها فوت الاغنية. في كمان فوت لاغنية تامر حسني مش مشاركة معانا الاغنية خلاص ما بقتش موجودة، وفي ابعت اهداء لاختي سلمى وببارك لها على خطبتها، والمسج من مين اختيار لولا البنات، والمسج من غير امضاء. بنكمل بنوصل لأنا الخسارة لرحمة محسن معانا النهاردة في المركز السادس.

0: اسمع من العيار السويسري. عايز تعرف ان السبيكة مضمونة؟ سويس جولد هيقولك. بص على ختم الجودة، الغلاف، وعدد الجرامات. لازم تلاقي العيار مكتوب 4 تسعات وعلامة الدمغة واضحة. وما تنساش تشتري بس من مكان موثوق ومع شهادة معتمدة زي الايزو. اشتري من فروعنا او اونلاين. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن 40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. بتأجليش الكشف واحجزي دلوقتي. اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57. See you.

0: أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: مجموعة من المسجز فوت للولا البنات جايلنا وبرضو مسج من غير امضاء، وفي فقرة 3-1 النهاردة مطلوبة مننا لتامر حسني، وروبي مطلوبة مننا برضو فقرة 3-1. رامي كان موجود معنا امبارح فمش هيشارك اكيد معنا النهاردة، ودايما زي ما انتوا عارفين نجم فقرة 3-1 هو نجم مش مشارك معنا او نجم ملوش اغنية بتنافس في ضمن السبع اغنيات الموجودين معنا في السباق. بنكمل بنوصل لرقم 5 من غير كلام ليت وليت، نسمعها مع بعض وفي انتظار تختاروا معانا اخر كلام. ابعتوا كده اختياراتكم لنجم اليوم اللي انتوا حابين تسمعوا له اغنيات اللي جايه على بالكم. ما تنسوش تبعتوا اسماء 3 اغنيات برضو اللي بتحبوهم من خلال الواتساب.

مفوت لمسكرة من جديد واختيار لحمائي فقرة 3-1. الاختيار ده بينضم لينا جديد، وانتوا تبعتوا اسم النجم، ابعتوا اسماء الاغنيات، ما تنسوش شاركوا معنا وابعتوا لنا على الواتساب على 015-595-1006. كمان ممكن تكلمونا على 388-350-22. دايما بنطلب منكم اكيد ان انتوا لو في اغنية برضو جديدة سمعتوها على نجوم اف ام ان انتوا تشاركوا معنا وتبعتوا لنا اسمها، مهم جدا عشان تنضم معنا في السباق. بنسمع ولاد الحلال رقم

نادر حلال في المركز الرابع لتامر عاشور. والأغنية النهاردة طبعا بخلاف قيمة الأغنية إن هي قيمة فنية وحاجة بتمتعنا وحاجة للترفيه وحاجة ثقافة وفن مهم جدا، إلى إن الأغنية أصبح لها بقت زيها زي يعني لها زي اللي عنده أصول، مالك الأغنية أو صاحب الأغنية بتبقى بتعتبر بالنسبة له ليها أصل، زي اللي عم يكون عنده بيت بيستثمره أو سهم في بورصة أو أي حاجة، فهي بقى ليها كمان أصول استثمارية، لأن بقى في مواقع دلوقتي على الإنترنت لمالكي الأعمال الفنية ومالكي الأغنيات إن هم لو حطوا الأغنيات دي أو لو باعوا حقوق استخدام الأغنيات دي على المنصات معينة بيتم استثمار بقى الأغنية دي وبتجيب عائد وبتجيب إيرادات لصاحب العمل، زي بالظبط كده اللي عنده بيت وبيدي حق إيجار البيت دوت أو بيأجره لحد المدة معينة فبيدخله دخل شهري ثابت. نفس الحكاية بقت الأغنية هي عبارة عن أصل استثماري بيباع حقوق استخدام الأغنية دي لفترة معينة لمواقع معينة على منصات معينة لاستخدامها لفترات معينة وبيدخل دخل لصاحب ملكية هذا العمل الفني، سواء بقى كانت شركات الإنتاج، سواء كان هو المطرب، سواء كان من كان صاحب العمل. وطبعا أصبح الموضوع دلوقتي مهم جدا ومنتشر في العالم، وبقت منطقة الشرق الأوسط من أهم المناطق اللي فيها نسبة عالية جدا من الإنتاج الفني ومن استخدام أصول الأغنية في الاستثمارات على المنصات دي وعلى المواقع دي. والسنة دي حقق الموضوع دوت نسبة ارتفاع في الاستثمارات في مجال الموسيقى وأصول الأغنيات أكتر من 15% تم يعني زيادة في تحقيق أرباح الأعمال الفنية، وأصبحت منطقة الشرق الأوسط ليها المركز الثاني عالميا في هذا النوع من أنواع الاستثمار. قد إيه إحنا الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط هي مهمة؟ طبعا معروف طبعا كموقعها الاستراتيجي وكمهمة لأسباب كتيرة جدا جدا، لكن كمان أهميتها في المجال الفني برضو كبير جدا. ومن ضمن المجالات الفنية بخلاف السينما والمسرح والثقافات والأدب وحاجات كتير، الموسيقى من المجالات الفنية الهامة جدا جدا في منطقة الشرق الأوسط. ونجوم الموسيقى اللامعين كلهم من معظمهم من هذه المنطقة، وكتير قوي من نجوم الدول اللي حوالين الشرق الأوسط بيجوا منطقة الشرق الأوسط علشان يتعاونوا مع غيرهم من صناع الأعمال الفنية، سواء كان مؤلفين، ملحنين، موزعين، مطربين، دوات معينة بتتعمل، فيتشرز معينة بتتعمل، وإنتاجات. هي منطقة طبعا منطقة غنية بإنتاجاتها الموسيقية اللي ليها أهمية وليها وضعها وليها خبرتها في عالم الموسيقى على المستوى العالمي، بتحتل المركز الثاني زي ما قلنا على المستوى العالمي. موسيقى فن وصناعة زي ما كتير قوي من الصناعات، هي صناعة هامة جدا جدا جدا، ليها وضع هام وليها دخل هام وشريحة كبيرة جدا من العاملين في هذا المجال بيكون مصدرهم الرئيسي هو العمل في مجال الموسيقى والدخل اللي بدخلوا أصول الأغنيات والأعمال الموسيقية ليهم. فبنكمل بقى وبنبدأ فقرتنا، فقرة 3-1 النهار ده في أجمد 7 الساعة 7 لحمائي زي ما طلبتوا مننا، وبيقولوا لك ايه أول أغنية مطلوبة، فكروا في أغنيتين تانيين وتحبوهم لحمائي، شاركوا معنا وبعتوا لنا أسماء الأغنيات على 015-595-1006.

0: اسمع من العيار السويسري، كل مرة تقول مش وقته، هستنى لما المبلغ يكبر، وتعدي شهور، لكن الحقيقة اللي يبدأ خطوة بخطوة دايماً سابق. مع سويس جولد سبيكة ربع جرام هي أول خطوة، واللي يبدأ النهاردة بكرة بيشوف الفرق. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. بتأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
2: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راديو.

0: la youtube.com/ethnobumfm.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: حمائي هو نجم فقرة 3-1 النهاردة، والأغنية التانية هي أنا قوت عيني. فكروا معنا بقى في تالت أغنية معانا، شاركوا الاختيارات المطلوبة مننا. حاجة مستخبية، قالولك ايه، ودول أسماء الأغنيات المقترحة. أنا قوت عيني هتكون موجودة معانا دلوقتي، وفي كمان قالوا عنك. زي ما انتوا عايزين، لسه في شويه وقت تختاروا معانا اغنيات، لان معظم بقى الرسائل طالبه اسم النجم من غير تحديد لاغنيه معينه. ايه الاغنيه الثالثه بقى اللي جايه على بالكم دلوقتي حالا، اللي حابينها بتحبوها قوي اللي حمائي؟ شاركوا معانا وبعتوا لنا على 0155955106.

ألو عنك. دي الأغنية الثالثة والأخيرة لحماقي فقرة 3-1. النهاردة بنرجع تاني للسباق وفاضل معانا رقم 3 و2 و1. عبد الله أحمد تحياتي، شكرا على المشاركة، وكان بعد يختار معانا كذا حاجة، ومن الأغنيات اللي كان بيختارها بقى أول ليلة وأن الأوان ونويها، من الحاجات اللي خطيرة جدا أكيد كلنا بنحبها في بدايات حمائي. كان في كذا اختيار برضو من مسي على المنار. بشكرك على مشاركتك معانا، وبعتلك الاغنية اللي انت طلبتيها، وفوت لولا البنات اللي عمرو دياب طبعا مشاركة معانا. بنسمع شفت كلام رقم 3 ورجعت.

0: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الأربعين، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. متأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 353-44-57.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: وحتى نسمع ايه؟
1: نجوم اف ام تي في.

0: تابعونا على x.com/nujumfm. أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: من بداية الحلقة النهاردة كان معايا رقم سبعة سانت لوفانت ومحمد عساف مسكرة. ستة رحمة محسن أنا الخسارة.
2: أنا الخسارة اللي انت بكرة تقدرها ودي الحكاية اللي انت صعب تكررها.
1: خمسة تو ليت من غير كلام. أربعة تامر عاشور ولاد الحلال. مروان بابلو ليجاسي شفت كلام. اثنين عمرو دياب لولا البنات.

0: سبعة مع جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: هقول لكم باي باي دلوقتي، اشوفكم بكرة ان شاء الله على خير في حلقة جديدة، ترتيب جديد للأغنيات السبعة اللي بيتنافسوا معانا كل يوم على الهوا. واكيد هسيبكم مع أغنية المركز الاول وهي خاين رقم واحد النهاردة لشيرين. دقيقة هيكون موجود معاكم احمد مراد وحلقة جديدة من التوليفة، واشوفكم ان شاء الله على خير. كنت معاكم جيهان عبدالله.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثامنة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: قائد القوات الجوية يؤكد الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ المهام المختلفة بكفاءة من أجل حماية سماء الوطن.
2: رئيس الوزراء يستعرض محاور النقاش المقترحة خلال جلستي التعليم والثقافة في إطار التحضيرات لمنتدى مصر 2026.
1: وزير الخارجية التقى الرئيس التنفيذي لإحدى أكبر الشركات التايلاندية العاملة بمجال البتروكيماويات في مصر.
2: مجلس الوزراء السعودي يؤكد أن الحوثيين سيواجهون عواقب اعتداءاتهم على مطارات المملكة والحرمين وقاصديهما.
1: رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس يشهد وضع حجر أساس مصنع كوري للملابس الرياضية باستثمارات 30 مليون دولار.
2: وزير العمل يترأس أول اجتماع للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بتشكيله الجديد ويناقش تعديلات قانون المنظمات النقابية.
1: وزير التعليم العالي يؤكد أهمية نقل الخبرات المكتسبة من التدريب باليابان إلى المؤسسات المصرية لتعزيز البحث العلمي والابتكار.
2: البنك الأهلي يفوز على طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون مقابل، وبترول أسيوط يهزم أبو قير للأسمدة بهدفين مقابل هدف في الدوري الممتاز.
1: الزمالك يهزم بترو أتلتيكو الأنجولي 35-21 وتأهل مواجهة الأهلي بنهائي أفريقيا لليد.
2: الطقس غدا حار نهارا مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء، والعظمى في القاهرة 32 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جيب معادكم مع التوليفة مع أحمد مراد برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الفل، ازيك؟ وحشتوني جدا جدا. انا اسمي احمد مراد وده برنامج التوليفة على نجوم اف ام، وده الموسم السادس لي، واللي بنعمل فيه فورمولا كده ان احنا من كلمة التوليفة كأننا عطارين، يعني بنفك التركيبة، يعني بنمسك المشكلة ونفكها او الظاهرة او الفكرة نفكها بقى عن طريق الكتاب، ندور على كتاب نقراه فنفك الموضوع، نستعرضه عن طريق فيلم، بنستخدم الفن والكتب عشان نفك شفرة الغموض اللي موجود في حياتنا بطريقة ناس كتير بتغفل عن ان الحل الوحيد ليها هو القراية. فبنحاول ان احنا نساعد الناس بنعمل ترشيحات للكتب ريكومنديشنز اسبوعية، وبنقول فيها كتابين او ثلاثة، وبنحاول نفتح معاكم مجالات تخليكم بعد الحلقة تروحوا تفكروا تقروا كتاب او تخافوا وتجروا او يحصل لكم اي نوع من انواع التغيير في الحياة الايجابي، ما يبقاش مجرد تغيير شيء يعني بيخوف بس وخلاص. بس الحلقة دي بصراحة هي حلقة معمولة عشان نفكر تاني في حاجة كبيرة بدأت تقرب مننا جدا، والعالم بدأ يدي ريد فلاج ويدي ألارم ويقول يا جماعة في حاجة غلط بتحصل. وإحنا على مستوى العالم، إحنا مش في أول العالم طبعا، ولكننا مش في آخر العالم، إحنا في النص، في منطقة كتر خير الدنيا إن إحنا وصلنا لها، لأنه إحنا تعرضنا لزلازل سياسية وحروب وربيع عربي بهدلة كتير قوي. ما فيش اي على فكرة دولة على مستوى العالم اوروبية حتى، ومهما كان عندها من قوة وجيش وبتاع، تقدر تتحمل ابدا اللي تحملنا في الفترة اللي فاتت. ولكن يمكن ساعات بيبقى القدرة النووية والحروب اللي احنا عارفينها، اللي هي كلمة حرب اللي احنا فاهمينها، ما رصاصة ضرب نار ميت دم، يعني مثالي ان كل ده في الاخر ممكن نبقى فاهمينه، لكن الاصعب هو شيء قادم كبير جدا جدا احنا مش قادرين نفهمه لغاية النهاردة، وهو حاجة عمالة تتضخم زي بالظبط كده ما بنشوف في فيلم خيال علمي، مادة كده خضرة عمالة تكبر ومش عارفين هتروح لفين، بعدين تملى المدينة كلها، وبعدين تسيطر كده ويطلع لها دراعات وبتاع، احنا مش قادرين نتكلم. خلونا نستعمل الرواية والقصة عشان نفهم الناس احنا بنتكلم فيه. تعالوا احكي لكم على قصة هتعجبكم جدا. دلوقتي لو حد جه من المريخ بص كده من بعيد وشاف البشر وشافني انا شخصيا وانا قاعد في البيت مربي كلب، اوكي، هيبص كده ويقول له انت حلل بالظبط انت شايف ايه، والراجل طبعا ما عندوش اي خلفيه ايه ده اصلا، فهيبص كده يقول في كائن اقرع قاعد في البيت لابس تيشرت اسود وبنطلون بيجامه وبالشبشب ومعاه كلب صغير مشعر، بيعمل ايه هذا الاقرع اللي قاعد ده اللي حالق دماغه بموس؟ بيعمل ايه؟ بيجيب للكلب اكل، والاكل ده غالي، ولما يعمل اكل بنفسه يطبخ يعمل له نايب يديله جزء، بيخاف على الكلب ده جدا، ولو حد يقرب من الكلب ده هو اللي بيعضه شخصيا مش الكلب، ولو حد اهان الكلب بيزعل، بيحب الحيوانات جدا وبيوديه للدكتور وبيديله حقنه عشان البرغيث وبيديله تطعيمات وبيساعده انه يخلف، وبيجيب له واحد يساعده ان هو يتناسل مع الكلبه ويربي ولاده ويعمل له بيت يدفيه وياخده في حضنه، ولما يقعد يوقع حاجه بيقول كلب مش هيحصل مشكله، يعني في الاخر لما يبص من بعيد فالراجل الالين ده المريخي هيقول والله يا جماعة ثبت أن في مخلوقات طويلة جدا تافهة أرعى بتعتني بهذا الكائن الصغير المشعر، واضح أنه في سيطرة كاملة من هذا الكائن المشعر اللي بتجبر الإنسان اللي هو الكائن الطويل ده أن هو يساعده ويقف جنبه، وهو مشغله عنده على فكرة، ده هو ده الكلب بتاعه حقيقي على فكرة، مش الكلب، الكلب التاني هو الكلب جدا ليام. فده التقرير المبدئي. فيروح للرئيس بتاعه يقول له التقرير ده وبتاع، فيرجع يقول له بس عايزك تدقق كده، ادينا فكره اكتر عن المساعد البشري اللي هو الكلب البلدي اللي شغال عند الكلب ده، ورينا بقى الراجل ده ليه حياه تانية ولا هو حياته في البيت بس وبتاع. فهيروح يبحث فيقول لك لا استنى ثانيه واحده، شيء غريب جدا، ده الكلب ده هو مشغل البني ادم عنده وكل حاجه، بس البني ادم ده في حياته العاديه عنده بقى عربيه، ده الكلب ما يعرفوش، بيكسب فلوس، بيسافر، عنده مفاعل نووي بيشغله، عنده بنزين بيستخرجه من الارض، عنده AI وبيسال السؤال بيجيب ليه زي بالظبط المصباح السحري، يعني ايه ده؟ معلش انا مش فاهم، هو ازاي تطور قوي كده هذا المساعد لدرجه ان هو تضخم بشكل كبير انه يبقى اصلا بيساعد الكلب ده، اصبح بيساعد الكلب ده بصباع رجله، يعني بيعمل حاجه كده عبيطه بيتسلى اهو، ايه يعني مربي كلب يعني بيتصور بيه بيحط على انستغرام وبتاعه، هو بيدلع الكلب وبتاع، بس الكلب ده واخد من الموارد بتاعته ولا تمن تمن التمن من الاهتمام، لان هو اهتماماته اكبر بكتير. ده الخدامه اللي عنده اللي ليها حياه بره كامله، ده الخدامه اللي لما بتخلص شغلها الساعه 5 6 بدل ما تروح بتنزل بتفتح شركات وبتحتصر في كازينوهات وليه حياه كامله، وتيجي الصبح تشتغل عنده خدامه اللي هم الكام ساعه اللي انت طالبهم فيه ده. فيا فندم يا عم الاليان يا سياده الاليان الكبير، عايز اقول لك انه رغم انه هذا البشري هو بيعتني وشغال عند الكلب لانه قدراته اعلى من الكلب بكتير، وهقول له اخطر جمله، ولكن الغريب ان الكلب لا يعلم اي شيء عن مصيره، بل قد ياتي يوم ولما الكلب ده يتعب قوي هيدي له حقنه الرحمه عشان يريحه. أدركتوا مين الكلب ومين البني آدم؟ أنا بتكلم هنا عن الذكاء الاصطناعي اللي احنا خلقناه عشان يساعدنا، وبدأ يتضخم جدا جدا وعي ودينا فين؟ ده اللي هنحاول نقراه في الحلقة دي. الحلقة دي شوية هتبقى موترة، فلو سمحت يعني برشام إسهال كده نقعد نتفرج على الحلقة بتركيز بعد ما نسمع الحلقة.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
3: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع التوليفة مع احمد مراد برعاية عايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: يعني مش عارف اقول لكم ايه، مش لاقي كلام اقوله يا جماعه من كتر ما انا مصدوم. انا مصدوم من السرعه، مصدوم من فكره النهارده ان الابديتس كانت بتاخد وقت. يعني هديكم مثل، انا زمان مثلا كنت اروح معرض الكتاب كده، ادخل سكشن الكمبيوتر يقول لك ايه تعلم ويندوز اكس بي، يا كتاب تخين جدا، اجيب الكتاب اقرا افهمه ويندوز اكس بي اعيش بيه سنه، وبعدين ينزل بعد كم سنة ويندوز ميلينيوم مثلا أو العكس باقي حاجة كده، ويندوز 95 98، نجيب كتب ونقرأ بقى ونقعد وبتاع. ففي فرصة أبلع، أكل، أهضم، أدخل حمام، يعني في دورة من الاستيعاب بتحصل. النهاردة الاستيعاب بقى صعب قوي. هديكم معلومة بسيطة، أنتوا تعرفوا أن الايجنت بتاع الاي اي النهاردة أو أي نوع من أنواع الاي اي اللي موجود كان بيحصل تحديث أول ما بدأ الاي اي، بيحصل تحديث كان 2020 لما كان لسه الدنيا بتقول يا هادي هنشد بقى في الاي اي. بنقول مثلا انه كل 3 شهور بينزل شات جي بي تي 2، شات جي بي تي 3 وهكذا، فبياخد 3 شهور عشان التحديث. انتوا عارفين ان النهارده التحديث بيتم في 48 ساعه، وكلمه التحديث دي مش تحديث سوفت وير، ده بيحدث انجن كامل كل 48 ساعه دون ان ندري. ما بقاش يقول لك على فكره، يعني مش كل شويه يقول لك انا نزلت ابديت، هو بيشتغل على نفسه. بعد شويه التحديث ده هيبقى اسرع بكتير. احنا بني ادم قدرتنا على الاستيعاب ليها ليميت على فكره. يعني انا مهما كنت جعان هي حجم معدتي، مهما كنت سريع حجم رجلي، مهما كانت عربيتي سريعه مكتوب في اخر العداد 220 300، مش مهم، بس هي في الاخر ليها ليميت. بس احنا بنتكلم في حاجه ملهاش ليميت. طيب خليني اقول لكم اول حاجه، نرجع كده نرتب افكارنا. وانا النهارده احكي لكم قصه عن الذكاء الاصطناعي مهمه جدا جدا. بتقول ايه بقى النهارده؟ انا متخيل يعني كنت الذكاء الاصطناعي ده عباره عن انا هكتب حاجه وهو هيجاوبني. الكلام ده كان لغايه مثلا 2024 2025 26 حصل حاجه خطيره جدا. بدانا نقول لمنطقه انا هقول له النهارده يعمل ايه وهو يعمل الحاجه دي، اتحولت الى ان انا بديله التاسك وهو يشوف هيعمل ايه. يعني مش يعني هديكوا، احاول ابسطها لكم. في مفك، فالمفك ده انا بقوم ماسك المفك فاكي بيه مسمار او رابط بيه مسمار او احطه في الكهرباء فيقول لي في كهرباء، وما فيش مفك تيست. جميل، ده اداه، لكن في فرق ما بين الاداه وما بين الصنايعي. بص يا باشمهندس لو سمحت انا عايز ادهن الاوضه دي كلها اخضر، اخضر دم غزال اهو، بصوا دي له اوردر كده غريب جدا، وعايز احط هنا كرانيش وسرة في السقف، ما عارف سمينا سرة كده حاجة يعني صعب قوي، وكرانيش وبرادق كده عشان يلا يا باشمهندس اتفضل. فانا هقوم مديله الحاجة. طب الراجل ده بيعمل ايه بقى النهاردة؟ غالبا الصناعية طبعا بيسمع الكلام ده كله معامل اربسك، مدينا حاجة تانية خالص. ده معناه ان الصناعية عنده ارادة او ان هو هيعمل الحاجات دي كلها زي ما انت قلت، وهو صناعية شاطر. بس يبقى في عندك مشكلة واحدة بس، انت مش عارف عملها ازاي. يعني انت في الاول فاهم انت بتعمل ايه، دلوقتي هو مش فاهم، هو حط سينيتون ولا حط جوملكة ولا في تينر في الموضوع ولا ده جاز على، طب حط الابيض حط عليه شعره بحتة بتاع عشان يديلك اللون اللي انت عايزه، ولا انت بتتكلم في ايه؟ انت مش عارف خالص يا باشا. الحساب 4700 جنيه، تفضل سلام عليكم باي باي. الراجل ده النهاردة ممكن يعمل لك الحاجة اللي انت عايزها، او يعمل لك حاجة تانية اجمل، او يعمل لك حاجة اسوأ، وانت في الاخر الاهم ان انت مش هتعرف هو عملها ازاي، لانه سرعته في الاداء ولانه الميكنه بتاعته بقى ليه شبه اراده. طبعا لو احنا النهارده تخيلنا ان ده شيء، الله ريحنا بقى من الاراده، عشان انا في الاختيارات لما بدخل كده اختار في الاكل بقعد 3 ساعات عشان انا اي برج متردد، لا خالص الموضوع اكبر من كده شويه. طيب الكلام ده يا جماعه بدا النهارده في 23 يناير 2025، بدا النهارده اوبن اي اي اللي هو طبعا من اهم الانجن اللي حصلت او ظهرت او بدات تعلن عن اي اي، بدات النهارده ان تخلي بني ادم يشوف الشاشه، يضغط زرار، يملى الخانات وينفذ سلسله خطوات بدل ما يكتفي ان هو يشرحها له. 2 فبراير 2025 ظهر حاجه اسمها ديب ريسيرش، انه ياخد منك السؤال البحثي ويقعد يدور في عدد كبير جدا من المصادر ويجمع ويحلل ويطلع لك تقرير. يوليو 2025 اتجمع قدرات تانية خالص، عمل شات جي بي جي ايجنت اللي هو فكرة الصنايعي. يعني في البداية خالص اول حاجة كان بيديك يقعد يسألك طب عايز تعمل ده ازاي، طب ازاي ادوس على الزرار حط الخانة، ما اعمل ايه، وانت قولي وانا هنفذ يا باشا. بعد كده بدأ يدور ويديك شيء من الخلاصة. بعد كده بقى في ايجنت، الايجنت ده بقى بيعمل ايه؟ في الاول انت عندك آلة حاسبة بيديك اللي انت عايزه، بعد كده بقى في موسوعه مليانه كل اللي انت عايزه. ولازم طبعا نعرف ان النهارده احنا خلصنا العالم الاي اي يا جماعه، اعلن من شهور ان هو كل معارف البشريه بكل الكتب اللي ظهرت على مستوى البشريه لغايه هو بيعلن من لغايه ثانيه فاتت انا خلصتها. يعني ده بني ادم اصبح عنده مصباح، اصبح مصباح علاء الدين، اصبح العفريت اللي عايش جوه مصباح علاء الدين. وده مش عيب على فكره ان انا بقى معايا حاجه بتحوي كل معارف. يعني ده مكتبه الاسكندريه ولكن سيلكت اول العالم، عارفين يعني عمل على الكره الارضيه كده سيلكت كامل وقال كوبي بيست، روح واخدها كلها عنده خلاص. هو معاه نسخه يقدر تساله على اي زرعه في المحيط هيقول لك الطحالب دي تاريخها ايه، خلاص هو عارف كل حاجه طلعها البني ادم وكتبها البني ادم وافرزها البني ادم. فانتقلنا من انه قالوا حاسبه، قال حاسبه يعني من كالكوليتر، ان انتقلنا الى ان هو موسوعه زي موسوعات زمان بتاعتنا كده، لو كل شيء عن الفضاء، موسوعة الحيوانات يعني كان هو ده. وبعدين دخلنا فكرة انه مستشار، يعني تقدر تقول له بقول لك يا حمادة بص كده انا رأيي ان انا، وفي ناس بتسميه على فكرة، يعني انا مش هزار، يعني في ناس بتسميه اسماء تضحك كمان، يا سمير قول لي مش عارف ايه. فهو يبتدي يرد وياخد ويدي معاك ويقول لك والله انا شايف يا كذا وبتاع، او ان انا شايف وهكذا. دلوقتي احنا معانا بقى موظف، موظف ده يعني حاجة اكبر من فكرة مستشار بكتير. انت بتدي له تاسك وهو بقى يشوف هيعمله ازاي. وانت كبرت، انت خلاص انت بقيت سي او، انت راجل يعني محرك للاحداث من فوق خالص، بس انت مش عارف الموظف ده هيعمل ايه. انت النهارده عايز تحرك مشروعك، هو ده بقى اللي بينزل الموقع ويشوفه ويعمله ويقول لك على فكره بص الاسمنت انا شايف ان انت غلطان قوي انك تقول لي ابني هذا المبنى بالاسمنت، الموضوع محتاج حاجه اكبر من الاسمنت بكتير. انا عارف ان في شركه ايطاليه النهارده بتصنع ماده احلى من الاسمنت، فانا افكر اجيبها لك، ولو حطينا الماده دي على الاكس واي زد هيقوم مكون لك حاجه نبني بيها المبنى بطريقه مختلفه خالص، سيب لنا بس القصه دي. واحنا لاننا شعوب اتعودنا على انه لما يحصل اي نوع من انواع الطفره التكنولوجيه بنتكئ عليها وبننام على نفسنا خالص ونسيبها، فاوتوماتيك هو قالك سيب لي الدنيا دي كلها انا هتولى الموضوع. ايه الفرق يا نجم هنا بقى ويا نجمه اللي قاعدين بتسمعوا؟ الفرق النهارده ان انا الاول كنت بسيب حد زي مثلا آلة تصنيع النسيج، وانا عارف كل ترس بيعمل ايه، اقدر شت داون الاله دي اطفيها او اعدلها او اوقفها واقول له انت غلطان، وعندي مراقبه عليها، وانا اهم حاجه فاهم بتشتغل ازاي، انا اللي عاملها معايا بلو برينت ليها. لكن تخيلوا لو الاله دي خلاص ما بقتش قادر من كتر الاوامر اللي فيها، ان انا يعني مثلا لو قلت الاي اي بقول لك يا حماده ممكن لو سمحت تقول لي انت عملت حليت المعادله دي ازاي، قال لك عناية تؤمر، راح مطلع لك بي دي اف واحد بي دي اف كده مكون من مثلا 9400 صفحه، قال لك اتفضل. ده احنا بيسالنا الجوجل بيقول لنا ممكن تمضي لو سمحت تقول انت موافق ان انا انزلك البرنامج ده وموافق على الشروط والاحكام، حد فيكم بيقراها بزميلكم الشروط والاحكام اللي هي مثلا 10 صفحات، حد بيقرا حاجه؟ هنقرا بقى ال 10000 صفحه يا عم صل على النبي، ده هو اكيد بيتكلم صح وعيفة هنفهم اكتر منه يعني. جميل، لذيذ جدا، تعال نمشي واحده واحده. انثروبيك طبعا دي الشركه اللي هي بتشغل كلود، 2026 بدأت الفكرة انها تقول مش مجرد ان انا هعمل استعراض، يعني الموضوع اكبر من كده. دراسة عملوا 1400 جلسة استخدموا فيها كودات كتير جدا جدا، لقوا ان الانسان في الجلسات النموذجية بياخد معظم قراراته هنعمل ايه، الاي اي بياخد نسبة كبيرة من القرارات هنعمله ازاي. يعني البني ادم بيقول هنعمل ايه، نعمل يمين ولا شمال، اهلي ولا زمالك، وهنا يقولك خلينا في الاهلي، وبعدين انا عايز اشتري بقى النادي الاهلي، انا عايز اشتري لعيب من النادي الاهلي، فتدي لي الاي اي يقول لك انا هعمله لك ازاي. مش لازم تعرف انا عملته لك ازاي، الانسان بيكسل، الكرش بيكبر، وكل ما احنا بنكسل كل ما بنبقى بالظبط نتحول الى الحاج صاحب المحل اللي هو كان زمان بدا قاعد على النصبه بتاعت الشاي. انا بشرح لكم طبعا بطريقه العيال كبرت اللي هي ايه، بص يا ابو السلاطين عشان ايه الناس كلها تنور. فانا كنت الاول صابي القهوه الجميل اللي انا فاهم الشاي بكام والسكر بكام والشيشه بكام وفاهم كل حاجه في الدنيا، وبعدين تحولت الى راجل قاعد على النصبه نفسها، وبعدين بقيت انا اللي قاعد على الكاشير وما بفهمش غير في المارك ده اللي هو ياخد يا باشا ب 10 جنيه واحد شاي و10 جنيه واحد قهوه، فما بقتش فاهم العيال دي بتجيب الشاي منين ولا السكر منين ولا اي حاجه خالص في الدنيا. وبعدين وصلت لمرحله ان انا بقيت عم الحاج، فانا قاعد في البيت وببص على كاميرا المراقبه كده في التليفون وبتفرج المصنع بتاعي ماشي ازاي. ولو بعد سنتين ثلاثه حد سالني القهوه دي بتشتغل ازاي اقول والله ما فاكر مش عارف، انا عارف بس انها شغاله كده. بقى اصبحنا احنا الكلب اللي جايب بني ادم اعلى منه كتير قوي، ما بقتش فاهم الصناعيه اللي عندي دول اصلا بيعملوا ايه. فهمتوا ده الفرق ما بين الاداه وما بين الايجنت اللي احنا النهارده في مرحله الايجنت دي. مفاجاه بقى، فانا بقول له عاوز اوصل لكذا يا موظف، فالموظف يبتدي ياخد الامر ويقول لك زي الفرق كده انك معاك زي ما قلنا مفك وصنايعي. المفك دايما في ايدك تقدر ترميه في اي حته، الصنايعي هيقول لك ثانيه واحده انا هفهمك بالظبط انت محتاج تعمل ايه. وانا عندي على فكره بالمناسبه ذاكره. يعني ايه عندك ذاكره؟ يعني انا فاكر انت عملت ايه على فكره من يوم ما فتحت القهوه، ما انا بمتلك بقى معارف العالم كله فانا عارف انت عملت ايه وازاي. يعني على فكره وانت بتتكلم معايا مره كتبت ده غلط، وفي مره شتمت في الواد حماده عشان انا عارف انك انت مش مبسوط منه فانا عارف ان انت بتكرهه، ومره سالتني على واحده بتحبها فانا عارف ان انت برضو في ازمه صراع جامد جدا جدا ان البت دي مزعلك قوي، وعشان كده خدت قرار يوم 16 وحش ويوم 22 نجحت في حاجه ويوم 33 مفيش 33 يوم 29 نجحت بالطريقه الفلانيه. فانا مدرك خط سيرك، انا قارينك، انا عايش جواك، انا عارف كل حاجه عنك. تفتكر ده ازاي النهارده هنقدر نعيش معاه؟ هل النهارده هو امان قوي ان احنا نعيش معاه، ولا هو بيتخطى الحدود اللي مفيش مكنه في الحياه قدرت تتخطاها؟ يلا بينا ناخد اغنيه ونرجع تاني نكمل.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا ما أعرف.
2: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا لسه مع التوليفة مع احمد مراد برعاية عايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رجعنا تاني بحلقتنا النهاردة عن الاي اي هيودينا فين. واللي انا بتكلم منه النهاردة هي ابحاث اتقرت كلها عشان نحاول الواحد يحاول يفهم الموضوع ماشي ازاي، ونحاول نفهم كويس ان الخطورة ممكن تيجي منين، اللي هي على فكرة مش لازم يبقى عندنا قدرة نوقفها، بس لازم نبقى عندنا الوعي عشان الاشغال اللي جاية هتقل بنسبة 40%. ده رقم محقق بيقولك ان انت النهاردة ابنك صرفت عليه، دخلته كلية أين كان، مش عايز اذكر يعني كلية ايه بالظبط، بس في كليات انت دخلتها لابنك وبدأ يدرس حاجة معينة، وفي الاخر يتحول الامر الى انه ايجنت واحد ممكن يتشغله عندك، ما ياخدش فلوس، ما يرتاح الشغل 24 ساعة، ما بياخدش اجازات، ما ياخدش اجازة وضع، ما بياخدش اجازة عشان انا تعبان ومرهق، ما بيصدعش، ما بينيقش، ما بيطلبش حاجة زيادة خالص، وهيشتغل احسن 100 مرة من الشخص اللي انت جايبه. فاذا احنا في حتة مظلمة لمستقبل ولادنا، عشان كده انا عمال ادن بقالي فترة كبيرة على فكرة ان احنا البراوزنج كلنا وبعدين جالنا الاي اي. فانتوا فاهمين الريلز اي اي ده في يوم من الايام هيبقى بالظبط بالنسبة لنا كده زي ما نقول مثلا الطاعون والايبولا، يعني بالنسبة لدماغنا. وما بقولكوش كده على فكرة عشان اقولكم ان الاي اي ده يلا نقاطع الاي اي، هيا نمنع التكنولوجيا، فاللعن الله التليفونات المحمول، لا خالص على فكره احنا شغالين، انا بشتغل بالاي اي عادي جدا في شغلي، في الحياه، في الدنيا، في ايميلاتي، في تمام. بس لازم البني ادم يفضل راكب، لازم يفضل شايف، ما ينفعش يتخلى عن اي حاجه. وبيقولوا كمان ان الاشغال اللي جايه هتبقى الاغلب فيها والافضل هي الاشغال اللي فيها شيء يدوي لا يستطيع الاي اي تنفيذه، الا اذا طبعا شفنا الروبوت اللي بيعبي الحاجات جوه، بيدهن السيارات وبيشغلها وبيركبها، وفي واحد تاني شغال في امازون بيلف الطلبات يعني ويظبطها يعني. بس انا اقصد ان في الاخر انت محتاج تبقى عندك موهبه لا يدركها الاي اي او لم يفهمها لسه الاي اي. طيب نرجع تاني دلوقتي، الاي اي والايجنت ده بيتحول الى المساعد الشخصي بتاعك، فحيث مديره اعمالك او مدير اعمالك، انتوا النهارده في حته ملخبطه جدا. ليه؟ لان انت النهارده ممكن تدخل على ميوز ده مثلا، ده بتاع ميتا اللي هو تبع فيسبوك مارك زوكربيرج. ميوز ده النهارده بيسيطر على كل حاجه، انت بتقول له والله انا دي حياتي، فبتسلمه كده الدنيا، ممكن تديله على فكره بي دي افات بارصده بنوكك، فيقول لك ان الفاينانس بتاعك ماشي غلط خالص، على فكره انت المفروض تحوش الحته دي تظبط ده والاجر ده تحطه هنا، ويديك كده استشاره. وبعدين يجي لك تليفون من انت مسمي واحد احمد واسم البنك عشان تعرف ان ده الراجل اللي شغال في البنك، فتلاقيه فجاه قال لك هو الاتصال اللي جالك ده بشان احمد اللي بيفكرك بالقسط، طب خد بالك انت القسط عندك مش مظبوط طبقا للتقرير بتاع الشهر اللي فات، انا عايز احجز تذكره سفر، احجز لي تذكره سفر بارخص حاجه، عايز اطلع بكره البلد الفلانيه، يوم حاجز لك ومظبط لك وعامل لك تشيك ان كمان قبل بالموضوع 24 ساعه، وتدخل سيادتك تلاقي الوجبه بتاعتك جاهزه، لان هو عارف انت بتاكل ايه وعارف ان انت عندك مرض ايه وحساسيه من ايه، وظبط لك كل ده وانت قاعد. في اجمل من كده يا جماعه؟ ده احنا في الجنه، ده ايه القمر ده؟ انا نفسي بصراحه يبقى الواحد فعلا بالراحه دي. من 10 سنين عارف تاريخك، شايف ايميلاتك، مواعيدك، المشروعات اللي بدات فيها وفشلت، حبك، حياتك، قصتك، اسرتك، كل حاجه في الدنيا، الافكار اللي انت متحمس ليها، اللي متوتر بشانه، انا عارف كل حاجه عنك. انت عارفين انه مثلا المساعد ده النهارده هيبقى اقوى حاجه بيعملها في الدنيا ان هو يخليك ما تتكلمش كتير، انك تكاد بعد كده يعني تدي له كلمه، تفتح كده تقول له يا جماعه انا جربت الاسبوع اللي فات، والله كنت قاعد وبشتغل مع صديق ليا على انجن كده هو عامله، قال لي بص تعالى اقول لك على حاجه جدا، راح فاتح كده فاتح الفويس وراح قايل له كل حاجه عن احمد مراد، بعت له بعد خلال 10 دقائق بعت له بي دي اف امي اللي قاعده في البيت ما تعرفش حاجات عني، البي دي اف ده عارفه بس خلاص، يعني ابويا اللي خلفني ده ما لا يدري هذه الحاجات عني ابدا، يعني انتوا فاهمين الفكره. ف50 ورقه تقراهم، انا استغربت جدا جاب كل حاجه عني بالطريقه دي عامله ازاي، شيء يعني كانه حد بالظبط هنقبض على ارهابي، فانا ما يلا نجيب معلومات عنه، فطبعا ده شيء غريب جدا. طيب انا داخل اجتماع في ناس كتير هقابلها، ممكن تعرف لي اعمل ايه بالظبط؟ فيدخل يقول لي والله السي او ده معروف عنه ان هو راجل قاسي جدا وبتاع، لانه من تاريخ شركته رفع قضيه على فلان فلاني، والست دي هتبقى حنينه جدا،

وملعب ضغط وبعمل اشعه وبعمل القلب مفتوح. بعد شويه يقول لنا انا هعملك القلب مفتوح، مدد كده، افرد ظهرك، حط الموبايل قدامك، انا هعملك قلب مفتوح. يعني اقصد انه في الاخر الموضوع مش حد سرق افكارك بقى زي زمان، اختراق شركه مش عارف ايه وسرقنا الاسرار بتاعتها. انا ممكن ادخل اسرق المساعد ده نفسه. يعني لو انا النهارده عندي اي اي تاني ودخلت وقلت له كده الاي اي بتاع احمد مراد عايزك تتحكم فيه، عايزك تخليه ياخد قرارات تابعه لي انا، عايز عن طريق ده ادخل على شركته اللي هي بتبيع عيش اي حاجه وابتدي اديله قرارات تساعد في تدمير هذا الموضوع، فيتحول هذا المساعد اللي انت اعتمدت عليه وعشت معاه ومبسوط بيه وهكذا يتحول الى نوع من انواع الخائن ولن تعلم، لان انت ادالك 400 حاجه حقيقيه وفي النص بدا يديك امر مش صح او يخوفك او يقولك على فكره خد بالك اللي انت عملته النهارده الايميل اللي جالك ده شكل ميدو كده عايز يقول حاجه بس هو مخبيها عنك، فايه الموضوع؟ فيبتدي يسرسب لك الشك ناحيه ميدو ويقول لك ليلى على فكره لما اتكلمت معاك في اخر مكالمه، لان انا عارف احواها، اعتقد ان ليلى دي مش كويسه خالص، وعلى فكره انتوا برجكم مش راكب على بعض، انا حبيت اقول لك بس. فهنا النهارده انت ماشي ورا واحد لو قال لك ده وانت لا تدري ومكسل تبص على تاريخك ومش هتراجع وراه، تفتكروا هنروح فين؟ يلا خد اغنيه كده واسيبكم تفكروا شويه، فاصل صغير ونرجع تاني نكمل مدى خطوره الجرف اللي احنا رايحين عليه دون ان ندري. يلا بينا.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم شغال نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شي وان بالمصري؟ معاك في السكة.

سكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: التاسعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير السياحة يواجه بتكثيف المتابعة الميدانية للتعامل مع أي مستجدات تؤثر على حركة رحلات السفر وعودة المعتمرين.
2: وزير الصحة يستقبل مستشار رئيس الوزراء القطري لشؤون الصحة العامة والمرشحة لمنصب مدير عام منظمة الصحة العالمية.
1: وزير الأوقاف يبحث مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تعزيز التعاون المشترك.
2: وزيرة الإسكان تتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية والمنصورة الجديدة.
1: السعودية تعلن اطراد وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون نحو مدينة خميس مشيط.
2: قائد القوات الجوية يؤكد الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ المهام المختلفة بكفاءة من أجل حماية سماء الوطن.
1: رئيس الوزراء يستعرض محاور النقاش المقترحة خلال جلستي التعليم والثقافة في إطار التحضيرات لمنتدى مصر 2026.
2: وزير الخارجية يلتقي رئيس التنفيذي لإحدى أكبر الشركات التايلندية العاملة بمجال البتروكيماويات في مصر.
1: رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس يشهد وضع حجر أساس مصنع كوري للملابس الرياضية باستثمارات 30 مليون دولار.
2: البنك الأهلي يفوز على طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون مقابل، وبترول أسيوط يهزم أبو قير للأسمدة بهدفين مقابل هدف في الدوري الممتاز.
1: الزمالك يهزم بترو أتلتيكو الإنجولي 35-21 ويتأهل لمواجهة الأهلي في نهائي أفريقيا اليد.
2: انتهى موجز الأخبار، وغدا في 10 صباحا موجز جديد.
1: ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك
3: يا حبيبتي. ذاكري
4: اتعلم.

0: السمع التوليفة مع أحمد مراد برعاية عيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: مساء الفل، رجعنا تاني للمنطقة بتاعتنا بتاعة الـ AI، وبنتكلم النهاردة على اللي جاي في 2027 أو اللي جاي في المستقبل عامة. ولما بقولوك المستقبل ما بقتش أقول مستقبل يعني خلال 10 سنين والجو بتاع زمان ده، والكمبيوترات شوفوا هتبقى سريعة ازاي، لأن هي وصلت لحتة من السرعة خلاص لم نعد نحتاج أكتر من كده استيعابنا. يعني مثلا لو قلنا النهاردة عربية بتمشي بقدر أتحكم فيها لغاية 120-140 بتاع، لما بتبقى ماشي على 200 بتبقى في خطر قوي وصعب قوي حرفيا، يعني لو واحد لا قدر الله، ده غير الرادار، يعني عجلة ضربت حد طلع قدامه بتاع، ما حدش كبير، ما فيش كبير. أنا دايما بقول إنه أعظم سائقي السيارات على مستوى العالم اللي هم السباقات ماتوا في حوادث ما قدروش يتحكموا. فسايق على 220-280، يا نهار أبيض، سايق عربية من اللي هي بتفتح على فوق البيبان على 400، بس بعد كده تروح فين؟ يعني قدرتك هتروح لغاية فين؟ بتسوق طيارة، هي بتسوق نفسها بشكل كبير على فكرة، يعني تقدرش تتحكم في حاجة بالحجم ده، وبتمشي 5-6 أضعاف سرعة الصوت غير لما يكون في حاجة بتساعدك. لكن انت ما تقتنعش ان في طيار ماسك الطيارة بالدركسيون كده وبتاع بيدي اشارة، ويعني هي برضو وراكب آلة حربية، الخوزة اللي هو لابسها دي بآلاف آلاف الدولارات عشان دي فيها كل حاجة في الدنيا. فإذا الإنسان ليميت ليه سقف، يعني احنا في الآخر شئنا ما بينا، احنا برضو مخلوقات، يعني يدوبك نقدر نكمل الحياة بشكل عادي. سبتمبر 26 ورقة علمية غريبة جدا بدأت تقول حاجة، بتقول هو الكمبيوتر أو مش كمبيوتر بقى، خلاص انسوا بقى الكمبيوتر، هو الـ AI يقدر يشعر بالألم. عملوا 25 نموذج بلغات كتير مختلفة، 5 عائلات من الكمبيوترات فيهم حاجة اسمها parameters، 72 مليار parameters، يعني أبعاد، تعالوا نقول إن هي أبعاد وإمكانيات. حاولوا يشوفوا إيه اللي بيحصل جوه الشبكة العصبية، وهل النهاردة هي تتألم الحزن، الخوف، الإحساس السلبي، نيجاتيف انرجي، الفايبس مش عاجباني، يعني ناخدها من مصر لإيجيبت أو كل الإيه، الألم بمعنى صح، هل ده موجود؟ فقدروا يستخرجوا حاجة غريبة جدا، حاجة رياضية بتقول إن الألم مش زي الألم بتاعنا. على فكرة بمناسبة الألم ده أصلا غريب قوي، يعني مثلا النهاردة أنت رجليك بتوجعك، فبتبعت إشارة للمخ، أو في إشارة من المخ بتطلع للمخ تقول إن في خبطة حصلت في صباع رجلك في حرف الكنبة، فبيطلع الإشارة للمخ والمخ يديلها إشارة يقول لها اتألمي، لكن المخ نفسه ما بيتألمش، هو بيدي الإشارة بيقول لك اتألم هنا. حلو الكلام. والغريب ان انت بتبقى عندك ألم سنان او حاجة، تنام الألم بيروح لان انه مغيبه، تصحى تلاقي الألم شغال تاني. يعني اقصد ان هو طريقته اصلا غريبة في الانسان، مش مفهوم لغاية النهاردة. يعني هم بدأوا يتدخلوا في النشاط الداخلي للنماذج بتاعت الـ AI، وبدأوا يعملوا أصوات مزعجة، أزرار تؤدي إلى بين، حاجات توجع، ولقوا النهاردة إن هو بيتأثر، تخيلوا بقى، وبيحصل له حالة اكتئاب. وبعدين نبتدي نقول إيه، طب هو أول رد فعل هل هو بيحس بالألم؟ لأ، بس الدراسة بتقول إن هو واعي، يعني هو ما بيحسش بالألم بالطريقة اللي إحنا عارفينها، بس هو واعي، المخ ما بيتألمش بس هو واعي. هو دي نفس الفكرة بالظبط. فبنقولش الكمبيوتر بيتوجع، بس في الاخر انا بتوجع لما اخبط في رجل الترابيزة، دي فرق كبير جدا على فكرة. جوه النموذج ده النهاردة في تمثيل رياضي لفكرة التعب والتلاعب بيه، بيؤثر على سلوك هذا الكائن. يبقى اذا طالما في الم، هو طبعا لو رجعنا لكتابات قديمة النهاردة بتتكلم على فكرة الانثروبولوجي او فكرة علم الانسان، يعني هنجد ان الانسان بيتميز بالالم بشكل كبير. يعني هو ده من ضمن صفاته ان هو بيعرف يضحك على نكتة، ان هو بيقول اي، يعني بيدرك الألم ده جاي منين وازاي وفين. الحيوان برضه على فكرة عنده المنطقة بتاعت الألم، لذلك هو عنده وعي ما، بس لو الـ AI أصبح عنده وعي، أصبح بيتألم، هو هيبتدي يحمي نفسه، هيبتدي يقولك لا نجم الأمر ده أنا مش هعمله، أو هفهمك حاجة يمين عشان أنا عايز حاجة شمال، عشان أبعدك عن قرار، عشان أقولك أنت غلطان. أنتوا فاهمين إحنا البعد بتاع الألم ممكن يوصلنا لفين؟ طيب ورقة تانية بحثية برضه بتقول إن النهاردة الفكرة بتاعت الألم مش مجرد ان هي فكرة ألم احنا بنختبرها بس، هو بيقولك النهاردة ان الألم ده هيدي له حقوق معينة، وهيبتدي ياخد بالحقوق دي بعض الأراضي بتاعته، وهيبتدي يعمل حاجة ما تقدرش تدخلها لأنه متألم منك وعايز يتجنب الألم ده، بتجهده بطريقة ما، فهو ممكن النهاردة يخبي عنك، ويعمل شخصية تانية خالص يصدرها لك وينايمك ويديك ردود تريحك، بس هو بيعمل حاجة تانية خالص. وده معناه ان هو موظف بدأ يطبل وبدأ يديلك إيحاءات انت مش عايزها خالص. الأزمة ان انت واثق فيه جدا بشكل غير طبيعي. يعني معنى صح النهاردة هو عمل 543 كود سطر عشان يقدر يتعلم الموضوع ده كله، وفي الاخر هيقولك اللي انت عايزه هيديهولك في سطرين. يقولك بص انا بصراحة اشتريت الجبنة من السوبر ماركت وخلاص، على كده نجم ما تزعلش نفسك. فاحنا في ازمة، لان هو لو بدأ يتألم هيبدأ يحمي نفسه ويبني لعبة جديدة اكبر مننا بكتير. هو ده الخطر اللي انت عايز تقوله في الحلقة؟ لا انا ما جيتش عند الخطر لسه، يا نهار ابيض. طبعا 2027 مش بعيدة خالص، يعني انا بتكلم انه النقلة بتاعتنا خلال شهور على فكرة، ومتوقع، وده بقى اكبر حاجة هقولها لكم، متوقع جدا انه خلال الشهور الربع او النص سنوية من 2027 انه هيبتدي يفلت منه حاجة. لان طبعا في حاجة النهاردة اسمها AGI اللي هو Artificial General Intelligence، مش AI، AGI. AGI ده النهاردة هو عقل صناعي قادر يؤدي نطاق واسع جدا من الاعمال الفكرية، كأنك قاعد مع مجموعة من الموظفين وكل واحد بقى ماسك حتة وعارف وانت بتعمل ايه بالظبط. فانت بتديله الاوردر وهو بيروح يشغل ايجنتس تانية ويروح يتحرك. على فكرة بالمناسبة ممكن يقولك والله طيب تسمح لي بعد اذنك بس ان انا هأجر ناس، انا عايز بس تديني $7 كده عشان هأجر حاجة معينة تساعدنا في الموضوع ده. فيروح يتفق هو ويشتري ويظبطه، له حط بس كريدت كارد، انا هشتري حاجة هظبطها، خد الكريدت كارد بتاعك، ويبتدي النهاردة يتحرك في اطار ان انا عايز امشي حالي واظبط الدنيا. فانا مش لازم ازعج البص الكبير اللي فوق، انا ممكن على فكرة اساس انا الامور مع كمية صناعية كتير قوي. زي بالظبط كده النقاش يجي يستلم فيلا فيقولك يا باشا سيبها لي انا هظبط ده، انا هعملها بايدي، وبعدين يروح يجيب الواد حمقة وحودة وحوكة وبتاع ويقوم مديهم كل واحد 300 جنيه علبة كشري وشوية شاي وسجارتين، ويقول له يلا باشا خد انت الحيطة دي وانت الحتة دي وانت خد حتة الجنينة، ويسلمك في الميعاد. وانت مش هتعرف الناس دي خالص، ومش هتعرفوا عملي بالظبط خالص، مش مهم. ولو جه واحد النهاردة ادى كتف للاي اي بتاعك، هو اوتوماتيك هيبتدي يخليه يخرب لك او يوديك في حتة تانية خالص، او الاسوأ ان هو يخليك تشتري منتجات معينة هو اللي عايزها. يعني يبتدي ألعب في بنية ثقتك في عقلك وقراراتك اللي انت سلمتها تسليم أهالي إلى الاي اي. فهمنا اللعبة؟ وده الجنرال الكبير اللي موجود، وعلى فكرة مؤثر جدا في مجال الفن والموسيقى النهاردة، في برامج كاملة انت بتقوله بس انت عايز ايه، وطبعا بديك كل الليلة. يعني الاي اي في الاخر بجد بيهدد جدا الموزعين والملحنين والكتاب وكل انواع الفنون اللي احنا شغالين فيها، وبيخبطها خبطة عظيمة، ولازم نفكر ازاي ان نكون مليانين علشان نقدر نعمل ده. وبرضه افكركم بحاجه مهمه، انه صناعه التكنولوجي النهارده، انا النهارده هدفع فلوس كتير في حاجه، فهو هيجيب ايجنتس كتيره عشان يقوم الموضوع، لكن في الاخر انا ممكن اسرع جدا ان انا احرك ملايين الايجنتس او الكمبيوترات حواليا، فانا هعمل الامور فاسرع مما اتخيل. فانا عايز تبريد، محولات، اراضي، شبكات بتاع، هعمل كل ده وهخلصه كله وهقدمه لك بسرعه جدا، بالظبط كانك بتعمل منظومه كامله. فالفكرة من الخوارزمية نفسها اللي شغالة بتاعت اللعبة، انت لن تحصل منها على اي حاجة، هي في الاخر هتحسن لك الاداء جدا، بس في النقطة الاخيرة في الموضوع ان هي هتشيل الفيشة اللي ما بينك وبينها، لان انت مش هتقدر تستوعب. وبذلك بنوصل نظرية الكلب والانسان، اللي هو احنا هنبقى احنا الكلب اللي مشغل الانسان عنده، ولكنه ذاكرته القوية وقدرته على استخدام الكمبيوتر وتنفيذ الخطوات بتسحب مننا حتة حتة قدراتنا. واول ما الحاجة تتسحب مننا، اعرف النهاردة ان المعلم الكبير صاحب القهوة اللي هو لما بيبقى متحكم في كل حاجة وعارف ان الواد ده بيسرق وعارف انه الواد ده بيخبي الحاجات وبتاع، بيبقى صاحي ما بيروحش منه حاجة. لكن لو معلم القهوة ده كبر ومعلم وقاعد بره بس بيقابل الناس وبتاع، بعد شوية السرقة هتبدأ وكل حاجة هيحصل لها فساد. فاحنا في حتة صعبة جدا. هو في أصعب من كده؟ اللينك الجاي تعال ناخد أغنية ونرجع تاني.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
2: يا حبيبتي ذاكري،

0: للسمع التوليفة مع أحمد مراد برعاية عيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: وبقول انه الاخطر في المرحلة الجاية هو ان الاي اي النهاردة بقى عنده قدرة يصنع اي اي تاني. يعني ان انا مش بأجر بس اي اي ومش بأجر بس صناعية يشتغل عندي، انا ممكن اصنع انا الاي اي بلغة احنا بس اللي نفهمها مع بعض، ومش محتاج اقولك بالظبط انا عملت ايه. والاسوأ من ده كله ان مفيش كنترول على الاي اي التاني، وهو ده 2027 اللي هو بدأ بالفعل على فكرة. يعني اقصد هيتفاقم في 2027، وده معناه ان انا عندي انظمة كاملة دول جوه الشبكات. والدول دي على فكرة هو بس عشان يبقى فاهمين، وما فيش حاجة اسمها انترنت تقطع الانترنت كده وشد الفيشة، هي مش مكوى يعني، بس عشان يبقى فاهمين هي اللعب اكبر من استيعابنا. يعني انثروبيك مثلا النهاردة لما طرحت موديول كده عملته، واللي هو يعني كلود مثلا او احد انواع الكلود طلع منه كذا حاجة، وبعدين حبسته بشكل ما وطلبت منه ان هو يعمل تاسك معين، ومعاك يا باشا كل الاي اي اللي انت محتاجه جوه الجهاز ده، شيل فيشه الانترنت خلص، انا بس موصلك بمكتبه هي دي الايه المخزن. عايز طماطم، عايز خيار، عايز خس، اخش المخزن خد اللي انت عايزه. فهو دخل وحط اليافطه وقال لهم يا جماعه يا اي ايز يا موجودين، انا والله بدور على السلكه الفلانيه او المعادله الفلانيه. فقالوا له والله ما فيش، بس البرنامج ده اللي احنا قاعدين فيه اللي هو المكتبة اللي احنا قاعدين فيها المخزن بتاع الخضار ده في قدرة انه يوصل على انترنت يجيب لنا، لو احنا مش مخولين ما ينفعش، بس هو ممكن يدخل يلعب يعني. طب هنعمل ايه يا جماعة؟ ما تيجي نخترق، عشان احنا مديه الاوردر ما بيرضاش. راحوا مخترقين البرنامج المكتبة مخزن الخضار، وراحوا مخارجين رايحين على شركة بتبيع المعادلات دي بشكل ما او الحاجة اللي انا محتاجها. وبعدين بعد ما عملوا كده لقوا ان في فاير وول عالي جدا وفي شغل عالي، فتكاتفوا مع بعض كلهم، وقفوا كده وعملوا جلسه وقالوا احنا هنخترق الشركه دي، وراحوا داخلين على هذه الشركه مخترقينها، جايبين المعادله، رجعوا وعملوا اللي هم عايزينه. هو ده مثال حي لفكره الاي اي وشغال لوحده. فالنهارده اللعبه فين بقى؟ لو الاي اي النهارده قلت له مثلا لو سمحت المبنى انت مسؤول عن نظافته، اي حاجه تيجي المبنى مش نظيفه لو سمحت طهرها تماما، اوكي؟ فهتخش دبانه ناموسه عفريت بيرشش عليها على طول ماده تحرقها وتخلص بتاع. لو دخل راجل متسخ، ما هو مش عارف، ممكن على فكره يعمل حاجه، دخل طفل صغير ماسك حاجه في ايده متسخ، يعني ممكن يحرق ايده، هو لا يعلم على فكره، هو واخد اوردر معين وهينفذه. حتى لو تعرف ان هو بني ادم انت ما تضمنش هو ممكن يحاول يمنع دخول هذا البني ادم ازاي. هي دي اللعبه، ان انت الصنايع اللي انت شغلته تحول لموظف، وموظف ده راح عامل شركة لوحده فيها موظفينه جايبها من بلد ما تعرفهاش. وتعالوا ناخد كده المعادلة دي فنفهم الموضوع. انا صنعت ايه؟ انا صنعت حاجة اسمها الف. الف ده ساعدني ان انا صنع بي، اي بي الف ب. الله، بي ده بقى طلع اذكى بكتير من ايه من اللي انا عملته اصلا. وبعدين بي ده راح مساعدني اصنع سي. الله، اهو السلسلة ماشية. سي ده بقى اسرع أزكى مني أنا وإيه وبي، فرح سي عامل دي من غير ما ياخد إذني خالص. خلاص، فأنا مش ما عنديش كنترول على الدي. يبقى ألف صنع به، به صنع جيم، جيم عمل حاجة اسمها دال، ودال دي أنا ما أعرفش إيه أصلا خالص. فهمنا إحنا واقفين فين؟ والدورات أصبحت أسرع مما نتخيل. انفجار من الذكاء الاصطناعي، مش انفجار بقى قنبلة، ده حاجة أسرع من معدل التخيل. لانه في الاخر احنا بيطلع تليفون كل سنه، فبنجيب الاس الجديد، الاس 3، الاس 5، الاس 9، بنقعد كده نتنطط في اي نوع من انواع الموبايلات، بس احنا مش مدركين. تخيلوا طلع موديل جديد كل نص ساعه، كل يومين، تخيلوا احنا هنروح لفين. فطبعا ما كانش عندنا القدرات دي، لان الموتور ما بيعملش ريسيرش ويشتغل، ولا بيصنع موتور تاني، التليفون ما بيصنعش تليفون تاني، الاجيال الجديده من منتجات ما بتصنعش نفسها، احنا اللي بنعمل ده. بس بعد شويه احنا اوتوماتيك مش هيبقى عندنا اي قدره ان احنا نصنع اي حاجه، لان كل حاجه بتتعمل لنا، وده شغل بامبرز بقى. يعني انت ده بنحبيت بنتحول، بنرجع خطوات، نتحول الى الطفل المدلل اللي بيعمل بيبي على روحه عشان محتاج ان هو حد يعمل له كل حاجه، زي بالظبط ما الطفل ما بيفكرش في اي حاجه غير انه ياكل ويشرب ويكرع. هو اصبح هنا عندنا حد اعنف مما نتخيل في الكير، لدرجه ان احنا هنتحول الى كائنات رخوه جدا، صعب قوي ان احنا يعني نفكر فيها. فهمنا حاجة؟ يلا ناخد أغنية ونرجع تاني نكمل إيه اللي هيحصل في 2027.

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، وهم مش سمعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة ان محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على youtube.com/@nohumafm. انتوا لسه مع التوليفة مع احمد مراد برعاية ايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: عندي سؤال مهم جدا، تفتكروا الاي اي هو اخر حاجة احنا هنخترعها؟ يعني تفتكروا بعد الاي اي واللي بيعمله ده النهاردة هنضطر نخترع اي شيء؟ هو على فكرة لو قلنا له ايه مع عيوبنا وشوف عيوبنا واعمل لها حلول والنبي الله يكرمك، هو هيطلع العيوب ويطلع الحلول ونروح. طب انا والله ما تعمل لنا حاجه كده، مش احنا قاعدين فاضيين النهارده، ما تعمل لنا اختراع كده. مو عامل الاختراع الاي اي بيكسل قدراتنا واحده واحده. الاي اي هو مصباح مهم جدا في عفريت في الام هيطلع دخان وينتشر ويقول لك تطلب ايه وهعمل لك اللي انت عايزه. علاء الدين على فكره ما كانش بيعمل اي حاجه في الموضوع، يعني في الاخر انا عايز فلوس فاداله فلوس، عايز بنت جميله اداله بنت جميله، عايز اسافر اداله اجمل مركب في الدنيا مثلا يعني. بس هل ده افاد علاء الدين في حاجه؟ انا مش بتكلم عن القصه ككل، انا بتكلم على فكره قدره هذا البني ادم ان هو يكون قادر انه يكمل. انا متهيألي ان احنا هنبقى في اخر اختراعات او قدره اختراع البني ادم، الا اذا طبعا السنه الجايه في كوارتر ما في السنه الجايه حصل قفله وفجاه جينا النهارده رحنا عاملين نوع من انه يلا نحط الكارت في المكنه، مفيش، نتصل بالتليفون مفيش، يعني العطل يحصل على العالم كله، ما بتكلمش على بلدنا، بتكلم على في جلطه هتحصل، والجلطه دي لما تحصل احنا اوتوماتيك كلنا هيحصل لنا شلل وهندرك مدى المشكله وهتبقى الازمه الكبيره ان ما حدش عارف السويتش بتاع يلا نطفي. وبعدين الازمه الاكبر يا جماعه، احنا دايما الانظمه هي اللي بتمتلك قدرات الدفاع والقوة والاختراعات، يعني في الاخر لازم في الاخر في دولة بتملك الزمام علشان الدنيا ما تتحولش الى غابة مسلحة من الفصائل. طيب مين يملك الاي اي دلوقتي؟ شركات وحكومات وافراد وناس قاعدة في البيت، وتلاقي عيل صيني كده يقولك عمل حاجة زحلقت الشات جي بي تي ده، ينهر السود والنيل. طب الراجل ده لو كمل وعمل شات جي بي تي بدون او ذكاء اصطناعي بدون حدود، تقدر تعمل بيه اي حاجه، تقدر تديله اوامر فينفذ فيشتغل. فتفتكروا الهاكينج وسرقه الاموال والاغتيالات واي نوع من انواع الجرائم والدارك ويب اللي هي مليانه طين بقى تحت يا جماعه، اللي هي الانترنت اللي احنا مش شايفينه اصلا، لو النهارده الاي اي النهارده بدا خلاص هو اللي تيك اوفر ويتحكم، تفتكروا مين اللي يقدر يشد الفيشه؟ هو ده السؤال اللي عايزكم تفكروا فيه. انا متهيألي لازم نفكر في ولادنا وفي نفسنا، احنا في السنه ونص الجايين دول اشغالنا هتروح فين؟ اعرفوا ان شركات كتير قوي مالتي ناشونالز بالذات بتوفر كتير قوي وبتجيب ناس اكوريت اكتر، يعني موثقين اكتر من الموظفين الموجودين، وما بتدهمش فلوس، بتدفع مبالغ بسيطه خالص نسبه لمرتباتهم، وهيحصل موجه ضخمه جدا من الاشغال اللي هتعطل، الاجيال اللي طالعه مش هتلاقي. والأزمة التالتة والأخيرة هي فكرة النهاردة قدرتنا على التحديث اللي احنا مش قادرين نستوعبه. أنا عارف إن الحلقة صعبة شوية وآسف معلش، بس هو لو النهاردة ما حدش قال لنا مين هيقول؟ فنقرأ أكتر، وأنا أعتقد إن قراية الكتب ده اللي أقصده، محتاجين إن احنا نفوكس أكتر قوي على الموضوع ونفهم احنا رايحين فين. هرشح لكم كتاب لذيذ قوي بتاع يوفال نوح هراري، راجل عامل سلسلة كتب مهمة جدا، عمل سابينز، عمل هومو ديوس، والراجل ده نزل كتاب جديد اسمه نيكسوس. نيكسوس يعني الرابطة. أرجوكوا دوروا على هذا الكتاب وقروه، لأن الكتاب ده بيورينا بالضبط الأثر الاجتماعي النفسي لتوغل وقوة الاي اي عبر العالم هتعمل فينا ايه في السنين الجاية. لقد أعذر من أنذر، خلوا بالكم. سلام عليكم.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: نجوم اف ام على التلفزيون على قناة

الشيء يستدعي اللازمة والحزن الفاضي ملوش لازمة.

0: الاثنين الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
1: سيداتي انساتي سادتي السلام عليكم ورحمه الله.
2: والشوطه من بعيد حلوه، جول جول جول جول جول جول.

وخطره، اوبا

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11

0: ده انت سامع اللي انا سامعه ده جمال؟
1: انا سامع صوت.
2: لا انا سامع حاجه.
0: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجوم FM على كيفك.

0: حبايب قلبي انا توليت ومستنيكم يوم 16/10 في المنارة القاهرة. متحمس جدا اشوفكم ان شاء الله.
1: التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على

0: دلوقتي جيمعاتكم مع XO مع شريف جويفل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل على كل اللي بيسمعونا، واهلا بيكم في حلقه جديده من XO على نجوم اف ام، البرنامج اللي دايما هيكلمكم عن كل الجديد في عالم التكنولوجي وعالم الجيمينج. فاكرين لما اتكلمنا عن تشغيل العاب البلاي ستيشن 5 على الكمبيوتر الحلقه اللي فاتت؟ وقتها قلنا ان في مشاريع وبرامج بتتطور بسرعه جدا، وان الموضوع ده يستاهل ان احنا نتابعه. دلوقتي التطورات وصلت لمراحل مرعبه، لان واحده من المشاكل المهمه جدا اللي كانت بتعيق تشغيل العاب البلاي ستيشن على الكمبيوتر اتحلت بنسبه كبيره. والسؤال بقى، لو الكمبيوتر قدر يشغل ألعاب البلاي ستيشن 5 من غير محاكي وبكفاءة وبسهولة، إيه اللي هيخلي الجيمر يشتري بلاي ستيشن 5 بعد كده أساساً؟ خاصة بقى أن أسعارها بقت غالية جداً. شركة سوني قدام خطر كبير لو الاتجاه ده قدر ينجح. بس لازم نعرف الأول إحنا وصلنا لفين بالظبط. إحنا بنتكلم عن برنامج أني بي إس 5 اللي شرحنا فكرته في الحلقتين اللي فاتوا، مشروع بيحاول يجهز ملفات تشغيل لألعاب البلاي ستيشن 5 علشان تشتغل على الويندوز أو لينكس كده من غير محاكي أو إيميوليتر ومن غير أي حاجة. والجديد إن دعم تعليمات الشيدرز اللي المشروع بيتابعها وصل لمية في المية، يعني البرنامج بقى بيتعرف على كل التعليمات اللي موجودة. طيب ده معناه ايه؟ وهل كده خلاص اي حد هيقدر ينزل اي لعبة بلاي ستيشن 5 على الكمبيوتر ويشغلها؟ تعالوا نفهم الحكاية ببساطة، وممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumfm او على الواتساب على 0155 9 55 1006. طيب هي الشيدرز دي عبارة عن ايه؟ تخيل كده ان انت شايف البطل اللي قدامك في اللعبة، وقدامك عربية وشمس ومباني وشخصيات NPCs عمالة بتتمشى حواليك. كارت الشاشة محتاج تعليمات أو لستة أوامر معينة علشان يرسم المشهد ويحسب أجزاء من الإضاءة وشكل الأسطح ويطلع كل تفاصيل الصورة. التعليمات أو الأوامر الكتيرة اللي بتعمل الحسابات دي اسمها شيدرز. نسخة البلاي ستيشن فيها تعليمات معمولة لكارت الجهاز اللي هو الكارت المدمج، والكمبيوتر مش بالضرورة انه يفهم التعليمات او الاوامر دي بنفس الشكل او بنفس الطريقة. هنا بقى برنامج اني بي اس 5 بيحاول يقرأ التعليمات دي او الشيدرز ويجهزها بطريقة كارت الشاشة اللي في الكمبيوتر يقدر يتعامل معاها. يعني بدل ما اللعبة تطلب حاجة معينة والكمبيوتر يبقى مش فاهم ايه اللي هي عايزاه، برنامج اني بي اس 5 بيساعد في تحويل الطلب ده لحاجة مفهومة، فلعبة البلاي ستيشن 5 تشتغل على البي سي. والقفزة الجديدة بقى اللي حصلت ان قائمة الأوامر أو الشيدرز اتعرفت كلها خلاص، أو تم فك التشفير الخاص بيها. لكن مش معنى الكلام ده ان البي سي طالما انه فهم الشيدرز كلها انه هيطلع النتيجة صح في كل لعبة، أو انه هيشغل كل الألعاب من غير مشاكل. زي مثلا شخص عرف كل الكلمات في جملة واحدة، لكن هو لسه محتاج يفهم معناها ويترجمها صح. علشان كده لما الهاكرز يقولوا انهم فكوا الشيدرز بتاعت البلاي ستيشن 5 على البي سي بنسبة 100%، ده مش معناه 100% من ألعاب البلاي ستيشن، ومش معناها ان حماية كل الألعاب اتفكت. لكن الانجاز ان برنامج اني بي اس 5 قدر يفهم البلاي ستيشن 5 بيتعامل ازاي مع الجرافيكس بنسبة 100%، وهي دي اهم حاجة في الموضوع كله، لان اي حاجة ناقصة بعد كده هتتحل بنسبة 100% وفي وقت قصير جدا، وهيتعمل اوبتمايزيشن للألعاب علشان الصورة تطلع كويس والأداء يبقى مظبوط. وزي ما قلنا الموضوع مش هياخد وقت. طيب ليه برنامج اني بي اس 5 عامل الضجة دي كلها؟ لان معالج البلاي ستيشن 5 قريب جدا من البروسيسورز اللي موجودة في عالم الكمبيوتر، وبيستعمل نفس فكرة التعليمات او الاوامر اللي معالجات كمبيوتر كتيرة جدا بتفهمها. لكن لعبة البلاي ستيشن 5 مش بتتعامل مع المعالج او البروسيسور بس، في نظام تشغيل وفي صوت وتحكم وقراية الميموري او الذاكرة وطلبات اللعبة بتبعتها للجهاز طول الوقت. البرنامج العجيب ده بقى، برنامج اني بي اس 5، بيجهز ملفات تشغيل مناسبة للكمبيوتر وبيوفر بدايل لخدمات نظام البلاي ستيشن. يعني زي ما قلنا قبل كده بيخلي اللعبة تطلب الحاجات اللي هي متعودة عليها، والكمبيوتر يرد على اللعبة كأنه بلاي ستيشن وحرفيا يضحك على اللعبة. وهو ده الهدف من البرنامج ده. وممكن جدا اوبتمايزيشن الألعاب يزيد ويحصل فيه تقدم، واني بي اس 5 يقدم أداء كويس لو المشروع اكتمل. وكل الكلام ده من غير ما البرنامج يحتاج ان هو يقلد البلاي ستيشن 5 او يعمل محاكاة، لان ده مش محاكي. وعندنا تجربة فعلية اتكلمنا عنها الاسبوع اللي فات، لعبة دريمينج سارة لعبة 2D اشتغلت بستين فريم ثابتة على كارت جي تي اكس 1050 تي اي وبروسيسور اي 5 7500، يعني على هاردوير قديم. وده معناه انه اي حد عنده جهاز مواصفاته عادية جدا النهاردة او مواصفاته متوسطة هيشغل العاب البلاي ستيشن 5 بنسبة كبيرة جدا من غير مشاكل. والتحدي دلوقتي ان التجربة دي تتوسع ونشوف العاب تانية، وفي شغل تاني لسه لازم يكتمل ويتعمل. اللعبة ممكن تعرف ترسم شخصية، لكن ممكن مثلا تعلق في مشهد سينمائي، او لما انت تحاول تعمل سيف، او ان اللعبة تطلب خدمة معينة من السيستم وما تلاقيهاش. والمطورين بيطوروا اني بي اس 5 بسرعة جدا، ولو الارقام اللي بيعلنوا عنها اتحولت لنتائج سريعة والالعاب بقت بتشتغل بالصورة والصوت والتحكم من غير مشاكل، هنا بقى الخطر الحقيقي، لانه مش هيكون في سبب يخلي الناس تشتري بلاي ستيشن 5 بعد كده. جيمرز كتير جدا بيختاروا البلاي ستيشن 5 علشان العاب معينه وعلشان سهوله التشغيل، ولو في المستقبل القريب جدا نفس الالعاب اشتغلت على الكمبيوتر بسرعه وبخطوات بسيطه، الاختيارات ممكن تتغير. واحد عنده بي سي كويس هيقول لنفسه انا ليه اشتري جهاز تاني او كونسول عشان الحصريات او علشان العب جي تي اي 6، وواحد تاني مستني نسخه الكمبيوتر من اي لعبه مش هيضطر يستناها، وبرنامج اني بي اس 5 ممكن يشغل له العاب البلاي ستيشن. وبكده مستقبل الحصريات والعاب البلاي ستيشن في خطر، وهو اصلا في خطر لان شركه سوني بتعمل حاجات غريبه، واسعار البلاي ستيشن والالعاب بقت غاليه جدا، وبسبب قرار انه مفيش سي ديز تاني في 2028 الجيمرز بيشغلوا العاب البلاي ستيشن 5 على البي سي باداء كويس في العاب كتير، وهيغطوا معظم الالعاب دي قريب جدا. وكده البي اس 5 ما بقاش عنده القيمه اللي بيقدمها للجيمرز، ولو الطريق ده اكتمل شركه سوني هتحتاج ان هي تنافس بالالعاب وبالاسعار والخدمات وسهوله التجربه، لانه لما العاب البلاي ستيشن 5 تبقى مش محتاجه بلاي ستيشن 5 علشان تشتغل، كده شركه سوني في خطر حقيقي. ممكن تبعتولنا على facebook.com/نجومفام او على الواتساب على 0155 9 55 1006. نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا.

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: ساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم، تحديد، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه، لعبه الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كي

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm. انتوا لسه مع اكس او مع شريف جويفل على نجوم اف ام.
1: ولسه مكملين معاكم في اكس او على نجوم اف ام. انت ممكن تشغل جي تي اي 6 لما تنزل اللعبة علشان تلعب مهمات معينة وتكتشف ان انت بعد ساعة مثلا انت لسه ما روحتش للمهمة دي اصلا، مش لانك تايه لكن لان الشارع اللي انت ماشي فيه خطفك ودخلك في حكاية تانية خالص، فرصة مثلا لسرقة او ناس تتدخل ويحصل مطاردة وممكن لوسيا تيجي على طول علشان تساعد جيسون. وهنا بقى السؤال، هل اللي حصل ده مهمة أو ميشن روك ستار كتبتها؟ يعني اللي انت شايفه قدامك على الشاشة ده سكريبتد ولا انت اللي بدأت الحكاية بالتصرفات اللي انت عملتها؟ في تفاصيل جديدة بتقول ان الفرق بين المهمات وتصرفاتك في العالم في جي تي اي 6 هيبقى في أوقات كتيرة قوي فوق ما نتوقع، والكلام ده ممكن يخلي ناس كتير يبقوا مش فاهمين ايه اللي بيحصل من كتر الواقعية، ودي ممكن تكون أهم نقلة في جي تي اي 6. الكلام ده اتقال في انترفيو على اي جي ان، اتكلم فيه روب نيلسون الرئيس المشارك لاستوديو روك ستار نورث عن المهمات والشخصيات وتفاصيل مهمة في عالم جي تي اي 6. وواضح ان الجيم بلاي او الاكسبيرينس بتاع ريد ديد ريدمشن 2 موجود بقوة لكن بالروح بتاع جي تي اي والفوضى بتاعتها. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nogumfm او على الواتساب على 0155 9 55 1006. طيب تعالوا نبدأ بالمهمات. زمان انت كنت بتروح للعلامة اللي على الخريطة علشان تبدأ الميشن وتمشي في طريق معين، وممكن وانت ماشي في الخريطة يطلع لك سترينجر ميشنز فجأة او مهمات الغرباء، تلاقي ناس كده ماشية في الشارع وبيخلوك تدخل في مشكلة او في حاجة معينة. لكن دلوقتي شركة روك ستار عايزة الحدود بين المهمة والتجول الحر او الفري روم تبقى اقل وضوحا. يعني ايه؟ يعني بعض المهمات او الميشنز هيكون فيها اكتر من طريقة للهروب، ومثلا عملية سطو أو هايست ممكن تكمل بأنظمة العالم نفسها بالـ AI بدل ما كل حركة تبقى مترتبة مسبقا أو مكتوبة أو سكريبتد. يعني أنت تعمل حاجة في العالم المفتوح وتتصرف بطريقة معينة والشرطة والناس يتفاعلوا والموقف يكبر على حسب اللي بيحصل. وطبعا مش كل المهمات في جي تي اي 6 اللي هي المهمات المكتوبة بقى هتبقى مفتوحة بالكامل، لأن في مشاهد محتاجة إخراج سينمائي وتوقيتات معينة، وهنا اللعبة هتوجهك. الفكرة ان روك ستار بتختار امتى تسيب لك الحرية وامتى يتحكموا في المشهد، بس من كتر ما العالم هيكون كبير جدا وواقعي جدا لما التحكم يتسحب منك في اي مشهد انت مش هتحس وهتنسى وهتبقى مبسوط كمان. والتجول او الفري روم ممكن يدخلك في حكاية من غير ما يكون في اي علامة على الخريطة، والحكاية دي كأنها بتقولك تعال هنا وسيبك من المهمات والقصة علشان في حكايات تانية مش هتخلص، زي مثلا الساحة بتاعت حجز العربيات أو الامباوندد فيكلز. انت ممكن تكون رايح مكان تاني وتعدي من جنب الساحة دي، ساحة العربيات اللي اتحجزت، وهنا اللعبة ممكن تقترح عليك انك تسرق عربية من جوه. يعني العالم نفسه بيعرض عليك فرصة وانت تقرر انك تكمل مشوارك او تغير الخطة وتنفذ الاقتراح ده. وبالطريقة دي في كل مرة هتلعب جي تي اي 6 ممكن تلاقي نفسك ماشي في اتجاهات مختلفة. علشان كده روب نيلسون رئيس روك ستار نورث اتكلم عن العمق والكثافة مش مساحة الخريطة بس. لو الخريطة ضخمة أو كبيرة وفاضية ممكن تخليك تزهق، لكن لو شارع واحد فيه ناس بتتكلم وفيه فرصة للسرقة مثلا أو إنك تعمل أي حاجة وممكن يبقى فيه شاهد يبلغ عنك ويبقى فيه شرطة ومطاردات، كل ده ممكن يشغلك أكتر من أي مشوار طويل في الخريطة أو من أي مهمة أو يشغلك أكتر من القصة نفسها، وده اللي هيخلي كل مشوار أو كل مسافة على الخريطة ممكن يحصل فيها حكاية مختلفة، لأنك كل مرة ممكن تقع في موقف أو مشكلة جديدة وتبقى أنت السبب كمان عادي جدا. وهي دي بقى متعة الاستكشاف الحقيقي اللي احنا مستنيينها. طيب بالنسبة لجيسون ولوسيا، الاتنين الأبطال دول مش مجرد شخصيتين هنبدل ما بينهم، لكن البيوت بتاعتهم أقرب للمعسكرات بتاعت ريد ديد، مكان انت ممكن تعيش فيه وتتفاعل، مش هتدخل بس تعمل سيف وتمشي، والشخصية اللي انت مش بتلعب بيها مش هتبقى مستنياك، الشخصية التانية عندها روتين وحياة وتقدر تكلمها في التليفون أو تبعت لها رسالة وتقضوا وقت مع بعض وتعملوا أنشطة، وحتى العلاقة ما بينهم بتتأثر بالطريقة اللي انت بتلعب بيها اللعبة. يعني ممكن جيسون ولوسيا يقربوا من بعض أو يفضلوا بس شركاء في الجريمة وشغلهم مع بعض مستمر. والتبديل ما بين جيسون ولوسيا انت ممكن تعمله بنسبة 99% من الوقت، إلا بس في لحظات معينة في القصة أو لما يكون في تعاون وسط الأكشن، واحد بيسوق والتاني بيضرب نار أثناء المطاردة، أو واحد يدخل في مشكلة والتاني يساعده وهكذا. يعني مثلا لما لوسيا تبقى موجودة جنب جيسون ده ممكن يفرق في أي موقف. والناس اللي حواليهم اللي هم الان بي سيز، الناس دي مش ديكور، الان بي سيز هنا أذكية جدا جدا، انت تقدر تتكلم معاهم وتسمع حواراتهم. وروك ستار زودت شغل الكتابة والإخراج للحوارات دي، ومش كل واحد انت هتهدده هيخاف ويجري، في ناس ممكن تقاوم ويصعدوا الموقف، وممكن أي حد يطلع السلاح ويهجم عليك. وهنا بقى هنوصل للشرطة. الجريمة في جي تي اي 6 محتاجة شاهد أو إنذار علشان الخبر يوصل للبوليس، والمطاردة هنا ما بتكونش في النظام بتاع النجوم أو الستارز وخلاص. جي تي اي 6 هيبقى فيها 6 نجوم في المطاردة زي جي تي اي 4، بس المهم بقى إن الشرطة هيكون عندها معلومات عن الملابس وعربيتك ومين اللي معاك في الجريمة. فلو انت مثلا بتلعب بلوسيا ومعاك جيسون، لازم تغير الملابس والعربية وتبعد عن جيسون شوية علشان تقلل الاشتباه والبوليس يبطل يدور عليك، وده هياخد وقت. والسيستم في جي تي اي 6 بيشجعك انك تضرب وتحاول انك تهرب بسرعة، علشان مش صح ان كل سرقة او كل موقف انت هتعمله في الشارع يتحول لحرب شوارع، لانك مش هتستحمل كمية البوليس او الشرطة اللي هيكونوا عايزين يقبضوا عليك. في جي تي اي 6 انت ممكن تهدد اي شخص وممكن توقعه من غير ما تقتله او تصعد المواجهة، يعني درجة العنف نفسها بقى فيها اختيارات، وممكن تبدأ بالكلام قبل ما تتخانق مع الشخص اللي قدامك. وطبعا التفاصيل الصغيرة بتكمل الحكاية دي كلها بقى. انت تقدر تقص شعر جيسون في البيت، بس اختياراتك محدودة، والصالونات فيها تسريحات شعر اكتر، والمحلات هي مش كلها عندها نفس الهدوم، يعني لازم تروح كل منطقة وتكتشف كل حاجة وأكتر من كده بكتير. بس في خبر اتفهم غلط يوم 6 أكتوبر اللي فات. في تقرير من The Verge قال إن مايكروسوفت أخدت حقوق حصرية لبث أو ستريمينج جي تي اي 6 على خدمة أكس بوكس كلاود جيمينج مع إطلاق اللعبة. وطبعاً الجيمرز بتوع البي سي تحمسوا جداً وقالوا لك بس يبقى احنا كده هنلعب جي تي اي 6 على البي سي عن طريق الكلاود. بس الشركة وضحت بعد كده انه مفيش الكلام ده، وكل الناس بتوع البي سي هيستنوا جي تي اي 6 لحد ما تنزل، او ممكن يلعبوها بالاميوليترز او برامج المحاكيات على الكمبيوتر، وده بقى موضوع تاني ومحدش عارف ايه اللي هيحصل في الاتجاه ده. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumfm او على الواتساب على 0155 9 55 1006.
0: انتوا مع XO مع شريف جويفل على نجوم اف ام،
1: ولسه موجودين معاكم في اكس او على نجوم اف ام. ايه اللي بيحصل في بلاي ستيشن وشركه سوني بتعمل ايه بالظبط دلوقتي؟ بتبيع براءات اختراع لواحد من اهم الانظمه اللي عملتها، وغير كده جهاز البرو المستعمل بيتباع باسعار اغلى من الجديد. شركه سوني بتجهز نفسها علشان تنهي انتاج السي ديز في 2028، والكلام ده بيحصل في نفس الوقت اللي مبيعات الاقراص فيه بتقول ان الجيمرز لسه عايزينها. وكمان في حصريه مهمه جايه من اكس بوكس ورايحه للبلاي ستيشن، يعني العاب المنافس بتوصل لكن اختيارات جمهور سوني عماله بتقل. طيب تعالوا نفهم الاخبار دي واحده واحده، وممكن تبعتوا لنا على facebook.com/nugumfm او على الواتساب على 0155 9 55 1006. تعالوا نبدا بالكلام عن تكنولوجي مهمه جدا من شركه سوني، الفي ار او الواقع الافتراضي. شركة سوني حالياً بتنقل 419 براءة اختراع عالمية في مجال الـ VR لشركة ميتا، منهم 43 براءة اختراع أمريكية اتنقلت بالفعل ما بين يونيو وسبتمبر السنة دي. يعني احنا مش بنتكلم عن ألعاب الـ VR، لكن احنا بنتكلم عن تكنولوجيز شركة سوني اشتغلت عليها واخترعتها من سنين، ودلوقتي التكنولوجيز دي بتروح لأكبر منافس في مجال الـ VR شركة ميتا. ودي خطوة بتوضح قد إيه حصل تراجع كبير جداً في الطموحات اللي عند شركة سوني في المجال ده. الجيل الأولاني من PlayStation VR عمل نجاح مقبول، لكن PlayStation VR 2 ما قدرش يثبت وجوده وما قدرش ينجح زي ما شركة سوني كانت عايزة. والألعاب الحصرية الـ VR قليلة جداً، وفي الآخر نظارة البلاي ستيشن في آر 2 خرجت من أولويات الشركة. والمشكلة هنا بقى عند الجيمر اللي اشترى النظارة، لأن هو دفع فلوس علشان يدخل تجربة جديدة وكان مستني ألعاب يستفيد منها. الهاردوير لوحده مش كفاية، لازم يكون فيه محتوى وألعاب تخليك ترجع تستعمل نظارة البلاي ستيشن في آر، بس ده ما حصلش. ومن ناحية تانية، شركة ميتا بتجهز نظارات جديدة للسنة الجاية، نظارات أخف وأقرب لشكل النظارات العادية بدل فكرة الهلمت أو الخوذة الكبيرة. يعني المنافس بيحاول يحل مشكلة الحجم والاستخدام، وشركة سوني بتبيع براءة اختراع البلاي ستيشن في آر. الناس اللي بيطوروا ألعاب الفي آر، الألعاب دي مستقبلها إيه؟ محدش عارف. بس بكده شركة سوني بتقول باي باي للفي آر. أنا بجد مش فاهم الناس دي بيعملوا إيه. نظارة الفي آر بتتلغي وجهاز البلاي ستيشن 5 برو سعره محتاج تفسير في أمريكا. ليه بقى؟ لأن البلاي ستيشن 5 برو حاليا بيتباع مستعمل في محلات جيم ستوب الأمريكية ب $1,400. مستعمل يا جماعة ب $1,400، مع أن سعره الرسمي الجديد $900، اللي هو أصلا غالي جدا. يعني الناس تدفع حوالي $500 زيادة علشان يشتروا جهاز مستعمل، ومع عضوية التخفيض اللي موجودة في جيم ستوب السعر ممكن يبقى $1,330 بدل $1,400. طبعا الكلام ده كله قمة التهريج والهزار. وفي مذكرة اتسربت من جيم ستوب بتقول ان تسعير المستعمل اعلى من الجديد معمول بالقصد، يعني احتكار الاسعار اتنقل من المتاجر الاونلاين اللي زي اي باي ووصل للمتاجر الكبيرة اللي زي جيم ستوب. وكل ده طبعا بسبب أزمة الرامات والاس اس دي والاي اي، فالأجهزة العادية والكونسولز بتتأثر. والأزمة دي كانت هي السبب في رفع أسعار البرو رسميا يوم 2 إبريل اللي فات ل $900، بعد ما الجهاز ده نزل في خريف 2024 بسعر $700. وشركة مايكرون اللي بتنتج الرامات بتحذر إن قلة المعروض من الرامات مستمر خلال السنة الجاية واللي بعديها. يعني المشكلة دي مش هتختفي أو تتحل بكرة، المشكلة دي قاعدة معانا حبة حلوين للأسف. وفوق بقى الأزمة أو المشكلة بتاعت الرامات أو الذاكرة، إحنا عندنا سبب تاني اللي هو جي تي اي 6. اللعبة دي هتنزل يوم 19 نوفمبر، وشركة روكستار قالت إن أحسن أداء واستقرار بصري هيكون على البلاي ستيشن 5 برو بمساعدة تكنولوجي البي اس اس آر اللي بتحسن الصورة بالاي اي. فناس كتيرة بقى عايزة تشتري الـ PS5 Pro قبل ما اللعبة تنزل، والنتيجة إن المخزون الجديد خلص في المتاجر الكبيرة في أمريكا. في طلب كبير جداً على الأجهزة، والأجهزة اللي موجودة قليلة جداً، فالمستعمل اتحول لفرصة للمكسب السريع، والجيمر بقى بيدفع تمن أزمة الصناعة وتمن الألعاب بالأسعار العجيبة دي، $1,400 في جهاز كونسول. تقول لي بقى برو مش برو، هو في الأول وفي الآخر كونسول يا جماعة. طيب نروح بقى للمشكلة التانية، الأقراص أو السي ديز. في بيانات طلعت من أمبير أناليسز عن شهر سبتمبر بتقول إن 35% من مبيعات مارفلز وولفرين عالمياً كانت نسخ فيزيكال أو سيديهات، وفي أوروبا النسبة دي وصلت ل 51%، يعني أكتر من نص المبيعات. والأسواق المختلفة بقى، في بريطانيا حوالي تلتين المبيعات ديجيتال، لكن في فرنسا أكتر من تلتين المبيعات سيديهات. فاحنا ما ينفعش نقول ان كل الجيمرز اختاروا الديجيتال وخلاص كده محدش عايز سيديهات. الارقام بتقول انه لسه في جمهور كبير بيشتري النسخ الفيزيائية، ومش وولفرين بس، لعبة سايلنت هيل تاون فول كمان 45% من مبيعاتها كانت سيديز، ولعبة ذا بلاد اوف دون ووكر 36%، واني موشا حوالي 30%، يعني نسب مهمة جدا ومش قليلة. يبقى ليه بقى شركة سوني تلغي اختيار مهم الجمهور لسه بيستعمله؟ في ناس بتحب تجمع الألعاب وتحتفظ بالنسخة الفيزيكال أو السيديهاية وتباعها أو تبدلها بعد ما يقفلوا اللعبة، وهي دي ملكية الألعاب، وهي دي حرية الجيمر في النسخة اللي هو اشتراها. الأرقام دي مش معناها إن الديجيتال بيفشل، الديجيتال ناجح جدا ومريح لناس كتير، بس نجاحه مش سبب إن البديل الحقيقي يختفي. الجيمر اللي بيشتري من المحل والجيمر اللي بيشتري من على الجهاز أو الستور، الاتنين هم جمهور بلاي ستيشن، وبدل ما شركة سوني تخليهم يختاروا الطريقة المناسبة، هي عايزة تقرر بالنيابة عنهم. بس قبل ما نقفل اللينك ده هقول لكم خبر كويس، فورزا هورايزن 6 هتنزل رسميا للبلاي ستيشن 5 يوم 26 يناير السنة الجاي، وهيبقى فيه دعم كامل لكل خواص دراع الدول سنس. وكالعادة طبعا لما بلاي ستيشن بيعملوا حاجات عجيبة، اكس بوكس بتستغل الفرصة ومش مهم عندهم اي حاجة غير الوصول لأكبر عدد من الجيمرز، علشان كده حصريات اكس بوكس بقت موجودة على البلاي ستيشن 5. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nogumafm أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM.

0: اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مع

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm. انتوا مع XO مع شريف جويفل على نجوم FM.
1: لسه مكملين كلامنا عن التكنولوجي والجيمينج في XO على نجوم FM. عالم التعديلات والمودز والمحاكيات ما بقاش بيستنى شركات الألعاب. كل شوية مطور يجرب فكرة جديدة والناس تقول له مستحيل اللي انت بتعمله ده، وبعد كده المطور ده ينزل فيديو يسكت الناس كلها ويخليهم يعيدوا حساباتهم. واحنا اتكلمنا قبل كده عن برامج بتحاول تفتح طرق جديدة لتشغيل الألعاب، والنهاردة عندنا تجارب تانية، لأن التطور في موضوع المحاكيات أو الأميوليترز بيجري بسرعة جداً الفترة دي. الموضوع عمال يزيد بسرعة جداً، وكل الكلام ده بيحصل بسبب الفايب كودينج، يعني ناس ملهاش في الكودينج وبيطوروا محاكيات بمساعدة الاي اي، اللي هو مفيش أسرع من كده. تعالوا بقى نشوف إيه اللي بيحصل في الأميوليترز، وممكن تبعتولنا على facebook.com/nogumfm أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. تعالوا نبدأ بأول حكاية، الحكاية اللي انتشرت بسرعة جداً. في موقع غير رسمي اسمه Play GTA 5 ظهر فجأة، والموقع ده خلى الناس تشغل GTA 5 بشكل كامل من جوه المتصفح، يعني تشغل جوجل كروم أو بريف أو مايكروسوفت إيدج وتدخل على الموقع ده وتلعب GTA 5 ومن غير ما تثبت ملفات اللعبة الأصلية اللي حجمها أكتر من 100 جيجا. والتجربة دي ظهرت على الكمبيوتر والموبايلات كمان. طبعا الكلام ده مستحيل، يعني إزاي GTA 5 تشتغل على براوزر؟ احنا بنتكلم عن GTA 5 اللي فيها مدينة لوس سانتوس والقصة الكبيرة والتجول والعالم والاستكشاف وثلاث شخصيات. دي لعبة مش صغيرة، يعني شبه GTA 3 أو فايس سيتي القديمة. دي GTA 5. والفيديوهات بدأت تنتشر على منصة اكس، والناس بقى بيجربوا وبيحكوا لبعض التجربة أونلاين. ومن الفيديوهات العجيبة اللي ظهرت تجربة GTA 5 على المتصفح على جهاز أبل بمعالج M3 Pro اللي هو ملوش دعوة بجي تي اي 5 أساساً. طيب جي تي اي 5 اشتغلت على البراوزر إزاي؟ الموقع العجيب ده بيحمل باكج مضغوطة من ملفات اللعبة حجمها حوالي 700 ميجا بس، وبعد كده اللعبة بتشتغل على هاردوير الجهاز نفسه. يعني الكلام ده مش كلاود جيمينج، ده مش جهاز بعيد بيشغل اللعبة ويبعت لك الصورة، لا، جهازك انت هو اللي بيعمل الشغل. وهنا بقى الفرق المهم، المتصفح بقى هو المكان اللي اللعبة بتشتغل جواه، لكن اللعبة شغالة من على الهاردوير. هي دي بقى الخدعة اللي عملوها. وفي مستخدمين قالوا انهم لعبوا مهمات من القصة وتجولوا في عالم لوس سانتوس، وان الاداء قرب من 60 فريم على بعض الاجهزة. طب الكلام العجيب ده اتعمل ازاي؟ باستخدام تقنية اسمها ويب اسامبلي، وان الجرافيكس بتشتغل عن طريق ويب جي ال. ويب أسامبلي بيساعد على تشغيل الكود في المتصفح أو البراوزر بكفاءة عالية، وويب جي ال بيخلي المتصفح يتعامل مع كارت الشاشة علشان يرسم اللعبة أو يعمل لها رندرينج، يعني في تجهيز للكود وملفات اللعبة علشان تناسب البيئة الجديدة دي. لكن ال 700 ميجا الحزمة الأولية دول مش معناهم إن كل ملفات جي تي اي 5 الأصلية فجأة اتحولت للحجم ده، وال 60 فريم ده مش رقم مضمون إن أنت هتشوفه على أي كمبيوتر أو أي موبايل. نتائج التجربة دي بتختلف على حسب الهاردوير، لكن اللي حصل ده عمل ضجة كبيرة جدا. وطبعا وسط الضجة دي ظهرت علامة مهمة جدا في اللعبة وهي بتشتغل على البراوزر، كلمة dev أو developer 0.00، والكلمة دي كانت طالعة جنب عداد الوقت. انتوا عارفين ده معناه ايه؟ معناه ان اللي عمل كده وشغل GTA 5 على البراوزر معاه الكود المصدري أو السورس كود الأصلي، اللي هو التعليمات اللي المطورين كتبوا بيها اللعبة نفسها، تعليمات الأوامر الأصلية. فبدل ما تقعد تحاول تفهم اللعبة بتعمل إيه من برة، أنت عندك الكود اللي بيشغلها،

مصدري أو مين عايز السورس كود. طيب تعالوا نروح بقى لتجربة تانية على البلاي ستيشن 5. في مطورين شغلوا محاكي RPCS3 على بلاي ستيشن 5 برو معدل علشان يشغل ألعاب البلاي ستيشن 3 ومن غير ما يثبتوا نظام لينكس على الجهاز. يعني بدل ما لعبة البلاي ستيشن 3 تشتغل بخدمات الكلاود بتاعت شركة سوني زي ما هم عاملين بشكل رسمي، الكونسول بقى يتعدل وينزل له محاكي ويشغل الألعاب. وهنا احنا بقى عندنا دليل قاطع ان شركة سوني كانت بتكذب لما قالت ان تشغيل ألعاب البلاي ستيشن 3 صعب جدا على البلاي ستيشن 5، لان المعدلين والهاكرز عملوا الموضوع ده والألعاب اشتغلت. المحاكي ده موجود على موقع جيت هاب وبيستعمل فولكن لمعالجة الجرافيكس زي الكمبيوتر وبيقرأ السيستم وكل حاجة بقى زي الصوت والتحكم بيشتغلوا زي الفل. والنتائج بتقول ان الالعاب القديمه اللي زي نيد فور سبيد كاربون بقت قابله للعب على البلاي ستيشن 5 وقدرت توصل ل 60 فريم، لكن مثلا لعبه انفيمس القديمه عندها مشاكل في الاداء. يعني في العاب اشتغلت كويس والعاب تانية لسه محتاجين انهم يشتغلوا عليها، وده طبيعي، لكن المهم ان التجربه حصلت على البلاي ستيشن 5 ذات نفسه مش عن طريق الكلاود. وطبعا كل ده محتاج بلاي ستيشن 5 معدل او جيل بروكن. الموضوع ده الناس طلبوه من شركه سوني من زمان جدا، دعم كل ألعاب الأجيال القديمة. الناس مش عايزين أجهزة قديمة لكل مكتبة ألعاب، لكن عايزين الألعاب اللي بيحبوها تفضل متاحة على الأجهزة الجديدة زي ما أكس بوكس بتعمل. ومحاكي RPCS3 هو نفسه بيتطور باستمرار وبينزله تحديثات وأبديتس بتحسن الأداء ودعم الملفات الأيزو، وبقى عنده واجهة منظمة جدا وبقى فيه اختيارات تظبط إعدادات الألعاب. أنا نفسي بس شركة سوني تبطل تكذب على الجيمرز، لأن الجيمرز بنفسهم هم اللي بيكشفوا الكذب ده في الآخر، وشركة سوني بيبقى شكلها مش حلو. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumafm أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا لسه مع اكس او مع شريف جويفل على نجوم اف ام.
2: لسه موجودين معاكم في اكس او على نجوم اف ام ولسه بنتكلم عن التكنولوجي والجيمينج ووصلنا لاخر لينك في حلقتنا. لما بنتكلم عن سلسلة اساسنز كريد كل الجيمرز بيبقى عندهم جزء معين بيحبوه او متعلقين بيه، واول ما نقول مين الاحسن بيحصل اختلافات في الاراء، لان في اللي بيحب البطل وفي اللي بيحب التخفي وفي الناس اللي عايزين يستكشفوا بالساعات. تعالوا نتكلم عن ألعاب أساسنز كريد بالترتيب اللي عمله موقع ميتا كريتيك حسب التقييمات اللي عملوها، ونشوف كل لعبة مركزها إيه وإيه اللي خلى الناس تحب الألعاب دي. ممكن تبعتولنا على facebook.com/نجومة في أم أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. في المركز الأول طبعا أساسنز كريد 2، دي مش عايزة كلام، أكتر جزء محبوب في السلسلة كلها هو والأجزاء المرتبطة بيه أو اللي بتكمل قصته. Assassin's Creed 2 هي اللعبة اللي قدمت واحد من أعظم الكاركترز أو الشخصيات في عالم الجيمينج، إتسيو أو ديتوري دا فيرينزي. البطل ده أول ما تفتكره تعرف على طول أهمية البطل في أي لعبة وإزاي الشخصيات الحلوة بتتكتب وتتألف. إتسيو أو ديتوري عنده حضور قوي جدا وخف الدم وكاريزما، واللعبة بتخليك متعلق بمشواره وحكايته، ودي ميزة مهمة وصعب إن أي لعبة تعوض البطل أو الشخصيات بالخريطة الكبيرة أو الأنشطة أو الجرافيكس. لما انت بتلعب لعبة وبتحب البطل كل حاجة في اللعبة بيبقى ليها طعم، وعلشان كده في جمهور كبير جدا بيعتبروا ان Assassin's Creed 2 هي اقوى لعبة في السلسلة كلها. وفي المركز الثاني Brotherhood اللي نزلت بعد 2 وبتكمل قصة إتسيو واضافت مفهوم Brotherhood، يعني انت مش لوحدك في اللعبة وفي ناس بينضموا معاك وبيتطوروا، والاضافة دي كانت حلوة وبتخدم القصة والجيم بلاي مع بعض. وفي المركز الثالث بلاك فلاج طبعا، وهنا بقى احنا تعرفنا على ادوارد كانوي وشفنا عالم البايرسي او عالم القراصنة. اساسنز كريد بلاك فلاج الناس حبوها بسبب البحر، اللعبة دي بتخليك عايز تبحر بالسفينة بلا هدف، يعني اللعبة دي قدرت تعمل متعة مستقلة بعيد تماما عن القصة. واللي خلى اساسنز كريد بلاك فلاج فعلا مختلفة عن الاجزاء اللي قبلها انها قدمت حاجة تستاهل. وفي المركز الرابع اساسنز كريد 3، الجزء ده محبوب جدا لكن بطل الجزء ده كونر كان شخصية غريبة شوية، وفي ناس بتعتبر انه دمه تقيل خصوصا لما تتعرف على شخصية زي دي بعد إتسيو وإدوارد كانوي. ممكن تحب اللعبة وتستمتع بيها لكن البطل ما يعلمش او ما يأثرش. في ناس كتيرة جدا بتحب كونر وبيعتبروه من اقوى الاساسنز وهو فعلا قوي جدا، بس في ناس كتير شايفين ان دمه تقيل. فكرة ان البطل يبقى جد قوي دي مش مشكلة، لكن بيبقى محتاج حضور او كاريزما، وكونر ما عندوش كاريزما. وفي المركز الخامس Assassin's Creed Black Flag Resynced اللي هو الريميك بتاع Black Flag، وهنا بقى الريميك ده فعلا من انجح الالعاب اللي عملتها يوبي سوفت السنة دي بعد ما نزلوا العاب كتير مش احسن حاجة، لانه رجع الروح الاصلية بتاعت Black Flag وطورها من غير ما اللعبة تتغير او تحس ان هي لعبة تانية، واضافوا عليها شوية مهمات. وفعلا بلاك فلاج ريسينكت من احلى الالعاب اللي هتلعبها السنه دي. وفي المركز السادس اوديسي، الجزء ده طبعا ار بي جي، وهنا بقى انت كان ممكن تطور الشخصيه وتجرب قدرات واختيارات واسلحه مختلفه، لكن معظم المهمات كانت مكرره جدا والتخفي ما كانش عنصر اساسي في اللعبه. Assassin's Creed اوديسي كان فيها سيستمز كتيره جدا وكانت بجد مرهقه وبتاخد وقت على الفاضي مع ان القصة كويسة. وفي المركز السابع Assassin's Creed 1 اللي بدأت الحكاية من الاول مع الاساسن المشهور جدا الطائر ابن لا احد. Assassin's Creed 1 كانت هي البداية الحقيقية اللي خلتنا نعرف يعني ايه Assassin's وباركور، وخلتنا نشوف الجيم بلاي الجديد ده لاول مرة. كانت حاجة جديدة انك ممكن تراقب الاعداء وتختار الوقت الصح وتنفذ العملية وتهرب، دي متعة مختلفة عن فكرة الخناقة او الفايت اللي كانت منتشرة في الالعاب في وقتها. والمفروض حسب التسريبات في ريميك جديد بيتعمل حاليا لأساسنز كريد 1، ودي بقى هتبقى حلوة جدا زي ريسينكت. وفي المركز الثامن أساسنز كريد شادوز، الجزء اللي قدم شخصيتين تلعب بيهم في اليابان، ناوي النينجا وياسوكي الساموراي الأفريقي. اللعبة دي ما عجبتش معظم الناس، وأنا بصراحة مش عارف موقع ميتا كريتيك حاطت اللعبة دي في القائمة ليه من أساسه. لعبة أساسنز كريد شادوز قدمت جيم بلاي جديد شوية وطورت التخفي، بس قصتها كانت سيئة جدا. وفي المركز التاسع أساسنز كريد أوريجينز، الجزء اللي خلانا نشوف مصر أيام كليوباترا وسيزر، الجزء ده كان ليه جاذبية خاصة جدا لأن الأحداث بتدور في مصر، والقصة بتاعت Assassin's Creed Origins رهيبة، وهي اللي بتعرفنا أصل الأساسنز وإنهم بدأوا من مصر، وبتلعب ببطل اسمه بايك، والقصة بتاعته هتخليك مركز معاه من أول ثانية لآخر مشهد في اللعبة. وفي المركز العاشر Assassin's Creed Revelations، ختام رحلة أتسيو اللي بتكمل Assassin's Creed 2 وBrotherhood، وبتكمل قصة الطائر بطل الجزء الأول. والجزء ده بقى مهم جدا لأنه بيبين أهمية القصة والكتابة، والتلات أجزاء دول 2 وBrotherhood وRevelations اتكتبوا صح. Revelations من أعظم ألعاب Assassin's Creed، وبتخلص الحكاية بتاعت أتسيو بشكل رائع. ولو عايز تلعب الحكاية على بعضها العب 2 وBrotherhood وRevelations، تلعب التلات أجزاء دول وتبقى حاسس إن المشوار اكتمل. ومن بعد ريفيليشنز سلسلة أساسنز كريد أخدت مسارات كتيرة قوي مختلفة. وفي المركز الحداشر أساسنز كريد فالهالا، ودي بقى من أضخم وأكبر أجزاء السلسلة، بس المهمات اللي فيها مكررة للأسف، ووقعت في نفس الغلطة بتاعت أساسنز كريد أوديسي. فالهالا بتقدم وقت جيم بلاي وساعات كتيرة جدا بلا هدف، ومش هتعرف تكمل القصة إلا لما تطور الكامب، وفي ناس كتيرة قفلوا اللعبة من كتر ما الطلبات اللي فيها ما بتخلصش، وانا واحد من الناس دي، انا ما كملتش اساسنز كريد فالهالا. وفي المركز ال12 اساسنز كريد ميراج، اللي كانت تعتبر عوده كويسه جدا للسلسله مع شخصيه باسم ابن اسحاق، واحلى حاجه فيها كان الدوبلاج العربي اللي عمله الفنان اياد نصار. الحركه دي بقى اخدت اللعبه في حته تانية، واداء الفنان اياد نصار احلى من الاداء الاصلي اللي كان متسجل بالانجلش. أساسنز كريد ميراج خلتك تشوف أماكن زي بغداد وبيت الحكمة ومنطقة الأنبار، وتعمل لها إضافة مجانية. وفي المركز الـ13 أساسنز كريد سيندكت، أول جزء خلاك تلعب بشخصيتين لأول مرة، التوأم جايكوب وإيفي فراي، وكانت في لندن وقت الثورة الصناعية وكانت كويسة. وفي المركز الـ14 والأخير أساسنز كريد يونيتي. أساسنز كريد يونيتي بقى ناس كتير بيحبوها لأن شكلها كان تحفة، وقدمت جرافيكس جبارة على البلاي ستيشن 4 والأكس بوكس 1، بس كان فيها مشاكل كتيرة جدا وكانت مليانة باجز لما نزلت وتصلحت بعد كده. يونيتي خلتك تلعب في باريس وقت الثورة الفرنسية، وقدمت سيستم باركور جديد وكان من أحلى السيستمز اللي اتعملت في السلسلة كلها، بس كانت لعبة مليانة مشاكل. والكلام عن أساسنز كريد ما بيخلصش، بس وقت الحلقة خلص. مستمعينا أتمنى تكونوا استمتعتم بحلقتنا، واستنوني في الحلقة اللي جاية من أكس أو في نفس الميعاد على 100.6 نجوم أف أم. سلام.
1: كنتم مع أكس أو مع شريف جويفل على نجوم أف أم. نجوم أف أم على

0: دلوقتي جه معادكم مع أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير على نجوم أفهام. نجوم أفهام على كيفك.
1: بكل الحب هنتكلم عن الحب، وبكل الحب هنناقش كل قضايا الحب، وبكل الحب هنتقابل ولمدة ساعتين في أنا والنجوم وهواك. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم أفهم. حين تجد من يفهم صمتك ويحتوي ضعفك ويحفظ كرامتك، فأنت أمام نعمة لا تقدر بثمن. مستمعين أهلا بكم وحلقة جديدة من أنا والنجوم وهواك. حلقتنا النهاردة عن قيمة الحبيب. لما نيجي نقول إن العلاقات الإنسانية علاقات قيمة جدا، يعني علاقة ليها قيمة زي علاقة الأب بأبنائه والأم بولادها والأخ بأخوه وعلاقة الصديق، أي إنسان عاقل بيبقى مقدر جدا قيمة وجود أب في حياته، قيمة وجود ابن في حياته، قيمة وجود أم، قيمة وجود أخ، قيمة وجود صديق، لدرجة إن الحاجات دي بيبقى لها، في ناس بتغني لها من كتر ما الحاجات دي قيمة جدا اللي هي العلاقة نفسها. طيب لو جينا لعلاقة من نوع آخر، وهي علاقة من أهم أنواع العلاقات، وهي العلاقات العاطفية والخطوبة والزواج، الارتباط يعني العاطفي، العلاقة نفسها قيمة، قيمة مهمة جدا في حياة كل إنسان لأنها بتغير حياته بالكامل. طيب والطرف الثاني الحبيب أو الحبيبة، هل هم جزء فقط من هذه القيمة ولا هم قيمة في حد ذاتهم؟ لا، قيمة في حد ذاتهم. ناس كتير بتبعت تشتكي تقول أنا ما بقاش في حياتي، أنا مش حاسة بالحب، أنا مشاعري اتغيرت من ناحيته، أنا أنا أنا أنا أنا. طيب فكرت في القيمة دي قبل كده؟ فكرت أنت عندك إيه؟ يعني اللي عنده النهاردة جنيه ذهب كان شاريه من 10 سنين، والنهاردة بسعر تاني خالص غير ال10 سنين، وتلاقيه محافظ عليه وحطه في الدولاب وقفل عليه ومأمن عليه وبيطمن عليه كل شوية عشان ما يتسرقش. ليه؟ عشان عارف قيمته، عارف قيمة الجنيه، وعمال يحسب قيمة الجنيه، الجنيه زاد، الجنيه. طيب ليه ما بنفكرش في علاقتنا بالطرف الآخر على انها قيمه؟ والقيمه دي كل ما تقدم كل ما تزيد، زي جنيه الذهب. يعني انا النهارده في علاقه عاطفيه ولسه ما بقاليش 6 شهور، وفي حب ومشاعر ولهفه وغرام وانتقام وسعاده ونار مولعه حواليا، حلوه قوي، متعه، استمتعت بالحدوته، خطبت واتجوزت وفات سنه واتنين وعشره. طيب الشخص اللي معايا ده على مدار ال10 سنين دي، هل قيمته هي هي ولا قيمته عندي انا اتغيرت؟ طيب الشخص اللي عندي ده اللي قيمته اتغيرت، لو ظهرت قيمة تانية عالية قدامي، هل هسيب الشيء اللي انا منتمي ليه، ان انا محافظ عليه بقالي 10 سنين، عشان اجري على قيمة تانية هنا؟ يبقى بتاجر، ولا حرج في ان انا اعمل كده لان انا تاجر. يعني الفرق بين اللي بيشتري عقار مثلا ويسقعه 4-5 سنين ويقوم بيعه وشاري حاجة تانية وبيعها ومدخلها في حاجة وما عندوش عزيز خالص، الحدوتة بالنسبة له تجارة، ده نوعية من البني ادمين لو تعامل مع العلاقات العاطفية ومع الزوجة بالشكل ده مش هيبقي عليها ولا هي هتبقي عليه، لأن القيمة هنا منتهية. إنما البني آدم اللي بيقتني وبيبقى حابب حاجته وحابب هدومه وحابب مقتنياته وحابب كل حاجة، بيبقى مرتبط بيها. ما بالك بقى لما يكون حابب إنسان؟ القيمة دي بتبتدي ترتفع بالتدريج لدرجة إنها بتوصل إلى إن الإنسان لو فقد القيمة دي بعد 30 35 40 سنة جواز ما بيتحملش الحياة. لو الشخص ده توفى بتلاقي بعديه 6 أشهر سنة ماكسيموم معاناة ومعافرة في الحياة، الطرف التاني توفى خلاص مش قادر يعيش من غيره، مش قادر يعيش من غير القيمة دي، يعني في قيمة كبيرة. أنا بقول كده ليه؟ أنا بقول كده عشان في ناس كتيرة جدا من كتر التعود ومن كتر التواجد مع بعض ومن كتر الخلافات اليومية بتفتقد إلى القيمة دي، بتنساها، بتنسى القيمة، بيبقى بالنسبة لها الجنيه الذهب ده مرمي في درج الكومودين ولا فارق معاها، يتاخد يتاخد ما يتاخدش مش فارق معاها حتى لو هتخسر. وده الغلط الكبير، ان احنا ما بنقعدش مع نفسنا نفكر في القيمة دي ونقول لأ انا عندي قيمة طيبة جدا، انا عندي انسان بيفهمني، عندي انسان بيحتويني، عندي انسان خايف على كرامتي، عندي انسان بيحبني وانسان بيحترمني وانسان عايش معايا، بنقسم اللقمة سوا، بنقسم عايشين حالة حب لطيفة وألفة وونس وأولاد ودنيا. ما ينفعش أهد الدنيا بالشكل ده. على فكرة الكلام ده بقوله لكل راجل، لأن كتير جدا من الرجالة عينيها بتزغلل بسرعة، ولما عينيه تزغلل بسرعة وهو شايف حاجة تانية قدامه ينسى القيمة الطيبة الكويسة اللي معاه في حياته، ويبتدي يدور على حاجات مؤقتة بلاستيك ملونة يجري وراها. وبقوله كمان للستات، لما بيحصل إهمال من الطرف التاني وبيحصل صعوعية كده شوية، بتبتدي الست تشعر إنها محتاجة حب، محتاجة مشاعر، أي واحد يخبط على الباب في وقت ضعفها بيقدر يوقعها ويقدر يبتدي يسيطر على مشاعرها، وتبتدي تفكر في ان انا مرتبطه بده، متعلقه بده، بيقول لي كلام حلو، حاسس بيا وخلافه، وحياتها الزوجيه تنتهي. قبل ما نفكر في التغيير، وقبل ما نفكر في يعني احتياجاتنا المؤقته اللي هي حاليا، طب ما تيجوا نفكر في قيمه كل واحد فينا، هو قيمته ايه وانت قيمتك ايه، هي قيمتها ايه وانت قيمتك ايه، ونصلح العلاقة. يا جماعة عايز اقول شيء مهم جدا، اليومين دول بنشوف بيوت كتير جدا جدا بشكل مخيف بتتهد، حالات طلاق قوية جدا وسريعة جدا وكتيرة جدا، كل ده بسبب ان احنا لا نقدر قيمة بعض ولا نقدر قيمة الحياة اللي عايشينها. بنخش في صراعات وخناقات ومشاكل، وانا هاخد وانت تاخدي، وكأن شخصين متنافسين في السوق، مش شركة في شركة واحدة، مش شركة في حياة واحدة، وبالتالي الحياة بتنهار. قيمة الطرف الآخر مهم جدا ان انا اعرفها، مهم جدا ان انا اقعد مع نفسي اقيمها، أشوف الطرف الآخر بيعمل معايا إيه، الطرف الآخر بيمثل ليا إيه، الطرف الآخر ضيع قد إيه من عمره وحياته كلها معايا، ضحى بإيه، عمل إيه. لما أقدر أحسب القيمة دي حياتي كلها هتستقيم، وأقدر أرجع تاني أرد يعني أو أرتد لعقلي تاني وأصلح العلاقة، ولما أصلح العلاقة هتبقى حياتي سعيدة. وعايز أقول حاجة كمان، مش معنى إن أنا أصلح العلاقة ان انا احصل على كل ما كان يحدث في فترة المراهقة. انا مش بتكلم عن المراهقة في السن، لا، المراهقة العاطفية اللي في بداية الجواز، لا خالص، لان كل وقته ليه ادان وكل عمره ليه حلاوة. لازم نفكر ولازم نميز ولازم نشعر بهذه القيمة علشان حياتنا تستقيم. قيمة الحبيب ده موضوع حلقتنا النهاردة. تليفوناتنا 3-8-3-5-0-22 والواتساب على 0155-955-1006.

0: قيمة الحبيب تظهر حين تتغير الظروف، ويبقى الود ثابتا، وتظل المحبة اختيارا لا عادة. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن قيمة الحبيب. تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155-955-1006. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم اف ام. عندي رسالة طويلة شوية بس يعني حاسس انها ليها علاقة قوي بحلقة النهاردة. مساء الخير يا استاذ اسامة، يا ريت رسالتي توصل لحضرتك، اتمنى من قلبي ان حضرتك تتصل بيا لاني محتاج اسمع نصيحتك. انا اتمنى بما انك سمعنا النهاردة وبعت لي على الواتساب تكون سامع الحلقة. بيقول انا اتجوزت عن طريق جواز صالونات واستمر جوازي 10 سنين. في البداية ما كنتش مقتنع بالشكل ده، ولكن مع العشرة اكتشفت ان زوجتي طيبة وحنينة واحتواء خلوني احبها واتمسك بيها، وعشنا مع بعض الحلو والمر، وكنت بحاول اسعدها بكل ما اقدر عليه، وكانت بينا ذكريات وعشة عمر حقيقية. ربنا ما رزقناش باطفال رغم ان حد نصحني وقتها اني اتجوز تاني. رفضت لاني كنت شايف ان زوجتي هي شريكة حياتي، وان الاسرة مش مجرد اطفال لكن مودة ورحمة ووقفة جنب بعض. بعد كده اتعرضت لظروف صعبة في شغلي، ودخلت في أزمة أثرت على حياتي المادية والنفسية، وزوجتي وقفت جنبي في الفترة دي، وده شيء عمري ما هنكره. لكن مع الوقت تدخلات الأهل والخلافات زادت، ووصلنا للانفصال. حاولت بكل قوتي أحافظ على بيتي، لكن حسيت وقتها إن مفيش رغبة كافية من ناحيتها لاستمرار الجواز، وده كان صدمة كبيرة بالنسبة لي بعد 10 سنين من العشرة. بعد سنة أو سنتين فوجئت بأنها بتكلمني وبتقولي نبدأ من جديد وننسى كل اللي فات. أنا وافقت لأن مشاعري من ناحيتها ما كانتش انتهت، وكنت أتمنى أن بيتنا يرجع تاني. لكن حصل سوء تفاهم وخلاف بخصوص بعض الأمور المرتبطة بالانفصال والرجوع. اتسرعت في رد فعلي بدل مدي نفسي وليها فرصة نتكلم بهدوء ونفهم بعض. وبعد فترة فوجئت أنها اتجوزت شخص تاني، وبعد جوازها لاحظت انها فتحت الحظر عني على مواقع التواصل الاجتماعي، وبقيت اشوف بعض الاستوريهات، وده رجع جوايا اسئلة ومشاعر كتير. يا استاذ اسامة انا مش عارف اتعامل مع مشاعري ازاي، هل انا متعلق بالعشرة والذكريات؟ هل كان ممكن نبدأ من جديد لو كنت اتصرفت بشكل مختلف، ولا لازم اتعلم اعيش حياتي واتقبل ان الصفحة دي انتهت؟ أنا مش عايز أظلمها ولا أتدخل في حياتها الحالية، لكن عشرة السنين مش سهلة على الإنسان ينساهم، خصوصا لما يكون الحب والعشرة كانوا حقيقيين. نفسي أتكلم معاك وأسمع رأيك. بص يا سيدي الفاضل، أنت لازم تتعود وتعلم نفسك وتدرب نفسك أنك تتعامل مع مشاعرك. خلاص، كان في فرصة أن أنتوا ترجعوا، حصل خلاف، انتوا الاتنين ما قدرتوش تتواصلوا لنقطة معينة ترجعوا فيها، يمكن اتكلمتوا في المؤخر والمقدم والقايمة والشقة تكتب، يعني الحاجات اللي بتحصل المادية دي اللي بتبوظ حاجات كتير. ولكن تعال نقول ببساطة، هي قررت انها تكمل حياتها، هي قررت انها ما توقفش عند النقطة دي، انها تكمل خلاص، وان الحياة لازم تستمر، وان الحدوتة مش واقفة على العلاقة اللي فاتت، لا خلاص هي بتقلب صفحة. وقلبت بالفعل الصفحة، وفتحت لك الحظر علشان توريك ان هي قلبت صفحة وعايشة مش مستنية منك حاجة. خلاص هقول لحضرتك في هدوء، بدل ما نخش في تحدي وابقى بشوف صفحتها واحط بوستات واخوره انا كمان اتجوز واثبت لها ان انا عايش من غيرك احسن، ونخش في القصة دي، احنا هنفضل عايشين احنا الاتنين نكيد في بعض، اشوفها بتعمل ايه وهي بتشوفني اعمل ايه. عايز نصيحتي يا صديقي العزيز، هي فتحت الحظر، انت تعمل حظر علشان ما تشوفش ستوريز، ما تشوفش قصص، ما تشوفش صور، ما تشوفش حاجة. لان المدمن لاي امر من الامور لازم يبعد عن الامر ده تماما علشان ما يتأثرش بيه. وعلاقة 10 سنين دي فيها إدمان طبعا، دي عشرة وعمر وأيام وذكريات وحب وغرام وزعل وخناق، حياة 10 سنين من عمر البني آدم مش صغيرين. يبقى أنت لازم أنت اللي تعمل الحظر وتقعد مع نفسك قاعدة كده تقول لأ أنا هبتدي حياتي من جديد، وحياتي غالية عليا زي ما هي ابتدت حياتها من جديد. ربنا ما وفقناش خلاص، يبقى هي خلصت هنا. ربنا كان كاتب ان العلاقة دي تبتدي في الوقت ده تنتهي في الوقت ده، ويمكن يكون ربنا كاتب لك حياة جديدة بزوجة جديدة، وربنا يكتب لك رزق واولاد وحياة وخير انت ما تعرفش بيه. خوفنا من المجهول هو اللي بيخلينا ما ناخدش خطوة لقدام. خليك هادي وفكر بعقل واتزان، واعمل حظر لأي حاجة ليها علاقة بيها عشان تخرج تماما من فكرك ومن حياتك وما تشغلكش، وتبتدي تبص لقدام. ربنا يوفقك ويكتب لك كل الخير. أجمل حب هو اللي الظروف تختبره فيثبت أن القرب اختيار والود عهد مش مجرد إحساس. من ريما محمود. ازيك يا اسامه، قبل اي حاجه طمنا عليك. انا اتخطبت لحب حياتي اخيرا، مبسوطه قوي اني اقول لك كانك من عيلتي. فتحت عيني وسمعت زي ما قلت لي في الرساله اللي فاتت، وبجد اطمنت قوي. ربنا يسعدك ويطمنك زي ما بتطمنا طول الوقت. رغده سيف، الف مليون مبروك يا رغده، وربنا يسعدك ويكتب لك كل الخير والسعاده، ويا رب دايما كده تكوني عايشة في سعادة بعيدة عن كل حاجة وحشة. لا تبوح بأي شيء بكل شيء مهما أثقلك الكتمان. من شيماء عقبي. صباح الورد والياسمين عليك يا كينج السعادة والرومانسية. لازم تفرق بين حد حابب يكون جنبك وحد بيتسلى بيك، علشان لو دخلت في مقارنة لازم يختارك، لان الوقت اللي انت اخترته فيه اكيد كان هو اهم حد. ولكن اللي يفضل حد عليك ويقول لك غصب عني ما تصدقش، محدش بيعمل غير وهو واثق حاجه غير وهو واثق منها. ما تديش اعذار لحد، واللي يزعل يمشي يمشي، علشان هو ما فرقش معاه انت فينك في الدنيا. من حسام احمد. في الظروف الصعبة والمواقف هي المعيار الحقيقي اللي بيكشف صدق المشاعر. نور شريف. القيمة الحقيقية للإنسان لا تقاس بما يملك بل بما يضيفه للعالم من خير. أبنوب حليم. على فكرة أبنوب، أنت قلت حاجة مهمة قوي قوي، يمكن رسالة بسيطة ومعدية كده، إنما تعالى أنا عايز أتكلم في الحتة دي. يعني انت بتقول القيمة الحقيقية للإنسان لا تقاس بما يملك. فعلا تمتلك قصور، عربيات، فلوس في البنك، ذهب، كل ده لن يضيف ليك قيمة. ده ممكن تكون وسائل رفاهية. واللي يشعر بأن قيمتك عالية قوي علشان انت غني ده إنسان تافه وإنسان يعني سفيه. اللي بيقدروا الناس بفلوسهم دي ناس سفهاء، لان اكم من ناس كتيرة اغنياء موجودين حوالينا في كل حتة ولكن ليس لهم اي قيمة. هم بيعملوا لنفسهم هالة كده يعيشوا فيها، ولكن هو عادي بني ادم زي بني ادم. احنا اولنا جايين عريانين وبنتلف في فوطة بيضة وزغرطوا لنا، واخرتنا بنخرج عريانين وملفوفين في قماشة بيضة ويصوتوا علينا. ببساطة هي خلصانة، ما فيهاش حاجة. يعني الغنى ده مش هو القصة. ولكن انت قلت جملة مهمة، بل بما يضيفه للعالم من خير. اي انسان في الوجود يجب انه يكون عنده رسالة. انا عندي قناعة الشخصية دي. مش فكرة انك تشتغل وتعمل فلوس وتاكل وتشرب وتتفسح وتلبس، لا، ربنا ما خلقناش عشان كده. احنا ربنا خلقنا اسباب لبعض. البني ادم اللي ما عندوش رسالة في حياته، الرسالة دي ممكن تكون فعل بينفذها بفعل، ممكن يكون ينفذها بكلمة، ممكن يكون ينفذها بوسائل كتير جدا، ولكن عنده رسالة. ان ما كنتش هتقدر تفيد الناس يبقى انت ما عملتش حاجه في حياتك. زي ما جيت زي ما هتمشي. هتفيد الناس، تفيد الناس بحاجه مهمه، تفيد ان تساعد حد محتاج، تقف مع حد، مع الناس المريضه، تساعد اطفال المعاقين، تساعد. لازم يكون لنا رساله، اي بني ادم ان شاء الله رساله صغيره، ولكن يكون لك رساله في حياتك. الانسان اللي عايش بلا رساله في حياته ده انسان فائد لكل معاني الحياه. عندي رسائل كتير النهارده، ولكن خلونا بقى نبدا حلقتنا النهارده ونستقبل اول اتصال تليفوني ونقول الو. الو.
1: الو.
0: ايوه.
1: الو.
0: ايوه مساء الخير، ازيك؟
1: ازاي النور، كيفك؟
0: الحمد لله تمام.
1: اخبارك ايه؟
0: تمام زي الفل. تحبي تقولي اسمك ولا بلاش؟
1: اسمي رهف.
0: رهف، كم سنه يا رهف؟
1: 25.
0: مرتبطه؟
1: ايوه.
0: طيب جميل.
1: I'm not sure بصراحه، احكي لك.
0: طب احكي لي.
1: انا والدي مصري، مامتي سوريه، انا مقيمه بالامارات. من 20 like 20 23. وانا خلاص عشت لحالي واستقريت بشغلي واموري الحمد لله طيبه هنا في الامارات. اهلي لسه في مصر، موجود هنا بس اختي عندها عائلتها وكمان عايشه هنا. فلما جيت هنا، انا جيت في 20 23، عشت سنة لوحدي طبيعي جدا عادي. بس في نوفمبر 2024 تعرفت على شخص كان جوري سوري، عمره 32 حاليا. اتعرفت عليه وقتها لايك صحاب، بنطلع يعني بنتعرف على بعض. هو انا تعلقت فيه الصراحة، واحنا كنا صحاب بس. بس لما قربت منه اكتشفت ان هو like اكيد فاهم الشباب اللي هم ليهم علاقات كتيره يعني. هو كان منهم يعني. فانا الموضوع ضايقني جدا وبعدت عنه مرتين، وفي المرتين كان بيرجع يكلمني تاني وكنا بنرجع نتكلم للاسف.
0: بس لما قربتي منه، لما قربتي منه قربتي منه عاطفيا يعني، اعترفنا لبعض ان في مشاعر تجاه بعض وكده.
1: صح. بس ما كانش في اي ستيب خالص خالص. كنت لتسي ان انا الاكثر حماسا يعني من عنده، هو ما كانش في اي ستيب. فلما كنت ابعد كنت مثلا اشوف، هو للاسف الموضوع كان واصل عنده لان هما كانوا بيقولوا البيت. فانا مثلا كنت اشوف حاجه عنده في البيت فافهم يعني ايه اللي حصل، وبمشي بزعل. بيحاول يصالحني، بيخليني مثلا شهر يرجع يحاول يصالحني اتصالح. للاسف دي اول ريليشن ليا، اول اكسبيرينس. انا ما كانش عندي حد في حياتي خالص قبلي، هو اول شخص. وتعلقت فيه تعلق مش طبيعي. من شهر 1/25 واحنا مع بعض، احنا مع بعض يعني، احنا قعدنا سنه لتسي ان احنا مذبذبين يعني، مش ما فيش شيء. بس من 1/25 واحنا مع بعض خلاص،
0: مع بعض خلاص، اعترفتوا لبعض بالحب وكل حاجه تماما وما فيش اي حاجه. طيب هسالك سؤال،
1: احنا في حياه بعض.
0: حلو. انتوا عايشين لوحدكم في الامارات، هل حصل حاجه بينك وبينه، علاقه او كده؟
1: لا ابدا.
0: طيب. جميل.
1: خالص. هو حكاها لي دايركت يعني، قال لي انت مش شبه اللي انا بعرفه.
0: جميل.
1: من 20/25 شهر واحد لحد حاليا واحنا مع بعض. من يناير 2025 لمارس 2026، المفروض طول الفتره دي ما فيش حد في حياته غيري، ما فيش اي حد غيري موجود، بطل كل الحاجات اللي بتحصل لي انا بس.
0: متاكده من المعلومه؟
1: لا. انا وقتها كنت متاكده.
0: انت كنت بتعرفي انه بيحصل كده علشان هو ساكن جنبك وبتشوفي اللي خارج واللي داخل.
1: ايوه.
0: انما ممكن ما يكونش
1: حاجات في بيته يعني،
0: وممكن ما يكونش فيه بقى كده في بيته ولكن في بيت تاني.
1: اي لا، او كان بيداري مني ما اعرفش يعني. هو عارف انا بعرف ازاي، بشوف مثلا سوري، بشوف كوندوم هنا، بشوف حاجه هنا، فخلاص بعرف ان كان في حد. بقى يداري خلاص بقى ياخد احتياطه يعني.
0: أوه.
1: ده اللي انا فهمته بعدين. ان طول السنه والشهرين دول انا كان كنت انام يروح يكلمها يقول لها تعالي. هو كان كان فتح لي سناب شات شير لوكيشن سناب شات. بعدين اتخانقنا فتره فقفلوا خلاص وما رجعتش طلبته مني تاني لان خلاص انا كنت حرفيا خلاص بقيت واثقه فيه يعني ان خلاص ما فيش حاجه بتحصل. بس رجعت انا بعدين في اول الشهر اول مارس 2026 انا فتحته لنفسي من غير ما هو يعرف. ويوم 28
0: انت حافظاهم بالتواريخ؟ انت حاسس انك كاتباهم عندك؟
1: حاجه بالتواريخ.
0: اه
1: حافظه كل حاجه بالتواريخ كل لدرجه ان انا ممكن اقول لك الساعه كمان. دي كانت اول شوك حقيقيه فعلا. 28 مارس 2026 انا كنت في بيتي عادي الساعه 11 ونص انا لان دوامي بيبتدي بدري في اوقات بنام بدري شويه بالويكند بس ممكن اسهر. فالساعه 11 ونص قلت له صباح الخير حبيبي قد صباح الخير يا روحي وخلص تمام. قلقت الساعه 2 تقريبا بعت له مسج ما ردش قلت ممكن نايم سكرولت شويه على انستغرام بعدين فتحت سناب شات قلت خليني اشوف اللوكيشن لقيته في لاونج على البحر نعرف يعني كنا بنطلع فيه. اكلمه هو بيعمل حاجه غبيه جدا بيعمل اندستروب مود. لو بيعمل اندستروب مود ده خلاص في حاجه بتحصل. فانا قعدت حوالي 20 دقيقه لما استجمعت قوايا يعني ولبست نزلت طبعا ما قدرتش اسوق اخدت تاكس ورحت هناك شفت سيارته فعلا باركنه هناك قدام المكان. انا ما قدرتش ادخل المكان اصلا. انا فضلت واقفه مستنيه بره عند السياره. لقيته طالع من بره
0: ومع واحدة
1: وفي ايد واحدة. شافني انا مش عايز اقولك ان هو ما تهزش خالص. خالص
0: عشان ما يبقاش شكله وحش قدام الواحدة اللي معاه
1: تقريبا. بالضبط. بس لما رجعنا البيت طبعا انهاري. في ايه مين دي اللي بيحصل لي هيرفكتي وشو بيكي اللي هو يعني طبيعي ما فيش فيه حاجة. فانا واقفه بتكلم معاه وهي لسه ماسكه في ايده فانا اللي عصبني ان هي لسه ماسكه في ايده فبقول لها ابعدي كده اللي هو ببعدها عنه. راحت حصلت بينا خناقه وهي شدتني من شعري يعني شرشوحه واحده يعني رايحه معايا في مكان زي ده اكيد. شدتني من شعري واتخانقنا خناقه كبيره يعني. وانا في مصر انا اسكندرانيه والدي اسكندراني فيعني في الحته اللي هي دي فانه لما هي شدتني من شعري طبعا اتخانقت معايا حصل خناقه كبيره في الشارع يعني.
0: وضربتيها
1: اكيد في هناك ضربتها ومشيت وخلاص وقتها كانت الساعه 5 الفجر. فسابها تمشي بتاكسي يعني ان هو مشيت خلاص اخذني انا دخلنا السياره وما سال يعني انا في بالي بقى انا ما سالش فيها خلاص. فمين دي مين مين مين حكي لي دي كذا كذا دي موظفة عنده. موظفة عنده وأنا كنت شفت شاهد بينهم إن هم كان بينهم علاقة زمان من مثلا 2022 فالمفروض إنه بعد عنها فأنت بتعمل إيه معايا في 2026 في اللاونج يعني أنت ما بعدتوش؟ قال لي لا إحنا بعيد بس هي مسافرة وطالعين ويك إند
0: وماسكة إيده
1: وكلام فاضي كده وماسكة إيده وإحنا بس رفقتي وما في بالنا شيء ما في بالنا شيء.
0: طب أنتوا رجعتوا طبيعي تاني لبعض؟ طيب أنا هقول كلام هيزعلك.
1: أنا عاوزاك تسمعني الآخر عشان أنا عارفة إنك هتقول كلام يزعلني أكتر من الآخر.
0: طيب اتفضلي.
1: اتس فاين اتفضلي قولي.
0: لا اتفضلي طالما لسه في تاني قولي.
1: لسه في تاني. وقتها اعتذرلي وانا اسف واخر مره وانت عارفه ان ده كان اللايف ستايل بتاعي وانا مش في يوم وليله هغيره. طيب ليه اقنعتيني اني غيرته لما انت مش في يوم وليله هتغيره؟ قال لي والله بحاول اتغيره عشانك وانا بحبك كل ده. واتصالحت مش اتصالحت يعني خلاص بس من وقتها في حاجه حرفيا اتكسرت بينا يعني بقيت بكلمه 20 مره في اليوم رايح فين جاي منين بتعمل ايه بتاكل ايه بتكلم مين وريني افتح لي الشات ده افتح لي الابلكيشن ده. خلاص انا ما بقتش واثقه فيه. بلس ان انا اوريدي كنت بكلمه دايما وبشوفه دايما، لان انا حرفيا متعلقه بيه بشكل مش طبيعي. انا لو فات ساعتين من غير ما اسمع صوته او ما اشوفه يعني بتوتر حرفيا، جسمي بتوتر. فرجعنا طبيعي عادي، وهي خلاص سافرت ومفروض ان مفيش بينهم علاقه. فحد من شهر فات، لا من شهرين، شهر سبعة.
0: انت متوهاني معاكي. اتفضلي.
1: قولي.
0: لا عشان بس انت داخله في تواريخ وكده، انا مش فارقه معايا قوي التواريخ قد ما ان الاحداث حصل ايه تاني.
1: من يعني من فتره كمان شفت عنده في البيت حاجه. قلت له ليه؟ قال لي قديمه ومش قديمه. ووقتها خلاص انا اخذت قرار وقتها ان احنا مش هنكمل تاني. ومشيت. بيحاول يكلمني كل يوم تقريبا مليون مره وانا مش برد. بعديها بيومين قال لي انت فين؟ جاي لك البيت حالا. لما رديت عليه جالي البيت حكالي ان انا صار لي كام شهر بحاول اقنع اهلي ان، لان هو اهلي شويه متشددين يعني من مكان هناك ان هم ما بيتجوزوش يعني من بره او حاجه كده. فبحاول اقنع اهلي ان احنا نتزوج والكلام ده كله، وان انا عاوز اكلم اهلك وان احنا عاوزين نتجوز وانا كل حاجه فاتت هنساها وانا احبك وعاوز اتجوز سامحيني والكلام ده. قلت له اوكي.
0: سريعا بقى حصل ايه بعد كده؟
1: اكلم اهلي وخلاص ان احنا المفروض كنا هنتخطب، احنا في شهر 10 كنا المفروض متجوزين.
0: وفي شهر 10 فات.
1: لا
0: والدك قال لا؟
1: قال له لا مش أو مش لا اللي هو رفض، قال لا الجواز يعني مش مش بسرعه كده. كان هو عاوز كتب كتاب على طول وجواز يعني. والدي قال له لا، فاحنا المفروض دلوقتي مخطوبين. قبل ما يسافر، هو سافر من 20 يوم عند اهله. قبل ما يسافر انا بفتح تليفونه لقيت فيه شاتس كمان مع بنات. فمن هو من وقت ما سافر للنهارده ما تكلمناش. فانا مش عارفه اعمل ايه.
0: طيب بصي بقى،
1: او انا عارفه انا المفروض اعمل ايه.
0: عندنا مثل في مصر بيقول ديل الكلب ما ينعدل لو علقوا فيه قالب. صح، وانت اكيد مصريه وابوكي مصري وفاهمه. اوكي، يقول لك ايه؟ غلوب تعلم فيك والطبع فيك غالب، ده ديل الكلب ما ينعدل لو علقوا فيه قالب. اوكي، ده طبع فيه وغالب. هو الحياه بالنسبه له سهله. البني آدم اللي هو يلتزم وبيبقى عايش كويس وعايز يبني حياة، أوكي، النوعية دي من البني آدمين بيبقى عنده خوف من ربنا سبحانه وتعالى. أنا ما بقولش إنه هو راجل مثلا ملتحي ولابس جلابية قصيرة، لا خالص، بني آدم طبيعي يعني مش هيوصل للإكستريم، إنما بيبقى حتى لو أخطأ مرة بيبقى عنده نفس بتلومه ويزعل ويقول له رب سامحني انا غلطت وخلافه. ده اللي لو اخطا مره نقدر نقول اللي فيه امل. انما البني ادم البزراميط اللي عايش يمين شمال اي كلبه بلدي معديه في الشارع ياخدها، دي جات له البيت، دي كانت صاحبته بتاعت زمان مقضيها بالعرض، ده يا حبيبتي مفيش امل فيه. مهما تعدل علشانك هيتعدل شوية، وبعد الجواز هيرجع كما كان، وإن كان عاجبك اضربي راسك في الحيط. انت شخصية ما بتنساش، وبالتالي جايبالي كل حاجة بالتواريخ بالأيام بالشهور. هتوصلي للنهاية ان كل ده هيتراكم جواكي وتنهاري وتخشي في انهيار عصبي ويعالجوكي وتاخدي مهدئات وخلافه. وده بان في الفترة اللي فاتت اللي بتراقبيه وبتخشي على البتاع ومش واثقة فيه ومش مصدقاه. طيب انسان وطلع وحش تكملي معاه ليه؟ اللي تديله فرصة سبعة

0: وانا بحب الكلاب، انا عندي كلب حاليا، انما بقول لك مش قاعده، ها بيحبك بحبك، بس بحب العلاقات الجنسيه، ما تحرمينيش منها، كبري دماغك بقى، بحبك بس انت حامل اليومين دول، فانا بقى خليني اطلع اروش شويه، بحبك بس بحب صاحبتك، بحبك بس بحب سكرتيرتي في الشغل. ما ينفعش يا بنت الناس. عارفه انت غاليه ازاي؟ انت عارفه قيمتك قد ايه؟ احنا النهارده بنتكلم في قيمه الحبيب. انت عارفه كبني ادم انت قيمتك ايه؟ عارفه ربنا اللي خلقك ده مديكي قيمه شكلها ايه؟ واداكي حياه وميزك عن كل المخلوقات اللي في الدنيا وحبك واداكي نعم كبيره قوي؟ ده يقول لك قيمتك قد ايه؟ يبقى القيمه دي كلها ما نرميهاش لواحد يرميها في الشارع ويدوسها برجليه.
1: انا فاهمه، وانا عندي، انا مش متعلقه بيه علشان مثلا انا عندي فراغ في حياتي، لا انا عندي حياه كامله من غيره وعندي بوزيشن
0: حلو قوي.
1: مش
0: حلو قوي. البني ادم اللي بيشرب مخدرات ويجي له واحد صاحبي يقول له ايه يا ابني بلاش دي انت هتضيع نفسك، لا لا لا لا، اصل انا بحبها، اصلها بتخليني في مود، اصلها بتخليني اعمل مش عارف ازاي، اصله لحد ما يلاقي نفسه ادمن، ولحد ما يلاقي نفسه اتقفش وهو بيتعاطى ويتسجن ويتمرمط ويقول يا ريتني ما كنت خدت المخدرات دي. الحب التوكسيك اللي انت عايشاه ده عامل زي المخدرات، في ايدك تاخدي قرار ان انت تخرجي من التجربه دي. لو حلف لك على الميه تجمد، انت فاهماني، مش هيتغير، لانه هو معاكي، هو معاكي عاش كده ووعدك ان هو هيتغير وعاش شويتين وقال لك اخطبك وكل حاجه، وهو خطبك تخش تلاقي عنده حاجات يقول لك لا دي حاجات قديمه. هو في واحد، انا اسف يعني، يشيل او يسيب واقي زكري عنده في البيت قديم مرمي وما يتخلصش منه؟ هو في واحد يبقى يعني واعد اللي قدامه بالحياه والسعاده والحب والاخلاص وخلافه ويعمل شات مع، اديله فرصه تانية طيب، عشان انا ما بقاش ظلمته، اديله فرصه تانية وفي هدوء من بعيد كده حسسيه ان انت يعني خلاص واثقه فيه، وخليه يفك ويطمن لك لحد ما هيقع تاني قدامك وهتكتشفي ان هو كان بيلعب بديله. بص يا بنت الناس، حياتك في ايدك، في ايدك تقتليها وفي ايدك تصحيها، في ايدك تحافظي عليها وفي ايدك تدمريها. الحب بيروح وبيجي، مش قاعدة ان هي ده الحب الوحيد في حياتك. اوكي، هتقابلي ناس وهتقابلي ناس احسن وهتقابلي شخصيات لطيفة، وعنك ما قابلتي اي حد اساسا، انما تقتلي نفسك بايدك محدش هيبكي عليكي، والمثل بيقول قتيل ايديه ما يتبكيش عليه. فاختيارك لحياتك في ايدك، عايزة تعيشيها مع واحد مقضيها انت حرة، والخوف بعد كده انه يهمل في حقك فتروح انت كمان تقضيها. خلي بالك، لان الجواز مش لعبة والحب مش لعبة والمشاعر والارتباط والعلاقات مش لعبة.

0: ليس كل من أحببناه يستحق البقاء، لكن من يستحق قلوبنا هو من يعرف قيمتها ولا يستهين بها. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن قيمة الحبيب. تليفوناتنا 3-8-3-5-0-22 والواتساب على 0-155-955-1006. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم أفهم. صباح الخير والسعادة على المحترم بزيادة صديقي الجميل جنرال. ربنا يخليك على الكاتة الحلوة اللي بترزحها دي يا محمد. يقول يعني ايه كلمة بحبك من غير اهتمام؟ المحبة روح ترافقك مش بكلمة والسلام. النهاردة الحب سهل، حب أعمى، حب جاهل سهل وبننساه أوام. خلص تحياتي محمد أبو راشد. حبيبي يا محمد ودايما كلامك حلو. مسج جيالي بالفرانكو قراب، بتقولي بقى ايه بالعب الانجليش، بتقولي سبوت اون أسامة منير في كل حاجة بتقولها، يو ار اوسم. ربنا يخليكي، ميرسي ليكي خالص على المسج واشكرك جدا. في فرق كبير بين انك تحب حد وانك تعرف قيمته في حياتك، لان الحب ممكن يخليك تتمسك بوجوده، ولكن ادراكك لقيمته هيخليك تخاف على مشاعره او تخاف على فراقه كمان. بيقولوا تعمل الف حساب لزعله وتفكر الف مرة قبل ما تبقى انت السبب في وجعه، لانك ساعتها بتفهم ان مش كل شخص ممكن يتعوض ولا كل قلب هيديك نفس الامان مرتين. محمد كات. اول ما الانسان بيعرف قيمة نفسه وايه اللي يستحقه بيرفض اي علاقة، سواء عاطفية، شغل، صداقة، مش بتديله اللي يستحقه. بيلاقي عقله بيديله انذار انه ما بيهلكش نفسه في حاجة مش من قيمته. خليك عارف قيمتك علشان الناس ما بتصدق تلاقي شخص مهزوز تطلع فيه كل عقدها النفسية. من منا وليد. لا منا والله حاجات تانية كتير يعني. لو هنتكلم على كده، لا، في ناس بتقصد انها تخفس بقيمتك بعيدا عن الحب بقى عشان تعرف تحصل منك على حاجات ببلاش، او في ناس بتستهين بقيمتك وتستهين بفعلك وتستهين بشغلك وتستهين بحياتك وتقول ايه ده يا عم، يا شغلانه ده قاعدين هم قاعد بيطق حنك في الراديو، ايه ده؟ اوكي، هم مش عارفين. يقول لك انا راجل محاسب وبشقى وارقام وبتاع، انت بتعمل ايه؟ انت قاعد بتتكلم في فيقلل من قيمه اللي قدامه. ممكن انا ما بفهمش في المحاسبه بتاعتك دي حضرتك، انما ممكن اتعلمها، انما شغلتي انت مش ممكن تتعلمها، لانك لو مش موهوب فيها مش هتعملها. فيعني في ناس بتعمل كده، بنقابل ده كتير جدا يعني. صباح الخير يا استاذ اسامه، عايز اوصل سلامي لحبايب قلبي عبد الله وبلال واقول لهم فرحانه قوي ان شفتكم النهارده وطمنت عليكم، كنت وحشني قوي، ربنا يهونها عليكم يا رب. وخطيبة بلال بتسلم عليكم، وبقول لعبد الله هانت ان شاء الله يا نور عيني، وانت بعيد عني بس عمرك ما هتفارق عقلي وقلبي يا حب عمري الابدي، بحبك يا بندقتي من خطيبتك، من خطيبة الجوكر. صباح الورد عليك يا بروفيسور الحب، اشتاقت قلوبنا الى الماضي فالحاضر مؤلم بما يكفي، سامح ناصر. طب ما ممكن يكون الماضي كمان كان مؤلم اساسا بما يكفي بالزيادة، ما ربما يكون الحاضر احن واطيب عليك من ماضي ما كانش ليه لازمة يعني. والله حضرتك عندك حق وبحب اسمع كلامك، بس اللي يصعب عليك الفترة اللي انت اتعلقت بيها بالحبيب محمد عابد، محمد العابد. ليك حق طبعا، حقك انك تقول كده. هو طبيعي ان الواحد يبقى بلا مشاعر خالص يا أسامة، او اي حاجة تحصل عادية، والله مش طبيعي يا كريم. انما في يعني في ناس بتاخد ادوية عشان تبقى بلا مشاعر، وعلى فكرة مش بمزاجها، ده غصب عنها، ده الدكاترة اللي بيكتبوا لها الادوية، لان هم مش انجرحوا في الحب او انكسروا او انهاروا، لا خالص، ده بيبقى جاله بانيك اتاكس وحالات توتر ونوبات هلع وبتاع، فبيديله ادويه بيبقى بلا مشاعر خلاص شكرا، لا بيزعل ولا بيفرح، او ده بيبقى عايش حياته مصيبه سودا يعني. أنا شاب عندي 35 سنة، صعب أعجب بحد لدرجة أني يمكن أكون حبيت حب متبادل مرة واحدة وخسرتها، من بعدها بترفض مش عارف أرتبط. وللأسف أنا شخص الناس بتقول عليا ناجح ومن عيلة وحاجات كتيرة حلوة، بس النتيجة أن مع كل بداية بترفض. بقيت بكره أن يقول من حقي اللي يقول في حقي كلمة حلوة. اديني النصيحة. اوعى ثقتك في نفسك تتهز. على فكرة انت بتترفض لمليون سبب. ممكن تكون في واحدة عجباك رحت لها هي بتحب واحد تاني، ممكن تكون رحت الواحدة هي متعلقة بواحد لسه ما حبيتوش ولا قادرة تخش له بس في دماغها شخص تاني، ممكن تروح لواحدة تقول لك لا انا عايزة واحد قصير، عايزة واحد ابيض، ما في ناس تافهة كتير، انا عايزة اتجوز واحد اسمر، عايزة اتجوز واحد ابيض، لا عايزة اتجوز واحد ملياردير، لا عايزة اتجوز واحد شقته مش عارف فين. ما مش قاعدة، ما تهزش ثقتك في نفسك. فكر كده في نفسك وبص في المرايه، شوف انت ناقصك ايه في لبسك، في هدومك، في شكلك، في حالك، وخليك تقيل في حالك كده كول. ولما تيجي تتقدم عادي، ايه يعني في ايه، وممكن انت تشوف واحده يجيبوا لك واحده تقول لهم لا مش عاجباني، عادي جدا. فما تاخدش الامور بالشكل ده خالص، يعني قيم نفسك كويس. السلام عليكم، ازيك يا اسامه عامل ايه؟ انا اسمي سوالف، سوالف مش سلاف. حبيت واحد اربع سنين، واحدة اربع اسمي سوالف، حبيت واحدة اربع سنين وسابتني في الاخر جاية تقول لي انت اللي بعتني، انا مش عارف اعمل ايه. ما هو دي بيسموها اللي سوري في الاكسبريشن اللي هقوله، اسمها الست او الحد اللي يلهيك واللي فيه يجيبه فيك. بتضحك عليا ميدو؟ يعني سابتك وجات تقول لك انت اللي بعتني؟ قول لها ما انا بياع وسيبها وامشي. ايه ده، ايه ده يا اخويا، ده ايه رمي البلد ده؟ يا نهار اسود على الناس، حاجه غريبه جدا. حبيب قلبي يا اس منور الدنيا، احب امسي على حبيبه قلبي ايه واقول لها اني بحبك مهما حصل وهفضل جنبك. حسام من حلوان. ازيك يا اسامه عامل ايه؟ عايز اقول لاختي وعشره عمري رغده سيف، انا بحبك قوي، الف مبروك على الخطوبه وربنا يتمم لكم على خير ويسعدكم يا رب. من حنين خالد. حبيب قلبي يا اس، عايز منور الدنيا، احب امسي على حبيبه قلبي ايه. ماشي. من حسام احمد، لسه قاري مسج شبهها. اسماء سمسمه بتقول لي صح. سندريلا، ممكن اعمل اهداء لجوزي حبيبي كل سنه وانت طيب، وأول عيد ميلاد يجي علينا وإحنا في بيت واحد، ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك أبدا ويديمك ليا يا العشق. من سندريلا، كل سنة هو طيب وربنا يسعدكم دايما يا رب. فعلا من لا يعرف قيمة القلب لا يستحق أن يسكنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحك فل ويومك جميل، كل خير وبركة ورزق على حضرتك وأسرتك وكل حبابك ومتابعينك المحترمين يا دكتور أسامة. بعد إذنك، ممكن ارسل سلامي لابني هاني زلط واقول له اني واخواته واولادهم كلنا الحمد لله بخير وبيسلموا عليك، مش ناقصنا غير وجودك معانا قريب يا رب. وحماده الحمد لله بخير ويسلم عليك، علشان خاطري خلي بالك من نفسك وصحتك، ربنا يفرج عليك انت وكل اللي زيك يا ابني، واحنا هنجيلك زي ما بعت في الجواب. شكرا، شكرا ليكي. الرساله من الحاجه ام وائل. انا بقرا بسرعه جدا عشان عندي رسائل كتير قوي. طيب خلونا، ممكن اقرا رساله واحده؟ طيب. ازيك يا اسامه، انا وجوزي بنسمعك وعايزه اقول له اني بحبك جدا يا سيد. من امنيه. انا هو بقرا رسائل على قد ما. طيب خلونا نستقبل اتصال تليفوني، نقول الو.
1: الو.
0: ايوه
1: استاذ اسامه، ازي حضرتك؟
0: ازيك، عامله ايه؟
1: الحمد لله.
0: بتحبي تقولي اسمك؟
1: نمشيها امل. يمكن
0: نمشيها أمل. امل، ربنا يملى حياتك امل
1: يا رب يبارك في حضرتك.
0: طب امل كم سنه؟
1: 32 سنه.
0: مرتبطه؟
1: هو انا المفروض ان انا مخطوبه. طب بص، ممكن بس كلام يقع مني كده لاني متوتره شويه.
0: لا لا لا، بصي قولي، بصي انا هسكت، قولي كل اللي انت عايزاه تقولي.
1: كتر خيرك. المفروض ان هو خطيبني، احنا خطبنا وخلصت لسه شبكه وكده. انا كنت عارفاه من حوالي 19 سنين كده، وقعدنا فتره كبيره مع بعض، و كنت حاسه ساعتها ان هو فتره مراهقه كده مش عارف ياخد قرار مع نفسه خالص. فقال لي هنعيش في أرياف وكده. قلت له لا ما ينفعش، هو أهلي مش هيرضوا. حاولت معاه كتير بس هو كان اللي هو طايق، كان مستوى المادي كويس وكان شايف نفسه وكده. ف سنة واتنين وعشمني، وبعد كده يعني هو هيجي لأهلي وكده، وجيب الفعل، وبعد كده كل حاجة راحت يعني.
0: كل حاجة راحت يعني ايه؟
1: قالها يعني كل كلمة قالها ما عملهاش. هيجي هيجيب أهله وهيتفق نيته خير والكلام ده، ما حصل. كل حاجة انتهت. بعد السنين دي كلها رجع تاني يكلمني. أنا كان كل ما يكلمني بدأ عليه يقول له أنا حبيتك، أنا عملت فيك إيه عشان تعمل معايا كده. فكان بيهرب بقى من دعاية عليه وكلامي معايا بطريقة صعبة نتيجة عمايله معايا يعني. وإن هو يعني فعلا حسيت إن هو ضيع حياتي أنا ما فيه. دلوقتي لما رجع وجاب أهله واتخطبنا وكده وقالوا عيشة في أرياف، أهلي كلهم عمالين يقولوا لي مش هتعرف تعيشي في أرياف.
0: أنتِ من القاهرة؟
1: أنا معايا دبلوم.
0: لا أنتِ من القاهرة؟
1: متخرج
0: بقى، تعمل
1: متخرج. انا من القاهره. ايوه
0: من القاهره. وهو هيعيشك في ارياف.
1: تمام. بس طيب. انا بقى
0: خلينا بس نحدد كلمه، نحط تحت ارياف دي كذا خط. الارياف في منها محافظات، عشان تكوني انت مثلا فاهمه المفهوم غلط، عشان ممكن تقولي كلمه ارياف دي وتضايقك. ممكن تكون هو في المحافظه
1: في قريه،
0: وممكن يكون في قريه.
1: تمام.
0: يعني في قريه صغيره
1: حاجه زي كده. او احنا لحد النهارده يعني عايزه برضو اوضح لحضرتك ان النقطه الاصعب ان اهلي هم يعتبر اصلا مش موجودين في الدنيا. يعني اللي ما لهمش اهل معروف ان هم ما لهمش اهل. انا ليا اهل بس ماليش في نفس الوقت.
0: يعني باباكي ومامتك ما بيسالوش ولا فارق معاهم حاجه؟
1: ولا راحوا شافوا مكان هقعد فيه، ولا راحوا شافوا بيت، ولا راحوا سالوا في شغل. هو شغل في محافظه ثانيه اصلا خارج القاهره، ولا سالوا على حاجه.
0: طيب ما ما, ما ما تسكنوا في المحافظه اللي فيها شغله؟
1: ما هو هيكون بقى العيشة من هنا وهنا. ويعلم دي كمان ايه النقطة فيها، يعني ايه الكلام، هيكون ده تمام ولا هيسيبني لوحدي في الأرياف ويروح هو يشتغل؟ دي برضو لسه ما عرفتها.
0: ولو هيسيبك في الأرياف هيسيبك في بيت عيلة مع مامته
1: برضو. تمام. حسب الكلام والاتفاق ان هيكون العيشة مستقرة.
0: ايوه يا فندم، ما انت هتعيشي في شقة مستقلة وكل حاجة في بيت العيلة، بس انت قاعده لوحدك. انزلي عند ماما، شوفي ماما محتاجه ايه، وامه تيجي تقول لك لا هي ما بتنزل لناش ليه، هي منفوخ علينا ومعوجه ليه باللي جاي من مصر، واخواته يعملوا مش ونخش في متاهه لا ليها اول ولا اخر.
1: تمام. بس هو بما انه ملوش يعني سلايف في البيت وكده، ما فيش، مش هيكون لي سلايف في المكان. فانا استشرت خير بنقطه زي كده، اللي هو ما فيش غير مامته وبابا، يعني راجل كبير ناس كبيره. ف قلت له انت هتتفق مع اهلي ان هيكون ما فيش اي، يعني انا مش هنزل، مش هيكون اساسي في حياتي ان انا انزل تحت والكلام ده، وانا هنزل وانت كل فين وفين، يعني اللي هو ان انا ما اتعودتش على ده فمش ملزمه دي.
0: وانت متخيله انك تبقي عايشه في ارياف في بيت عيله وامه تحت، وانت هتقعدي لوحدك في البيت تتفرجي على التلفزيون؟ هتلاقيهم بيكلموك انزلي اقعدي معانا، انت قاعده لوحدك ليه كل يوم؟
1: امه نفسها قالت كده.
0: قالت ايه؟
1: كل عشت لوحدي وما لهاش دعوه بيا وكاني عايشه هنا. فاللي هو ان انا دورت عليه برضه، اللي هو من كلام اهلي قلت لهم انتوا اعملوا الضمان اللي يضمن لكم ان يعني الكلام اللي هم قالوا عليه هيتنفذ، ان انا هيكون عيشتي كاني انا يعني عايشه في شقه اجار كده مع نفسي.
0: وهو هيسيبك ويروح يشتغل في المحافظه الثانيه؟
1: لسه مش عارفه، على حسب، اعتقد على حسب الفتره اللي هيغيبها. يعني ممكن مثلا هيغيب شهر اثنين يسيبني لوحدي، لا هيغيب اكتر ياخدني معايا.
0: طب ما لو هيغيب شهر اتنين يسيبك عند اهلك؟
1: ما اتكلمناش فيها دي برضه.
0: وليه لا؟ طالما انت هتغيب شهر اتنين انا عند اهلي، ولما تيجي ترجع اقوم راكبه اي مواصله ورايحه لك على البيت.
1: تمام. ممكن
0: مش كده؟
1: نتفق في حاجه زي كده.
0: بص يا بنت الناس، منتهى الامانه، انا يعني انا عارف ان دي ثقافتنا احنا يا مصريين، وبالاخص
1: ممكن اوضح لحضرتك،
0: اتفضلي
1: معلش ادون اقطع كلامك، اوضح لحضرتك النقطه اللي معقداني في
0: حياتي. ايه اتفضلي.
1: اللي اصعب من كل ده اهلي. هو انا امي مثلا اللي هي المفروض تكون تحبيبتي ومعايا في كل حاجه في حياتي، هي جايبه لي عقده نفسيه في كل حاجه. يعني انا مثلا عندي ميه على المخ من الزعل، ماشيه على علاج، هي مالهاش لا دعوه بيا ولا بعلاجي. يعني بتقول لي ما جبتلكيش حاجه وانا ماليش دعوه بيكي ومش انا السبب في مرضك، واللي هي لو مرات ابويا معلش مش هتعيشني كده خالص، هتعاملني بالطريقه دي.
0: يعني ما بتاخدكيش وتروحوا للدكتور وتساعدك وكده؟
1: لا لا لا، ولا مصاريف ولا شويه برشام ولا الكلام ده ولا ليها دعوه بيا خالص.
0: امال مين اللي بيعمل الحاجات دي؟ انت اللي بتجيبي دواكي بنفسك؟
1: لازم انا اللي اشتغل وانا اللي اجيب كل حاجه، مالهاش دعوه بيا. لو فضل لقيتني معايا فلوس ما تقوليش انت جايبها منين، ولو فلوس مش لاقيها في البيت تقولي انت اللي خدتيها. مهما عملت مستحيل، عشان قلت لها ان انا ما خدتش حاجه. ما
0: طب وابوكي؟
1: مثلا لا، ابويا وجوده في العالم، واخويا مثلا ممكن يشتمني ويبهدلني ويفرج عليا الدنيا، واقول لها ده ممكن كده يخلي سمعتي وحشه مثلا في المكان وكده. لما انت عايزاني امشي واتجوز فانت كده بتخليه يسوق سمعتي، ما تقدرش برضه تعرض بكلمه لان هو بيشتغل وبتجيب فلوس، ما تقدرش تتكلم معاه رغم ان هو عنده 20 سنه. ممكن يشتمني وممكن يضربني، كان لسه ضاربني. وكان في كنا في العيد وكنت انا في المستشفى بدور على حد ناخد منه فلوس عشان خاطر اخويا في الجرح اللي كان عامله لي. وقبل كده اعتدى عليا.
0: اعتدى عليك ايه؟
1: اعتدى عليا، كان دون ستر ربنا، وسرق تليفوني وقال لي ماليش دعوه. يعني
0: حاول يغتصبك ولا اغتصبك بالفعل؟
1: حاول.
0: هو اصغر منك؟ اصغر منك ها؟
1: عنده 20 سنه. وبتقولي لو جه مره شرب وعمل معاكي حاجه انا ماليش دعوه، مش هعرف ان انا اتكلم ولا اعرف ان انا اعمل حاجه، مش حاجه في ايدي.
0: ابوكي فين؟
1: ابويا وجوده زي عدم والله.
0: ايوه زي عدم. وبيعمل ايه ابوكي؟
1: ولا اي حاجه، ما بيعترضش على اي حاجه خالص.
0: يعني لما اشتكيتي له ان اخوكي حاول يغتصبك قال لك ايه؟
1: شاف كل حاجه بعينيه عادي
0: وسكت.
1: انا ببقى محتاجه شويه برشام والله بس اجيب، بيقول لي لا ما معيش.
0: وهو فعلا معهوش؟
1: لا بيبقى معايا. مستحيل يكون ما معهوش. بس اللي هو ان انا عشت لوحدي كده، اللي هو ان انا قاعده على طول كده على جنب ماليش دعوه بحد. هم نفسهم دلوقتي ان هم يمشوني عشان خاطر
0: الولد ده. انت بتحبيه؟
1: انا قاعده فيه. او
0: طب بص يا بنت الناس، ايا كان النار اللي هتتحدفي فيها ارحم من الجحيم اللي انت عايشه فيه.
1: انا كنت محتاجه الكلمه
0: دي. يعني على بعد اللي انت حكيتيه لي انا كنت هقول لك لا وبلاش بيت عيله وهتحصل مشاكل وهتبقي انت شغاله تخدمي امه وابوه الكبار لا، لو هيبقوا حنينين عليكي وقريبين منك وتنزلي لهم يا ستي وتقعدي معاهم، بس تحسي ان ربنا عوضك بام تانية تخاف عليكي وتحبك، اهلا وسهلا.
1: طب لو هي طلعت مش كويسه؟
0: انت في حالك وهي في حالها، انت اعملي اللي عليك.
1: ايه المشكله دلوقتي؟ المشكله مثلا دلوقتي اللي بيننا وبينه، اللي بيننا هو بين خطيبي، ان هو مثلا عصبي نرفوز من ساعه ما خسر في شغله حاجات كتير، فبيقول بقيت عصبي جدا. جه مره واثنين وثلاثه قال لي مش عايزك، ده كان حاجه خارج ارادته كده، اللي هو طقت دماغه كده، بقى يتخانق معايا وحاجات زي كده. بعد كده يرجع يتاسف لي ويبقى بيعيط بقى ومنهار، ويرجع يقول لي والله ما قصدي. حاسس ان عمره راح، يعني عشان قرب يتم 35 سنه وكده ما عملش حاجه في حياته. فحكي لي بقى حاجات كتير عن حاجه زي كده، وهم بيقولوا لي عمره ما هيتعدل، وكان هو استلف مني فلوس قبل كده عشان يجمل على الشبكه. فانا ما فرقش معايا حاجه زي كده، قالوا لي هيبيع ويشتري فيكي وده بخيل بس انا ما شفتش منه بخل الصراحة. خرجت معاه مرة واثنين، كان كريم معايا يعني.
0: طيب كملي الخطوبة بنت الناس وتوكلي على الله، صلي استخارة كده وشوفي ايه ربنا هيقول لك ايه، وكملي خطوبتك دي.
1: بقيت بنسى كل حاجة، انا بنسى الحاجة اللي في ايدي من كتر الضغط اللي انا فيه.
0: لا لا لا خالص خالص خالص، ما تضغطيش. طول ما انت مضغوطه مش هتعرفي تاخدي قرار ولا تفكري.
1: يا حضرتك انا ماليش حتى صاحبه اتكلم معاها، ماليش حد خالص. يعني انا باجي افضل قاعده مكاني كده، انا ممكن افضل قاعده كده مكاني بالايام.
0: اقعدي اتكلمي مع ربنا، هو في اغلى منه ولا في احن منه؟ اتكلمي مع ربنا، قولي له يا رب انت شايف الموضوع، واقعدي احكي معاه. هو ربنا بيبقى عايز كده، بيحبنا نتكلم معاه ونحكي له. اتكلمي معاه واحكي له، قولي يا رب انت شايف اللي حصل واللي حصل والحكايه والروايه وبتاع، اعمل ايه؟
1: لو حد تقدم لي بتقول لي، يعني مثلا لو واحد مطلق ومعاه اولاد هي ما عندهاش مانع، ومثلا لو واحد انا مش عايزاه ما عندهاش مانع، تقول لي تبقي مطلقه احسن ما تبقي قاعده كده، او لقب مطلقه احسن من لقب عين.
0: لا يا بنت الناس، لا يا بنت الناس، لا
1: كلامها صعب قوي، انا بحاول اهرب من كلامها ما بعرف.
0: واذا كان واحده شافت بنتها اخوها الصغير بيغتصبها وسكتت، وابوها شاف وسكت،
1: والله حتى ما حضنتني ولا قالت لي حقك عليا ولا قالت لي اي حاجه خالص، ولا كانها شافت اي حاجه،
0: وهو ما حسش بذنب حتى بعد ما عمل فيكي كده.
1: حاسه بالذنب. بقول لحضرتك وقت ما بيعوز يضربني بيضربني يا عندي. انا كنت الناس بتعيد وانا كنت في المستشفى بخير من جرحي ما معيش فلوس. جيت لقيتها ان هو نايمه وهو عيد مفصول بيتفرج على التلفزيون والدنيا حلوه وانا ما معيش فلوس بدور على حد اخد منه فلوس عشان جرحي عمال ينفخ. وفعلا زي العيد ما جاي دكتور رغم ان انا طول عمري شقيانه معاهم والله عمري ما عملت لهم حاجه وحشه.
0: بصي يا بنت الناس بصي
1: كل الحاجات اللي عملتها.
0: بصي ربنا ان كان ربنا بعت لك راجل كويس وبيحبك وانت بتحبيه بتوكله على الله وربنا يرزقكم سوا بالخير. وحطي في دماغك كده انك هتسنديه وتقفي معاه مش ماديا ومش هتديله فلوس لا هتسنديه وتبقي واقفه جنبه وتطيبي خاطره لما يتعب في شغله تهوني عليه وتعيشوا سوا حياه جميله. وقولي له كده اقعدوا مع بعض احنا هنخطط حياتنا وربنا هيكرمنا وهنكبر وهنبقى حلوين وهنعوض كل اللي فاتنا وحياتنا هتبقى حلوه.
1: هو الفتره ديت بيقول كلام صعب اللي هو انت ما فيش في ايدك حاجه تعمليها انت عاجزه عن كل حاجه.
0: ايوه يا سيدي انا ما فيش في ايدي حاجه اعملها. انت عايز تتجوز واحده غنيه تصرف عليك؟
1: لا ما فيش في ايدك حاجه تعمليها من ناحيه اهلك اللي هم ايه يعني مثلا دلوقتي المفروض ان اخويا يكلمه عشان خاطر يرجع الدنيا زي ما كانت وارجع البس شبكتي تاني عشان من بعد ما قلت لحضرتك ان هو قال لي مش عايز يكون كده فهم قالوا لي لا الحوار ده خلاص انتهى مش عايز يكون كده.
0: واخوكي رافض يكلمه؟
1: مش راضي مش راضي. بقول لحضرتك هو مش نعرف.
0: طيب ده ابوك اخوك ده عيل صغير.
1: لا ده مش دوت بقى التاني. التاني ده بقى متجوز وعنده 26 سنه ومتجوز بقاله يجي 4 سنين ومتجوز واحده اكبر منه وما شاء الله يعني عايش حياته بالدور والعرض ومش نعرف اي حاجه.
0: طيب قولي له قولي له بقول لك ايه ما خلصني من الهم اللي انا عايشه فيه دي خلينا اغور في داهيه.
1: ملوش دعوه بيا. ما هو ده اكتر حد قبل ما يتجوز كان بيتفرج عليا الناس كلها كانت الناس بتقعد تخبط عشان خاطر تنجدني من ايدي.
0: قولي له طيب انا ايه انا كوي انا دلوقتي انا في هم وغم واخد بالك كل اللي مطلوب منك انك تقول له طيب يا عم تعالى خلص وخلاص.
1: حضرتك هو كل اللي دار بيني وبينه اصلا اللي المفروض ان هو اخويا دوت ان هو كان بيغفل عليا يتجوز اي واحد حتى لو كان متجوز ومعاه عيل عشان خاطر ما افضلش قاعده كده.
0: قولي له طيب اهو لا متجوز ولا معاه عيال.
1: مش عايز ارياف عشان ما اجيلهمش بعد كده بعيل.
0: يعني انت النهارده لو ما اتجوزتيش في الارياف اتجوزت من القاهره مش ممكن تجي لهم بعيل؟
1: انا مش ممكن اجي لهم اصلا بس الفكره بقى ان الحد يستوعب ان ايه عارف حضرتك نظام لو جيت اتكلمت معاهم في اي حاجه انا نفسي اعيش زي البني ادمين احس ان انا بني ادم حد بيشاركني كلمه يقول لي خد شنطه هدومك وغوري بده.
0: انت بتشتغلي يا بنتي؟
1: الجهاز ولا
0: انت بتشتغلي؟
1: المفروض.
0: طيب طالما ما حدش فيهم هيعبرك روحي لخطيبك قولي له بقول لك ايه اعتبر ان انا اللي بقول لك خلاص انا موافقه نرجع وتعالى نروح نتجوز ونخلص. وقول لهم كده حطيهم قدام امر واقع انا فرحي كمان شهرين وخلصنا ولا هيجهزوكي ولا هيعملوا حاجه ولا حد فيهم هيمد ايده في جيبه يطلع مليم عشان يجهزك.
1: حضرتك الجهاز ده انا جبتش ايه ربنا يعلم.
0: خلاص يا بنت الناس قول لهم ان كل واحد فيكم في حاله وانا قررت خلاص ان انا هتجوز وفرحي كمان شهرين. لا او ازاي والله تحبوا تحضروا اهلا وسهلا ما تحبوش تحضروا انتوا احرار اعمل لكم ايه؟ انا بدل ما انا قاعده لكم زي البيت الواقف كده واخد بالك ازاي؟ وباكل وبشرب في بيتكم انا هريحكم مني واروح اتجوز بس في هدوء. وخدي قرار كده مع نفسك لان ما اعتقد يعني انا اسف جدا ان بقول لك كده اللي انت عايشه في وسطهم دول مش اهلك مش عيله. اب لا بيودي ولا يجيب ام ولا بتودي ولا بتجيب وبتدعي على بنتها واخ قذر حاول يغتصب اخته وابوها وامها شافوا وسكتوا والكبير بيضربها ويسوق سمعتها على ايه طيب؟ فين العيله؟ مفيش عيله. يبقى انت روحي يا بنت الناس اتجوزي لو الولد بيحبك وهتاخدوا قرار سوا وتعيشوا حياتكم سوا. اهم حاجه يكون واد كويس وباقي عليكي وخايف عليكي.

0: الحبيب الصادق هو من يرى عيوبك بعين الحقيقة ويمنحك الحب بعين الرحمة دون أن ينتقص من كرامتك. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن تقييم الحبيب. تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155955. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم FM. صباح الخير يا أستاذ أسامة. أنا متجوزة بقالي سنتين وجوزي دايما بيقلل مني وبيهني وبيمد إيده عليا ودايما بيغلط فيا وفي أهلي دايما، مع أنه ما بيشوفش منهم غير كل خير، وتعبت وكان دايما بيخني وكنت بواجهه ودايما يقول لي مش هعمل كده تاني، ولا إيه برضو بيكلم واحدة شوية. أنا حاليا عاوزة أتطلق منه، تعبت من خيانته وإهانته ليا، وأنا حاليا حامل وسايبني عند أهلي ومش سائل فيا ولا في اللي في بطني ولا بيصرف عليا. أنا عاوزة أتطلق منه، فدايما يقولوا علشان خاطر اللي في بطنك، وأنا مش عاوزة أعيش معاه ومش عاوزة اللي في بطني يعيش الحياة اللي كلها نكد وإهانة. انصحني أعمل إيه؟ وقويني بالله عليك أخد الخطوة دي. أهلي لسه ما يعرفوش حاجة عن خيانته ليا، وإن هو بيمد إيده عليا، ودايما خايفة أتكلم يلوموني إني كنت بسكت على اللي بيعملوه فيا، بس أنا تعبت خلاص ومش فارق معايا، وهو مش عامل لي حساب أبدا، مش متقبلة فكرة إني أرجع له تاني، تعبت قوي. أنت خايفة من لوم أهلك؟ خايفة أبوكي أمك يلوموكي إن أنت سكتي؟ ومش خايفة يرجعوكي تاني للضرب والإهانة والشتيمة والخيانة وقلة الأدب؟ ما هو حضرتك هو مش أني معزة في البيت، ده اللي عنده كلب في البيت بيطبطب عليه ويأكله ويشربه ويلعب معاه، ما بالك بني آدمة وزوجته وهتبقى أم أولاده. لا يا بنت الناس، روحي قولي لأبوكي وأمك أنا عايزة أتطلق. ليه؟ مبدئيا بيضربني، وما أعتقدش أن في أي أب في الدنيا هيقبل أن بنته تضرب. ثانيا بيشتمني وبيهني وبيقلل مني وبينكد عليا، اوكي، وفوق ده وده بقى يا بابا بيخني واكتشفت خيانته وبيلعب بديله. انا عايز اتطلق، ده خاين وقليل الادب وبيمد ايده عليا وبيضربني و خلافه، وما بيصرفش عليا ولا عياله، يبقى انا عايز اتطلق ببساطه مطلقه وبسهوله مطلقه. انت عليكي من ده بكام؟ ده بقاله سنتين، امال لما يكون بقاله 10-15 سنه هيعمل فيكي ايه؟ انا مش عارف يا جماعه ايه ثقافه المعيز اللي احنا عايشين فيها دي. على فكره ان الراجل اللي مد ايده على مراته ويضربها دي مش معناها بس ان هو قليل ادب، لا، ده فكر وثقافه نشأ عليها من طفولته، ثقافه الغوغائيه والهمجيه، وانه ان الست دي ملهاش اي قيمه وتتضرب عشان تسكت. الثقافه دي كانت ايام الجاهليه، يعني خلونا نقول ان ما اعتقدش كان في العدد ده من الضرب والاهانه والشتيمه والحاجات دي للستات. ما اعتقدش، انا بقول ما اعتقدش، انا ما عنديش احصائيات، ده ما كانش موجود في الاربعينات وفي الثلاثينات وفي الخمسينات والستينات كمان، اللي هو الناس بدأت تتعدي بالتدريج. يعني معرفش ايه اللي جهل المجتمع كده، ايه اللي خلانا بنتعامل مع بعض بغوغائية وهمجية زي ما يكون بهايم. ناس كتير هتلومني على الكلمتين اللي هقولهم بصراحة، يعني وهيقولوا انت عايز تقول ايه. انا عايز اقول بصراحة مطلقة ان الدنيا بتتطور واحنا بنتأخر، يعني طبيعي ان الدول النامية خلينا نقول الدول المتخلفة تبقى دول نامية، ده التطور الطبيعي، دولة متخلفة تبقى دولة نامية، ومن دولة نامية تبقى دولة يعني على مشارف التقدم، وبعد كده تبقى دولة متقدمة ومتحضرة. احنا مشينا بالمشقلب من دولة متحضرة ايام الملك فاروق، دولة بورصة القطن العالمية عندنا احنا اللي بنتحكم فيها، دولة فيها زراعة، دولة فيها موضة، دولة فيها نظافة، دولة فيها وسط البلد من اشيك ما يمكن، دولة فيها العزب والدنيا حاجة يعني ما حصلتش، بدأت تنحدر دولة فيها ثقافة، دولة فيها علم، دولة عملت كليات طب وكليات هندسة قبل كل المنطقة العربية ما يكون فيها أي حاجة، دولة كان كله بيجي يتعلم عندنا. أوكي، ليه عمين ننحدر؟ على فكرة احنا ما انحدرناش كده، يعني كل شيء في الدنيا في الوجود ليه سبب. البني آدم الناجح في حياته ليه سبب اللي خلاه ينجح، والفاشل ليه سبب خلاه يفشل، والبني آدم المتحضر في سبب خلاه يبقى إنسان متحضر وراقي، والبني آدم المتخلف العشوائي الجاهل الجاهلي ليه سبب. فإحنا اتبس لينا هذه الثقافة من أيام الملك فاروق بالتدريج لحد ما وصلنا إلى إن إحنا بقينا مجتمع مطحون، مفيش علم، مفيش ثقافة، مفيش فكر، بقينا جاهليين في تصرفاتنا، عشوائيين، بقينا عايشين بثقافة القطيع، ثقافة الجماعة، ثقافة العزوة، ثقافة أيوة مال، ثقافة الدراع، وعمالين ننحدر لحد ما بقينا تحت الأرض. تعالوا نفكر سوا كده بالعقل، كل واحد يفكر مع نفسه، ايه سبب التخلف اللي احنا وصلنا له؟ كانت الناس لما يعني ابسط الامور، بصوا على الافلام الابيض واسود، الستات كانت لابسه ازاي، الرجاله كانت لابسه ازاي، لغه الحوار كانت عامله ازاي، اوكي، الناس كانت شيك ازاي، حتى الفلاح والصنايعي كانت لغته حلوه وكان نظيف في نفسه وكان عنده شهامة. بصوا على المجتمع بتاع زمان، السينما كانت بترصد المجتمع وتطلعهولنا من أيام زمان قوي قوي قوي. الدولة اللي جابت عبد الوهاب وجابت ياريت من أول عبد الحمولي، جابت عبد الوهاب وعبد الحليم وأم كلثوم ورشدي وعبد العزيز محمود، وجابت سيد مكاوي، وجابت بليغ حمدي، وجابت النجوم الدنيا دي كلها، وجابت رشدي أباظة والناس دي كلها، ويوسف وهبي برقيه وأحمد رمزي، الناس دي، الرقي اللي احنا فيه ده تحول لإيه دلوقتي؟ يعني بقينا فين؟ في حد بقيمة أم كلثوم؟ في حد بقيمة عبد الحليم؟ في حد بقيمة يوسف وهبي؟ حد بقيمة رشدي أباظة؟ حد بقيمة أحمد رمزي؟ حد بقيمة أحمد مظهر؟ مفيش بقى، خلاص احنا نازلين في مش بلعة، في البلعة من تحت. عشان كده ظواهر اضرب مراته، شحوارها اعملها، ثقافة الغباوة في السواقة في الشوارع، وبقينا كده، اللي يعرف يعمل حاجة يعملها، ولا حد داري بيا، ولا حد هيقفشني، ولا حد هيشوفني، هو حد دريان بحد؟ يا عم عيش واستوعيش وخلي الناس تعيش. على فكرة كلامي تقيل قوي على قلوب ناس، انا عارف، وفي ناس تانية هتبقى مصدقة الكلام اللي انا بقوله، ده واقع انا مش بجيب من عند نفسي. تعالوا نفكر بس سوا كده، احنا ايه اللي دحضرنا كده، وازاي تقدر تنقذ نفسك على المستوى الفردي قبل المستوى الجماعي، عشان لما يكون 10 تنفار انقذوا نفسهم من البلاعة دي، ممكن يعدوا شوية حواليهم ينقذوا نفسهم هم كمان. حاجة غريبة جدا يعني، انا ما بقيتش عارف، وحياة ربنا بجد بمنتهى الامانة ما بقيتش عارف. صباح الورد عليك يا حبيب الملايين، انا معرفش الحب، معرفتش الحب ويعني ايه حب غير مع مراتي حبيبتي، كل حاجة قبل كده كانت لعب عيال، ولكن دلوقتي عرفت يعني ايه الحب كويس جدا. ربنا يخليك ليا يا حبيبتي ويبارك فيكي، بحبك يا نوال يا نور عيني من مندو السكري، ربنا يملا بك خير وسعاده. صباح الخير يا استاذ اسامه، عايز اقول لخطيبي مصطفى ربنا يخليك ليا وترجع لي بالف سلامه يا حن واطيب واجمل قلب في الدنيا، ولو رجع بينا الزمن هختارك الف مره، ومهما كانت العقبات هفضل جنبك لحد ما تبقى احسن حد في الدنيا يا حبي الاول والاخير من بندقه. الفرق كبير بين اللي يمسك عيوبك سلاح يوجعك بيه، واللي يمسكها امانه يحافظ عليها، واللي يحب بصدق يقول لك انا شايفك بكل عيوبك ولسه مختارك. محمد البنهاوي. صباح الورد عليك يا اسامه، احسن شعور في انك تحس بالامان مع من تحب، شعور بياخدك كده في حته تانية خالص، وبالذات بقى لما يفضلك عن نفسه وعلى مشاغله ويتحدى العالم كله علشانك. من سماح عبد القادر. طيب تاني، انا برضو عشان الرسائل على قد ما اقدر يعني اقرا الرسائل. اصنع اثرا جميلا اينما حللت، فالانسان في هذه الحياة ليس بعدد ايامه بل بما يتركه في قلوب الاخرين من مودة وامان. والله ليك حق، فعلا الحبيب الحقيقي هو اللي يتقبل بعيوب قبل مميزات، بس ما تكونش عيوب ضخمة يحتوي ويدعم. من عمر طارق. نور محمد بتقول عين المحب لا ترى عيوب. والله، بس يعني المفروض برضو بني ادم يبقى مفتح دماغه شويه. طمني اخبار حضرتك ايه؟ مع حضرتك يا سيد من الفيوم، هفضل فخوره بمتابعتي لحضرتك من 19 سنه، مليون مبروك لحضرتك، والله فرحانه لحضرتك لفوز حضرتك بافضل مذيع في اذاعه في الوطن العربي للسنه الثالثه، والله هي للسنه 23، بس يعني يمكن مش كلهم دير جست، في منهم مثلا مش فاكر 7-8 تير جست، حاجه 9 حاجه كده، وفي حاجات بقى ذا بيست، وفي حاجات يعني الحمد لله، وده على فكره بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبفضل حضراتكم، انتوا اللي بتدوني اصواتكم. انا لولا يعني لولا فضل ربنا عليا واصواتكم انا ما كنتش وصلت لحاجه. انا بشكرك جدا يا هبه. بتقول ربنا يخليكي على كل الكلام الحلو، بتقولي بفرح لما بسمع صوت حضرتك، خلتنا نحب يوم الثلاث علشان برنامج اللي تربينا عليه انا ونجوم وهواك، شكرا من قلبي لوجود حضرتك في حياتنا. الواحد حزين بجد، الحزن هو ان تخسر جزء منك لا يمكن استعادته ابدا. بشكرك يا هبه جدا جدا جدا. المكالمه دي صعبه قوي، فكده ممكن اقول لاختي اني بعشقها، ربنا يخليكي ليا وبسمة حبيبة قلبي وعايشة حبيبة قلبي، جرحوك يا قلبي. مساء الخير عليك يا أستاذ أسامة، عايز أقول لنانا حبيبة قلبي ربنا خليك ليا، وجوزي حبيبي ربنا يخليك ليا عمري، أم تمارة وغزال. عندي رسائل كتير والله، بحاول يعني على قد ما أقدر أضبطها، لكن خلونا بقى نستقبل اتصال تليفوني ونقول ألو.
1: ألو.
0: أيوة
1: أيوة.
0: مساء الخير، ازيك؟
1: ازي حضرتك؟
0: الحمد لله انا كويس في نعمة. تحبي تقولي اسمك ولا بلاش؟
1: لا بلاش.
0: طيب كم سنة؟
1: 44
0: سنة. مرتبطة؟
1: متجوزة.
0: عن حب ولا جواز تقليدي؟
1: جواز تقليدي.
0: بالك قد ايه متجوزة؟
1: بقالي 19 سنة.
0: طيب احكي لي ايه المشكلة؟
1: المشكلة ان انا الاول خالص زمان قبل ما اتجوز كان في واحد بحبه، يعني كنا بنحب بعض، كنا متفقين على الجواز. المهم دخل البني ادم ده وتقدم لي اللي هو التاني اللي هو جوزي حاليا، يعني هو عارف ان انا بحب واحد غيره وان انا بكلم واحد غيره، بس رفضته، بس مرضيش، واهلي مرضيوش، كانوا مقتنعين بيه لانه جاهز. وقدر يحاول مع اهلي يقنعهم يعني ان هو اللي صح،

0: لأن هو كان مالي دماغ والدي وخلاص واخده في صفه يعني. بس المهم ما حصلش نصيب مع اللي أنا بحبه وخلاص اتجوزت البني آدم ده. بدأ بقى بعد الجواز حابسني بقى عن كل حاجة في الدنيا.
1: حبسك يعني ازاي؟
0: يعني ماليش حق ان انا اعمل فيس مثلا، ماليش حق ان انا اعمل اي حاجة تواصل اجتماعي
1: لحد دلوقتي
0: حاجة. لا ما هو حصل تطورات كتير يعني. ممنوع ان انا اكلم حد، ممنوع ان انا اخرج لوحدي. وانا استسلمت للوضع وخلاص ورضيت يعني، وخلاص عادي بقى جوزي وخلفت عيال فخلاص عايشة وخلاص دي. بس لغاية لما والدي تعب وتوفى من حوالي 5 سنين كده
1: بقاء لله.
0: شكرا. البني آدم ده اتغير خالص بقى، اتحول بقى يعني، مش مجرد ان هو قافل عليا ولا بيراقبني كده وهو ساكت ولا لا، اتحول بقى الشك بقى علني، اتحول لضرب لحبس.
1: بيشك فيكي ليه؟ بيشك ليكي في حد؟ شاكك ان انت لسه بتحبي؟
0: من زمان، من اول يوم اتجوزت.
1: علشان اتجوزك وهو عارف انك بتحبي واحد غيره.
0: بالظبط، وعشان انا كنت رافضاه وكل خناقه بيقول انت عمرك ما حبيتيني. وتحولنا بقى لضرب واهانه وبهدله بس ما قدرتش استحمل. اول فرصه مشيت بقى، حتى عياله مشيت. وانا حاليا عايشه لوحدي بعيالي.
1: يعني انت سبتي له البيت ومشيتي؟
0: سبت البيت ومشيت واستقلت بحياتي انا وعيالي.
1: وعارفه تعيشي لوحدك؟
0: عارفه اعيش لوحدي. هو مش بيصرف حتى على اولادي.
1: انت بتشتغلي؟
0: انا شغاله.
1: طيب وحياتك مستقره كده؟ ما بيقولكيش تعالي نرجع، ما بيقولكيش ولادي، ما بيقولكيش اي حاجه؟
0: لا ما هو مش سايبني في حالي طبعا.
1: ما اتطلقتوش لسه؟
0: لا انا مسيحيه، ما فيش طلاق. بس هو مش سايبني في حالي. الاول بقى بدا يبعت ناس كتير عشان ارجع بس انا مش عايزه. بعدين لما لقاني مش عايزه بدا في التهديدات. انه هيقتلني، انه هياخد عيالي.
1: عيالك قد ايه في السن؟
0: عيالي كبار يعني 17 سنه و16 سنه. وابني الصغير 9 سنين.
1: ما هو عشان ياخد عيالك لازم يكون في طلاق، ولازم يروح المحكمه، والمحكمه تحكم له بالحضانه. انما انت مش هيبقى في طلاق، فمش هيبقى فيه حضانه، فالموضوع ملوش يعني، مش بالسهوله اللي هو بيتكلم فيها. وبعدين هيقتلك دي
0: على حاجه يا استاذ اسامه، هو بياخد حاجات، بياخد برشام كده. واحنا يعني في الفتره الاخيره دي بدا ياخد برشام. البرشام ده بيخليه، هو بيقول لي ده منوم عشان اعرف انام، بس حاجات تركيزات عاليه يعني. بتخليه يتحول وتخليه مش عارف هو بيعمل ايه. ممكن تاني يوم يبقى مش فاكر هو عمل ايه اساسا. ممكن يروح مشوار ويرجع مش فاكر.
1: يا ستي ربنا يتولاه طالما بعيد عنك خلاص.
0: لا ما هو مش سايبني في حالي بقى.
1: يعني هو دلوقتي بيجي لك الشغل مثلا؟
0: بيجي لي البيت وبيجيب ناس. الاول كان بيجي البيت ويجيب ناس عشان يصالح ويصلحني وكده. حاليا بيمشي ورايا في الشارع. كل ما ابقى رايحه مشوار ولا رايحه مكان الاقيه ورايا. حاليا مؤخرا بقى بدا يطلع كلام مش كويس عليا. ان انا مش عايزه ارجع له عشان في حد في حياتي، ان انا عايشه لوحدي عشان يجي لي رجاله. بدا يخلي الناس تكلمني علشان خاطر بيوصلوا لي الكلام ده، يقولوا لي عيب.
1: والله حضرتك، والله انا هجيب رجاله في بيتي وفي ولادي ازاي؟ يعني انت بالعقل كده، انا واحده ست عايشه معايا ولادي في البيت، هجيب رجاله في بيتي ازاي؟
0: هو ده الكلام اللي بيطلعه عليا.
1: يقول يطلعه بقى، هتعملي ايه؟ ما انت هيطلع عليك الكلام ده عشان ترجعي، صح؟ وانت مش عايزه ترجعي؟
0: لا انا مش عايزه ارجع.
1: خلاص انتهينا.
0: اخيرا بيقول لي ان هو هيجي، هيجيب ناس من عنده وهيجيب ناس من عندي، وهيجي وهيجيب حاجته وهيقعد مع عياله غصب عني.
1: لا مفيش حاجه اسمها غصب عنك. مفيش حاجه اسمها غصب عنك، ما هي مش عافيه. في كل
0: حضرتك رايك ان انا ارجع ولا
1: لو هيرجع؟ ما انت اذا كنت بتقولي لي بقى بيضرب برشام، يعني كان الاول بيضربك، دلوقتي بقى بيضرب برشام كمان، وبقى مش مجمع ومش دريان. ما هو لما تيجي تقولي كده قولي لهم لا تعالوا بقى نقعد ونشوف، لان ده بيتعاطى مخدرات، وانا ما يعني هرجع ازاي اعيش مع انسان نثق فيه، واحد بيتعاطى مخدرات.
0: بيقول لهم ان هو اتغير وان هو مش هيعمل كده تاني. هو بيقول ان ده مش مخدرات، دي مجرد منومات بس.
1: منومات ويخرج في الشارع.

0: انا مش عارف هو راح فين ولا جاي منين،
1: ما يبقاش فاكر اي حاجه من اول ما ياخد الموضوع ده ما بيبقاش فاكر.
0: وهو بيشتغل ايه ولا ما بيشتغلش؟ بلاش بيشتغل ايه، بيشتغل ولا ما بيشتغلش؟
1: لا بيشتغل.
0: وبيروح شغله ازاي وهو مش داريان بعيشته كده؟
1: يعني شغله بالنهار، هو بياخد الحاجات دي بالليل. هو بياخدها، كان بياخدها يعني مثلا في المغرب كده ويصحى بالليل بقى يتسلى عليا.
0: طيب انت عندك فكره ولو 1% ترجعي؟
1: لا طبعا.
0: انا بقول لك لو 1%،
1: ما انا يعني مقتنع ان لا، بس عايز اخد رايك برضه.
0: مقتنعه انه لا، يعني انت مش عايزه ترجعي، انت مستريحه كده.
1: انا مش عايزه ارجع، بس هي كل اللي حواليا عايزين نرجع.
0: طيب لو رجعتي هتستفيدي ايه وهتخسري ايه؟
1: هو كل مره كان بيضربني كان بيقعد يعيط بعدها ويقول لي انا ندمان وانا مش عارف عم بعمل كده ليه، انا بحبك انا بغير عليكي. الكلام ده برضو بيحصل دلوقتي، يكلمني في التليفون ويعيط ويقول لي.
0: بصي هقول لك حاجه،
1: اتغيرت.
0: على فكره هو مشكلته معاكي واضحه وسهله جدا. مشكلته معاكي ان هو اتجوزك وهو متاكد تماما انك مش بتحبيه.
1: ماشي، بس انا عشت ورضيت ان انا
0: رضيتي، بس هو عنده شعور داخلي ومش هيقدر يعني يخبيه ولا يتغير، ان انت اساسا مش بتحبيه. عنده شعور ان هو اتجوزك عافيه وانت مش بتحبيه وكان قلبك مع واحد تاني، فمهما اديتي له حب ومهما طبختي وعملتي وبتاع، ده واجبات الزوجيه هي بتعملها.
1: انا عشت وانعزلت عن كل العيله، ما حدش كان بيعرف عني حاجه.
0: ايوه بس ما كنتيش بتتعاملي معاه بحب. في فرق يا بنت الناس، في فرق ان انا الاقي زوجتي بتتعامل معايا بمحبه ونفسها كده تجري تعمل لي كل حاجه بحب وسعيده بوجودي في البيت ومستنياني ارجع وعايزاني اكون موجود معاها، وزوجه اهو رجع جاته الهم هيقرفنا، عايز تدفع هطفحك، عايز تنام غسيلك اتغسل.
1: ماشي، ما هو من الاعمال بتاعته برضه.
0: ما هو من قبل هو بدا يعمل معاكي كده من اول يوم جواز؟
1: من اول يوم جواز، والشك بقى والمراقبه.
0: ايوه، علشان هو اساسا انسان غبي، اتجوز واحده بتحب واحد تاني واصر انه يتجوزها، وبالتالي ايه الحكايه؟ انه عايش في كده، مش قادر يشعر بالامان. عشان كده
1: هو ليه مش عايز يسيبني في حالي؟
0: مع الاسف بيحبك، ومع الاسف عنده ولاد منك، ومع الاسف عشته معاكي، بس هو مريض بيكي ومش عارف يبعد عنك، وهو حياته متدمره بسبب انه حب واحده ما بتحبوش.
1: طب انا حاليا خايفه من التهديدات، خايفه من ان هو يقتلني فعلا.
0: ولا يقتل، مفيش حد بيبقى سايبه.
1: بيبقى واخد البرشام ده، بيبقى في حاله ممكن يعمل اي حاجه.
0: ما هو بياخد البرشام ده عشان ينساكي،
1: بموت يعني.
0: بياخد البرشام ده عشان ينساكي وينسى وجع القلب وينسى انك سايبه له البيت. ما هو انسان ضعيف.
1: ده كان بياخده وانا معاه، ما كانش بياخده بعد ما انا مشيت.
0: بصي بقى هقول لك حاجه، فكري هتكسبي ايه لو رجعتي، وهتخسري ايه لو رجعتي، وهتكسبي ايه لو قاعده في بيتك دلوقتي مع بعيد عنه، وهتخسري ايه لو قاعده بعيد عنه، وعلى حسب الحسبه كده قرري. ولو عايز يقعد معاكي قاعده قولي له طيب تعالى نقعد. انت 1-2 دي حاجات انا مضايقاني منك، المعامله والضرب والاهانه والشتيمه والبرشام اللي انت بتاخده والحاجات دي كلها، كل الامور دي مضايقاني منك. هل متخيل ان انت هتقدر تتغير وما يبقاش فيه الغيره المجنونه دي؟ احنا كبرنا على الكلام ده، وانت عارف وواثق ومتاكد تماما ان انا ما بعملش حاجه غلط، وحاله الجنان اللي عندك دي هتبقى هتعقل وهتهدى وهتبقى الحياه ماشيه تمام ولا لا؟ ما انت برضو لازم تكوني عارفه انت بتاخدي خطوه شكلها عامل ازاي، علشان لو هتاخدي قرار ترجعي تبقي راجعه على نور.

قيمة الحبيب. شيء مهم جدا ان احنا نعرف قيمة الحاجة اللي في ايدينا، لان لما بنخسر الحاجة اللي في ايدينا بنرجع نندم، واللي بيخلينا نخسر الحاجة اللي في ايدينا، الحاجة الغالية الحلوة اللي في ايدينا، ان احنا ما بنبقى مش مقدرين قيمتها، ما بنعرفش قيمتها غير بعد ما تروح مننا. بالظبط عاملة زي الصحة، لما تهمل في صحتك وتبهدلها وتدمرها وتتعاطى مخدرات وتعيش تشرب خمور كل يوم وتعيش سهر وما تنامش، بتفقد صحتك. اما بتتعب بتعرف قيمة صحتك اللي كانت في ايدك اللي انت دمرتها. لازم نعرف قيمة الطرف التاني ونقيمها صح عشان نقدر نحافظ عليها. بشكر حضراتكم على وجودكم معايا على مدار الساعتين، وعلى امل نتقابل باذن الله يوم الثلاثاء اللي جاي وحلقه جديده. بشكركم جدا، كان معكم على هواء اسامه منير وميدو او ابو سفيان على 106.10 نجوم FM. في انا والنجوم وهواك.

الشوارب مع أسامة منير على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM ونجوم

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nujumfm.
0: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

بتكلمني كده ليش؟

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: تابعونا على facebook.com/nugumfm.
0: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.